واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

كان انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

Tchau.

D-Ram FM.

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: Hit sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1 FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: قمنيش خرجنيش مشينيش شرجينيش بلفينيش ربحنيش
4: بينجو
3: سفرنيش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك
0: FM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
7: وجزء السابعة عادي وأنا في مصباح الخير. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تصدر تونس الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. وتضم القائمة الأممية للمواقع التونسية كل من الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البنية إلى جانب المدينتين العتيقة بالقيروان وسوسة وموقع دقة الأثري وجزيرة جربة وصولا إلى قرية سيدي بوسعيد. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن موجة انقطاع تيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الفارط كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء من أبرزها تراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% في السنوات الأخيرة. تونس تحتل أو تحتفل على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من 1 حتى 7 أوت من كل سنة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم. ويأتي أعداد صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في إطار استراتيجية الاتصال الوطنية لتغيير السلوكيات الاجتماعية والغذائية للأطفال في تونس الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية والمساهمة في تحسين المؤشرات الصحية للرضع. ويتضمن الصندوق الذي تم تطويره بالاستناد إلى المعايير العلمية لمنظمة الصحة العالمية وبما يتلائم مع سياق المجتمع التونسي 15 محورا تفاعليا حول مختلف جوانب الرضاعة الطبيعية. في العالم زلزال ضرب القاهرة فجر اليوم وقد شعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة والجيزة كما شعر بها سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات وقع على بعد 38 كيلومترا من السويس. ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات وقدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة فيما حذر المركز الأوروبي المتوسطي من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران ستبدأ ظهر اليوم الاثنين دون تحديد موعد نهائي لإبرام الاتفاق كما لم يقدم ترامب أي تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات مع إيران أو عن الأطراف المشاركة فيها. من جهة أخرى أكد ترامب أن آراء قادة الخليج أثرت بشدة في قراره لوقف شن ضربات جديدة على إيران. نهاية كانت الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: فاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom.
2: Publicité.
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
5: اكتيفي سيفك
6: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
7: وريدو طور عالمك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 7:19 دقيقة، صباحكم مبروك، بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله نهاركم زينة وين سلمكم كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم على ديوان اف ام صوتكم، ناس الديوان متواصل معكم من توا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل الجميلة، نادية دو غوتوغ في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا نادية العزيزة، سينو عزيزتي إيمان أمونة في الإخراج الرقمي. تغيب علينا نوروزة الجميلة، غزلتنا لمدة أسبوع، عندها الحق في الجمعة في العام خذيتها جمعكم. نورز تحية لكم وين ما كنتوا، كيف كيف يغيب علينا اليوم السيد العميد توفيق ديدي، ونحب نشكره برشا على خاطر قبل ما يبدأ الكونجي متاعه قص على الكونجي متاعه. تحية كبيرة للدكتور محمد سليم العسلي ابن سينا، شكرا يا دكتور، صباح النور مرحبا.
4: أهلا وسهلا سماح، صباح الكل،
3: صباح النور دكتورنا،
4: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس الكل اللي يسمع فينا كسوا في
3: لكن ليديا فرحانة بك.
4: أي أنا بدي فرحان بها، كسوة توانسة اللي في داخل الوطن وخارج الوطن، ولا حتى الأشقاء العرب اللي يسمعوا فينا، كيف المستمعين المشاهدين، تحية صباحية إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. ألا غالب نهلو الكون جي جيت لك فيه أكتشوف محمد.
3: لا بالحق يعطيك صحة، بالحق مرسي بوكو دكتوري.
4: لا لا لا شكرا، لا والله يعطيك صحة، لا شكرا على واجب، فهمت مليون مكهو عادة
3: تعرفش عليه تليفون ما ثلاثة الأربعة تلقين
4: دونك نعاود نرجع لك الباستو.
3: مرسي دكتور، مرحبا بك صديقتي العزيزة أستاذة شهيرة نشكي بيه أستاذتنا الغالية نجيت إبراهيمي، صباح النور، شحوي لك أستاذة.
5: يا عايش يا سلام،
3: أهلا وسهلا مرحبا،
5: بارك الله فيك، صباح النور لك أنت، وصباح الخير للدكتور، وصباح الخير لخونا سي محمد، مستمعين الكل مدام نادية والغايبين علينا اليوم، صباحكم مبروك، صباح الخير لتونس العزيزة الغالية.
3: مرحبا بك أستاذة، شفتوا الظرفة؟
4: إيه
3: ظرفة والرتبة
4: قانون
3: قانونجية، معليه ما تشد حتى مشكلة أنت في أي جملة هي تقولها، معليه بريق للأمور. مرحبا بك أستاذتنا شويخ، اليوم باش تلتحق بنا مرام، مرام باش تكون بحضينا باش تقرأنا شوية أخبار. سينو صباحك فن يا فنان، صباحك سعيد محمد سعيد.
4: لم

0: لا برافو فنان شقولك استاذ
1: اكتشاف
0: اكتشاف والله اكتشاف محمد سورتو انا ديما نقولها صعيبه شويه الصباح كمامه
2: والله قهوه ساعه بونجور صباح النور سماح صباح النور دكتور صباح النور مدام نجات نادية إيمان مرام نسرين الناس كل الكتيبة صعيبة برجولية باش تغني الصباح سورتو تبدا ماكش راقد برشا أنا يعني راقد البارح من 3:30 متاع الليل قايم الخمسة دونك صعيبة برشا
0: وتخدم
1: ويخدم في الليل
3: ويغني معناتها
2: البارح
3: ونقص نوم ولي كورد فوكال ما لقاوش الوقت باش يلاحوا دونك
2: وتأثر الحكاية خويا زاد على
0: راه مسكين زاد مريض شوية
3: راه بتقول
2: على المعدة صحيح معدة وظهر ولينير وكل
0: اما والله ثم حاجة فرحتني البارح
2: لا لا والله ثم حاجة فرحتني البارح البارح في فيستيفال كان في بوفيشة في فيلاج كان
3: فيستيفال كان انا تقول فيها بالعربي
2: والله شخص والله شخص شخص يا دكتور شخص كان مشي وغادي
0: ان شاء الله
2: ثم كوبل وانا بعد ما طلعت نغني المرة الاولى جاوا يحكيوا معايا قالوا لي رانا نتبعوا فيك على الديوان ورانا نتبعوا في الليميسيون الكل قداش حسيت اللي الانفلونس نتاع ناس الديوان على العباد محلاها والانفلونس نتاعنا الكل محلاها دونك ما خيرش من انه الواحد يكون مثال باهي وقدوه باهيه كلكو سوا للعباد ولا كلكو سوا للصغار خاطر هذاك اللي باش يقعد في الاخر هو اللي باش يخلد في في, في التاريخ معناتها
0: توا ولا قدوه باش يخلد في التاريخ
3: اي بشويه
2: لا لا
0: شوف يا دكتور ايش قولك يا دكتور
2: لا لا نحكي على الانفلونس
3: شوية
0: الحمد لله يلا مرحبا بك محمد سعيد مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع شوية خلينا نمشي والبوزيتيف فايبز سينو باش نمشي وكذلك التوب ريتش نبدأ بتوب ريتش نادية يلا توب ريتش تبريتش البارح في مواقع التواصل الاجتماعي الحديث كان على زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي مشى وفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في زيارة تفقدية غير معلنة إلى مدينة رادس من ولاية بنعروس تجول في عدد من شوارع المدينة قابل عدد من المواطنين استمع لمشاغلهم ومطالبهم واطلع كذلك رئيس الدولة على تقدم الأشغال والمشاريع المنجزة بالمنطقة كان دار في أحياء وشوارع المدينة وتحدثه على مدى التزام الجهات المختصة بمعايير الجودة والإسراع في إتمام الأعمال الميدانية وشدد على ضرورة الإنجاز في أفضل الظروف وفق الأجال المحددة يظهر لي دكتور أول زيارة غير معلنة لرادس من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد
3: أي ضاحية ضاحية جنوبية الكل تعيش أزمة بيئية معناتها خطيرة بصراحة واللي عندها عشرات السنين واللي الدولة التونسية لتوا ما نجمتش تلقى فيها حل جذري وقطعي الأزمة البيئية معناتها تتمثل في تدهور جودة مياه البحر وهذا عنده

0: المتوسط ونحن مانيش قاعدين نستغلوا فيه. وانا مره حكيت هوني سماح قلت كي جات الدنيا الدنيا لو عندنا كيل كود دازور نحن من سيدي بوسعيد القدبس تتعمل اون كود كامله توريستيك نحن بصراحه مانيش قاعدين نستغلوا فيه. حاله كارثيه لمياه البحر في الضاحيه الجنوبيه شويه بارتي من الضاحيه الشماليه زاده مش الكل. مشاكل البيئه اللي هما جينيراليزي في تونس ماهمش على الضاحيه الجنوبيه برك راهو بحضر الضاحيه الجنوبيه فما مشاكل في صفاقس فما مشاكل في جابس فما مشاكل في قفصه بون قفصه ما فيهاش بحر مي فما مشاكل بيئيه زاده دونك باش نقول لك معناتها البيئه بصراحه نقطه استفهام كبيره في سياسه الدوله بوندون من الاستقلال معناتها ما عندناش سياسه بيئيه. ان شاء الله الزياره هذه تعطي حلول مش وقتيه حلول معناتها دائمه في الزمن باش نرجعوا الضاحيه الجنوبيه نرجعوا لها بريقها ونرجعوها معناتها منطقه سياحيه ومعناتها يلزم حلول جذريه وقطعيه بصراحه.
1: واضح لان كيف نحكيوا على الحلول الجذريه والقطعيه استاذه نجيت إبراهيمي للأسف وقلناها برشا لهنا في ناس الديوان يبدي شي واحد عنده أنبوبة ما تشعلش في الشارع يقول نحب السيد الرئيس يجي يشوفها خلي ترجع الأنبوبة مهما كانت صغر ولا كبر المشكلة. وهذا قاله رئيس الجمهورية حتى في لقاءاته ببعض المسؤولين يقول لهم راه مش معقول اليوم أنا يلزمني نقف على لي ديتاي الكل. للأسف هذا اليوم جهة كما جهة رادس تعتبر بيئيا منكوبة جهة رادس ومانيش نحكيو على رادس فقط نحكيو على الضاحية الجنوبية وكان في زيارة مثلا لحمام الشط كذلك قبل رئيس الجمهورية وماذا بينا لو كان نهار نعملو بروجيكسيون شو صار من زيارة رئيس الجمهورية مثلا لحمام الشط لليوم كيف مشى لرادس شنو تبدل في الضاحية الجنوبية. لكن نرجع لك أنا بسؤالي المواطن اليوم ما عاد وكأنه الثقة الوحيدة بالنسبة لي والأمل الوحيد يشوفه كيف يشوف رئيس الجمهورية موجود.
2: هي هو هذا صحيح مدام سماح. احنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اللي ولا خطاب مباشر بين المواطن والسيد رئيس الجمهورية وتأكيد لكلامك اللي المواطن يقول له حتى كيف يخاطب السيد الرئيس يقول له راك ملاذنا الوحيد ورانا نتوجه لك لإيجاد الحلول. هذا احنا متفقين فيه اللي هرم السلطة هو اللي نتوجه له وهو اللي نجم معناتها يعاون. لكن انا نقول اللي الحلول ونحن نحكيه في الحلول راهي حلول ماهوش يقدمها السيد رئيس الجمهورية. هو صحيح يرعى هو صحيح يعاون هو صحيح يكون السند ولكن اولا وقبل كل شيء نقطة نحن ذكرنا اسم المواطن راه المواطن مسؤول على بيئته أولا وقبل كل شيء وبعد المواطن بطبيعة الحال تجي الناس اللي المواطن حط فيها الثقة متاعه اللي هو انتخبها اللي هي السلطات المحلية اللي هي عندها دور واللي هي معناتها يلزم تقوم بالواجب متاعها. ولكن أنا وقت اللي تقول لي الحلول قل لك راهي علاقة جدلية متينة مرتبطة ببعضها بين المواطن وبين السلطة المحلية وبطبيعة الأمر. ولهنا نرجع للكلمة اللي عجبتني برشا قالها الدكتور على يساري اللي هي السياسة بيئية. اليوم مدام سماح نتحدث عن المواطن تحدثت عن السلطة المحلية ولكن وقت اللي تقول لي السيد رئيس الجمهورية تقول لي الدولة التونسية نقول لك راهي دولة تونسية من واجبها أنها ترتقي بنفسها إلى مستوى الوضع السياسات التي تنخرط فيها. ولهنا باش نقول حاجة رانا موجودين وعنا سياسات بيئية نصهر على تنفيذها. معناه لهنا وقت اللي تقول لي مختلف الوزارات راهي موجودة السياسة البيئية ورانا ما نعيشوش في عزلة على العالم لأنه اليوم عندنا العالم الكل يتحرك في إطار سياسات بيئية ويتحرك في إطار معايير كيفاش نطوره ويتحرك أكثر من هكا في إطار أجندة زمنية. نحن وقت اللي نتحدث على معايير وأهداف التنمية المستدامة هم عدد 17 نتحدث عليهم اليوم أهداف التنمية المستدامة حتى يكشي 2030 يعني هذوما حطتهم المنظمة الأمم المتحدة نحن نتبعوا فيهم. في كل هذا احنا وقت اللي نقولوا سياسة راه وقت اللي نقولوا سياسة نقولوا أهداف نقولوا معايير ولكن نقولوا تضافر الجهود. وباش نرجع وين بديت انتي السيد رئيس الجمهورية يرعى ويساند ويستمع ولكن المواطن زادة مساج خلينا نقولوها السلطة المحلية تنجم تحسن أما ما نجيش انتي ونرجع لهنا تحل كرهبتك وترمي شقف فارغ وترمي دبوز
1: وبعد تمشتش بعد تقولوا سيد رئيس رأو الدنيا مبلبس
2: للأسف الشديد معناها أنا راني أنا بدي مواطنة ولكن أنا معناتها

0: سلوكي مسؤول، انت سؤولك سلوكك سؤولك مسؤول،
1: سؤولك مسلوك
0: مسلوك، وربي سلكها هالسباب. احنا عنا سلوك مسؤول، معناها نسام سوسيالمون ريسبونسابل. اليوم نحكيو على المسؤوليه المجتمعيه، انا سلوكي مسؤول اجتماعيا. ولكن كيف الراو انا نمشي في لوتوروت، انا صباح جيت من الحمامات بحذايا شكون حل هكا يشرب في الماء ورمى دبوزه، ماهوش معقول الشيء هذا. دونك علاش نقول راهو الجهه هذه والجهه الاخرى، الجهه الاخرى كي تقول لي راهي فيها كارثه بيئيه، قل لك راهي مسؤوليه الجميع تحت رعايه الدوله. ونزيد نكملوا بالكلمه الاخرانيه، اذا ما فيها باس كان تولي عنا حتى نحن يد اللي تضرب بالقوي باش اللي يعمل الغلط هذه زاد يتحمل
1: مسؤوليه. الاغلاط راهو على كل المستويات،
0: على كل المستويات،
1: من المواطن للمسؤول الصغير للمسؤول الكبير، الناس كل تتحاسب بدايه بنا احنا كمواطنين. مهم نجاة، شكرا استاذه محمد سعيد.
2: هي ما كانش الزياره الاولى الحقيقه، هو كان ثم زياره لولايه نابل في شهر ماي اللي تعدى، زياره لولايه القروان في شهر جوان، زياره لولايه منوبه في شهر جويليه في نفس الشهر، ثم زياره اخرى لمنطقه الانطلاق او منطقه المنيهله، معناتها سياده رئيس الجمهوريه قاعد يقوم معناتها بزيارات باش يفهم شنو يعني معناتها المشاكل اللي قاعده صايره، وشنو يعني معناتها النقائص اللي نحاولوا معناتها نصلحوهم. انا بالنسبه لي يا ريت كان كل واحد يبدا من قدام داره، معناتها ساعه معناتها من الاول المواطن المسؤول اللي شاد البلدية ولا اللي شاد إدارة معينة، كل واحد يبدأ معناتها من قدام داره، وبش تكون عنا بيئة نظيفة، بش تكون عنا حوم نظيفة، وزادة بش تكون عنا حوم فيهم علاش لا أكثر حاجات متاع ديفيرتيسمون، كيما دور ثقافة كيما كذا، اللي هما تولوا نقسم برشا في معناتها الحوم وفي الولايات. ما اليوم كانوا قبل كانوا يخدموا بالقدا وكانوا ينشطوا بالقدا. نحكيوا على الضاحية الشمالية مثلا، ثم مركز واحد كبير اللي هو المركز الشبابي متاع بن عروس، اللي وين سبيطار
1: واللي ما يعرفوا حد وما يمشيولوش لابد،
2: واللي ما يعرفوا حد واللي ما يمشيولوش، واللي هو بالحق راهو معناتها نخبوي على الاخر، معناتها محلاه معناتها
1: تتفق. مهم راهو كل حد يبدا من داره، اما كي يبدا فما بحذاك بحر يصب فيها 20 معمل والمشاكل متاع قنوات التطهير ماهيش مفضوضة، وقت هذول حتى المواطن ما عنده ما يعمل. دكتور
3: لا ما عنده ما يعمل المواطن، جوستومون المواطن معناتها الدول تاعو في المشكله تاع الضاحيه الجنوبيه هذا تري مينيم معناتها بصراحه، معناتها خاطر مشاكل صناعيه ومشاكل الناس معناتها واضحين الامور. شوف انا واش قلت سياسه الدوله عندها 10 سنين، شوف انا والضاحيه الجنوبيه في التسعينات، في التسعينات كنا كيبدا البحر سافابان شنو عم بتصدري بس ذي البحر امبيكابل، سليمان البحر امبيكابل، تو هذوكم بيدهم خلط لهم التلوث. معناتها فهمت كيفاش، معناتها اسكو في التسعينات الدوله التونسيه مش واعيه اللي فهم مشكل تلوث الضاحيه الجنوبيه، واعيه اما لي بريوريتي نو سون با لا، خاطر لانه في با بارتي دي بروميير انتونسيون تاع سياسه الدوله نمشي ونبنيو ونعملوا حاجات في بلايص اخرين. كي شوف نحن عندنا اشكاليه يلي ما عرفناش نستحفظوا على لي زاكي نتاعنا.
1: أي.
3: شوف استحفظ على الزاكي نتاعك ومن بعد طور، نحن
1: حتى اللي عندنا ما استحفظناش عليه،
3: ما استحفظناش عليه ومشينا عملنا حاجات اخرين وما عملناهمش بالقدا،
1: وهو كذلك
3: كيف خاطر علاش نتكلم هكا، نتكلم على الحمامات. الحمامات نحن تكلمنا عليها المره الاولى وقلنا لها ولوناس هاي عملت بلاغ وقالت مش مال لوناس وما نعرفش شنو، في الاخر طلعت لوناس في الحمامات
1: هكا طلعت لوناس،
3: اي عملنا الحمامات الجنوبيه وهنا كيف ما عملناهاش بالقدا.
1: هذا
3: اش حبيت نحكي، دونك التلوث هذا تاع الضاحيه الجنوبيه هذا مازال باش يقدم قدام، مش باش يقف في سليمان، مازال باش يقدم،
1: مازال باش يزيد. فاصل ورجعنا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
8: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو. طور عالمك.
7: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
9: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
10: يلا جو،
11: يلا جو. سيف السنة حافلة كدوات،
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
11: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملي يلا جو
12: عندك أورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. جيت بحدنا مرام شعباني. مرام صباح النور. مرحبا.
4: صباح الفل للناس الكل. صباح النور سماح. شكرا ليك. صباح النور محمد. صباح النور دكتور. صباح النور ضيفتنا. نسلم على المستمعين الكل ونسلم على كافة مستمعين ديوان اف ام.
3: مرحبا بك مرام. ونحب نقول لكم هذه اول ميكرو لمرام في كاريرها الكل. دونك هذا اول مباشر وكنا معك مرام. يلا ان شاء الله نعدي معك جمعه هيله. باش نمشي معك مرام شويه. خلي لايك ديزلايك مع اقبل اليوم 3 اوت وما نجموش نهار 3 اوت ما نقولوش انه في النهار هذايا تولد راجل اسمه باش يقعد مرتبط بوحده من اهم مراحل تاريخ تونس. الحديث نحكيه على الزعيم لحبيب بورقيبة، زعيم اللي قاد معركة الاستقلال، اللي أعلن قيام الجمهورية، اللي حط أسس الدولة الوطنية الحديثة، اللي آمن بأنه الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان بالتونسي، جعل من التعليم أولوية وطنية، عمم المدارس في كل الجهات. معه المعرفة ولات حق مش امتياز. زعيم الحبيب بورقيبة اللي أمن بقطاع الصحة، اللي خدم على تطوير المستشفيات وإطلاق برامج التلقيح والعناية بالأم والطفل وتنظيم الأسرة في وقت كانت الخيارات هذية تعد سابقة كبيرة في منطقتنا. ارتبط اسم الزعيم الحبيب بورقيبة كذلك بإصدار مجلة الأحوال الشخصية اللي منعت تعدد الزوجات ونظمت الطلاق أمام القضاء وعزت مكانة المرأة في المجتمع، وين ولات التجربة التونسية محل اهتمام وإلهام عربي ودولي. اهتم الزعيم ببناء مؤسسات الدولة، ترسيخ الإدارة، تطوير البنية التحتية من طرقات ومؤسسات تعليمية وصحية، وهذا على خاطر كان مؤمن بأن الدولة القوية تبنى بالمؤسسات مش بالأشخاص. بعد عقود ما زال حبيب بورقيبة حاضر في الذاكرة الوطنية. فما عليه شوية انتقادات كما كل الزعماء. فما ناس تشوف اللي في الفترة متاعو كان ممكن ما خير، فما ناس تقول كان ممكن يغادر قبل. لكن العديد، خلينا نقولوا أنه أغلب التوانسة تعتبروا الأب المؤسس للدولة الحديثة. فما ناس أخرين يناقشوا الخيارات السياسية متاعه، لكن الجميع يكاد يتفق على أن تأثيره في تاريخ تونس كان عميق وما ناش نتجاوزوه. خاطر يقعد الزعيم زعيم لما كما يقولوا ناس قبل لحبيب بورقيبة في ذكرى ميلاده اليوم نستحضر رجل دولة خلى إرث من الإنجازات، تجربة تاريخية ما زالت تتقرى وتتناقش لليوم، لأن الأمم اللي تحترم تاريخها تعرف كيفاش تنظر بعين الإنصاف للناس اللي كانوا موجودين في التاريخ هذية، تعرف تعترف بالإنجازات، تناقش الأخطاء من غير ما تنكر أثر من صنعوا صفحات الكبرى في تاريخ البلاد. رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة ورحم كل من خدم تونس بأمان وإخلاص.

0: الله يرحم الزعيم الحبيب بورقيبة مرة أخرى نقول راهو اللي ما يفهمش في تاريخه ما ينجمش يبني مستقبل. نمشي واللايك ديزلايك ولا أنا فاصل؟ يلا فاصل ورجعنا.
1: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: وريدو طور عالمك.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: 7:47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة باش نمشيو توت سويت لايك ديزلايك.
7: لايك لايك ديزلايك.
0: برشا أمور فنية اليوم عنا في لايك ديزلايك، مع قبل باش نبداو بوزير الشؤون الدينية. تفضل مرام.
8: وزير الشؤون الدينية سماح دعا أحمد البوهيلي اللي هو وزير الشؤون الدينية، دعا الأئمة والخطباء إلى تخصيص خطب الجمعة للتوعية بأهمية احترام قانون الطرقات ونشر ثقافة السلامة المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري، وهذا الكل في إطار المساهمة في الحد من الحوادث المرورية وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام داخل المجتمع.
0: واضح. دونك والدعوه هذيا راهو
9: لا ما راه ماشي دي
0: اش قال لكم
9: والله العظيم
0: اش قال لكم في بنتي
9: هايله اللي جوش صحيح
0: ما شاء الله اجيتكم شويه خفيت فاكتوره تشوف الضرب باي لايك ديزلايك دكتور بالنسبه لمرام فهمت لي لايك
9: لا لايك
0: مرام لايك والخبر
9: والله قعدت مركز عليه مش معش الخبر بالكده
0: عاود اقرا لنا الخبر مرام
8: يا عايشك دكتور انا زي وزير الشؤون الدينية يا أيه؟ دكتور
9: أيه؟
8: اللي هو أحمد البوهيلي دعا أيه؟ الأئمة والخطباء باش يخصصوا خطب الجمعة للتوعية بأهمية احترام قانون الطرقات ونشر ثقافة السلامة المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري، وهذا في إطار المساهمة في الحد من حوادث المرور وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام داخل المجتمع.
0: هل دور خطب الجمعة التوعية بقوانين المرور وتحالي بالسلوك الحضاري؟ لايك ديزلايك دكتور؟
9: لا هو لايك لايك
0: اوكي
9: معناتها المساجد راهو معناتها الخطاب الديني وي مي وسي اصلاح المجتمع، اصلاح المجتمع من الظواهر تاعو الكل مش كان من الحرام والحلال، حتى معناتها كود لا روت بويسك نحن مازلنا في المناهج التعليميه تاعنا ما عندناش السياسه التعليميه اللي باش تبني مواطنين
0: أوكي.
9: صالحين من الابتدائي وحكينا عليه بليزيور فوا هوني زاد في ناس الديوان، قلنا راهو لو سيفيزم يتقرا قبل المات وقبل الفيزيك وقبل ماذا بين نركزوا عليهم اكثر. دونك شنو المشكل معناتها اذا كان
0: واضح؟ دونك بالنسبه ليك لايك دكتور.
9: لايك لايك
0: اوكي مع
9: حاجة تنفع وما تضدش معناتها في
0: الاخر. استاذتنا
10: انا اول مره باش نقول وي مي
0: وي مي
10: انت لايك ديس لايك
0: وزيدها بديس لايك
10: الحقيقه شيء يعمل كيف انه امام الجامع يخصص خطبة الجمعة ولا جزء من خطبة الجمعة ولا ما تيسر من خطبة الجمعة أنه يقدم نصايح ويعمل توعية اجتماعية ويساهم في التقليص من ظاهرة حوادث الطرقات. لكن أنا اليوم علش قلت عندي مارج دو ريزيرف بعض التحفظ على الفكرة باش أنه منلقاوش رواحنا اليوم المساج هذا باهي، أما سؤال ما نزمنيش غدوة نعدي مساج آخر ربما تولي معنا خطبة الجمعة طريقة وسيلة باش أنا نعدي بها مساجات. هذاك علش نقول أراه هذا في حد ذاته باهي، أما كمبدأ التوصية باش نوجه خطبة الجمعة بمعنتها لهنا أنا عندي شوية حفظ.
0: فوالا توجيه الخطبه به في الموضوع هذا نخافوا منه في مواضيع اخرى في اطار انه خطبه الجمعه تتوسع وعلى مواضيع
9: اخرى. شفنا نحن خطبه الجمعه في تونس في ماضي مش بعيد ياسر اللي حل الدم دم مواطنين تونس وكفت عباد وساهمت ديريكتومون في شحن الجو العام وفي اغتيالات وفي معناتها ديناه هذايا دونك لا ان شاء الله لا ما عادش نرجعوا له الجو هذايا معناتها اللي نكفضوا في بعضنا ان شاء الله ما عادش نرجعوا له دونك فوالا هذايا جوست فهمت انا الاستاذ اش حاب تقول
0: ولا.
9: فهمت دونك
0: خافت من الديراباج
9: لي ديريف
0: فهمت لي ديريف بي محمد نيش نسالك لايك ديزلايك باش نمشي معاك من بعد للموضوع المالي خاطر يهمك الموضوع هكا نمشي للنائب الشيخ نمشي للنائب شكري البحري مرة
8: ولا سماح الموضوع هذي يهم محمد وعنده ما يعلق فيه فما لقطة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صعود أحد الأشخاص إلى ركح مهرجان عقارب واخذ الميكروفون من عند الفنانة إمنة فاخر وعمل وألقى كلمة ترحيبية بعد فما موجة من الانتقادات
0: بالنائب شكري البحر اللي كان موجود
8: بعد موجة اللي هو كان موجود في المهرجين وتم الترحيب به بعد ما خذوا الميكروفون من عند الفنانة إمنة رحبوا به وعطوه الكلمة وناس فرحت به ما بعد وقت اللي هبطت الفيديوهات الناس انتقدت اللي صار وحسوا لي هو حاجة حركة ما تجيش انك تفك الميكروفون من عند فنانة
0: ما في بلاش راه
8: ان شر
0: تغني فكلها الميكرو
8: فكلها الميكرو
0: تحية صديقتنا إمنة فاخر
8: دونك النائب
0: شكري البحري
8: انشر توضيح اكد فيه انه هو حذر المهرجان بصفته مواطن بعد اقتناء التذكره نتاعو وانه اللي صار كان عفوي ودون اي ترتيب او تنسيق مسبق مع اداره المهرجان او الفنانه وضاف انه هو ايضا فنان قبل ان يكون نائبا ويكون كل الاحترام للفنانين وللجمهور واداره المهرجان واعتبر انه اي تاويل يخالف هذا لا يعكس حقيقه ما جرى.
0: هو يعتبر لي حب سيد النايب تحية ليه شكري على بحري لكن برشا ناس ما عجبهمش ما نعرفش ما نحبش نأثر عليكم. نبدأ معاك يا فنان محمد سعيد لايك ولا ديسلايك محمد؟
11: زوز ديسلايك على اللي صار فقسان ولايك على اللي حكاه سيد نائب شكري البحري اللي هو فنان واللي هو ممثل مسرحي وممثل تلفزي كان مثل في عودة المنيار وفي عدة أعمال أخرى. مش حلو انه فنان مثلا قاعد يغني ويجيه مسؤول في مهرجان ولا حاجة باش يفك له معناتها الميكرو باش جوست باش يرحب فهمتني مسؤول خلط ولا حاجة. انا ديما نستشهد بكلمة قالها الفنان الكبير لطفي بوشناق قال انا كيما نغني في السليانة وكيما نغني في الكاف كيما نغني في كارتاج كيما نغني في عرس عندي انا راو السين مقدسة معناتها هو راو بالحق السين مقدسة فنان قاعد يغني مش حلو وعيب انك تقص عليه معناتها بالطريقة هذيك للي شيء انه ثم نايب شعب جاي بش يعني معناتها بش رحبوا به وكل اما زاد لايك على اللي حكاه سيد نايب شكري البحري قال انا مشيت بصيفتي كمواطن أقول أحسن كلمة قالها أنا راني فنان قبل ما نكون نايب.
0: لأ وين يظهر لي إيش مدخله السيد النايب في السيد اللي يظهر له حب يسلم عليه
11: أي ما
0: يعني هو السيد قاعد على روحه احنا علاش كيف ننقدوا السيد النائب اللي كان موجود مشى كمواطن يسهر في مهرجان احنا في بلاصه ما نحكيو على اللي فكلوا الميكرو دكتور
9: فكلها
0: فكل هم في آخر الميكرو نحكيو على الناي لايك انت ولا ديزلايك؟
9: لا ديزلايك ديزلايك هاو باش نقول لك علاش خاطر باش نكون متناسق زادة مع روحي خاطر وقت لواء جسار حي السيدة الوزيرة قلنا لايك بون كان جات امنة فاخر هي لحياة سيد نائب وقتها مش مشكل معناتها الفنان الى جوجي هو ملك كما قلت انت السن الى جوجي باش يحيي شخص نائب ولا حتى مواطن
0: اللي يحب
9: هذاك المسرح نتاعو السن نتاعو هو يتحمل مسؤوليته في الشيء اللي عم فيه حتى كان جاء مواطن عادي خذينا فنانين قبل يحكيوا مع عباد من البريزون صحابهم ولا فادلكوا معهم وذينا فنانين كما قلتي تكاو سيوتسان وذينا ذينا برشا
11: ذينا برشا حاجات دكتور
9: برشا حاجات على كل حال دونك ديسلايك خطر الكلوف نتاع المسؤول مع انت مرأة تغني وتحية الأمنة فاخر غطينا فنان نحبها مرأة تغني على روحها في كل هالميكرو باش يحيي عبد
0: وبهتت راي بهتت ومع هاك عاملت شوية طماخ بهتت المرأة فك قد عملت رادة ومرة أخرى نقول مرأة وهو ظهر له ماني سيد النايب فك علينا من أنه نقعد ونحكي راجل قاعد على روحه خوا قالوا برا فك الميكرو ما طالب شيء قاعد على ذات نفسه
9: هو ماذا بيه ما كلموش جملة ما يحبش يظهر
0: على روحه
9: لا معناتها فهم عبادي معناتها يسوفون ديسكري معناتها يمشي يبدأ شخصية عام ماذا بيه ميرا حتى حد يمشي هو مع عيلته باش يسهر ولا كيما الأستاذة سامح مفتاح ساعة ساعة كي تمشي تسهر
0: هاي البارح
9: تحوص في بزرت
11: ما أنا عندي
0: ماذا
11: بيه أنا عندي الأخبار دكتور وعندي الفيديوهات
0: سامو بيه نسكت
11: وستوريات ريت
0: سامو بيه نسكت
9: أنا مزلت ما خرجتش الكتاب هذه بالله يبعث لي شوية حاجة
11: طبعا
0: في الليباج الكل
11: طبعا
0: ولا يهمك كل وسائل الإعلام أنت حكيت على مهرجان بنزرت احنا شوي خلف ساعة ثانية باش نحكيو على الشامي ومهرجان بنزرت وغيره وانا خاطر نحب نحكي على مهرجان بنزرت كإدارة كتنظيم وكذلك على الأمنيين في بنزرت البارح كلمة حق هذه في ساعتنا الثانية ونحكي ونكمل لايك ديزلايك معك أستاذي
10: لايك وديزلايك أنا اليوم جيتكم بلايك وديزلايك
9: أستاذ اليوم
0: جاي بالحمامات
11: شاف العصام الوسط
0: اليوم دونك لايك شو حلو
9: ناس هذه أستاذ
10: لاباس نزلنا قبل 8 متاع الصباح لاباس جوست مدام سماح هنا علاش قلت لايك وديزلايك حبيت نقول بالنسبه للمسؤول اللي دخل نحب نقوله لكل مقام المقال وتنرجع ليش وبالنسبه للسيد اللي هو قاعد وكما تقول انت نقوله يجيك البلاي غافل بالنسبه بالحق بالنسبه للي المسؤول اللي نقوله له لكل مقام المقال علاش على خاطر نحنا في المهرجانات الكل كان جينا عينا باش نرحبوا فما مساحه يبدا فيها صحافي يسلم يرحب الاسماء اللي باش يقولهم اما بعد هذا ماكش انت المسؤول على الترحاب اكثر من هكا في تصرف فضولي تقوم من بقعتك وتطلع وتجي باش تقوم تسلم لا الحقيقة لا هي من اللياقة ولا هي من الضيافة ما هيش حلوة بالكل كيف ما كنا نقوله تصرف فضولي وراك تعرف لكل مقام المقال بالنسبة للسيد اللي قاعد على روحه المسؤول
0: سيد النايب السيد سي شكري النايب البحري تحية لي وراو سي شكري بربي خليني يقول كلمة حق شكري البحري راو كي روح يروح في اللواج راو مع ناس يخل كار على روحه من المترو مواطن عادي جدا ما احنا نعرفوه في الدنيا كيفاش حتى كيف مشي نتصور تخلي المهرجان قال لك قصيتي كي وقعدت على روحي كمواطن
10: للأسف
0: قالت له نجيت إبراهيم يجيك البلاي غافل
10: يجيك البلاي غافل بالفعل على خاطر هاو توا هو كان رايف دكتور قال نومبروز سون سو كي سو فول معناها ديسكري وانا منهم ما فماش علاش باش تجي انا قاعد على روحي تبعا لذلك جهل بلاي هو اللي الناس تحكي عليه ولا قضية ولا هو قد يكون حشرة في حكاية ما عنده فيها
0: لقى روحه
10: لا ناقة ولا جمل
0: ولا لقى روحه توبريتش لقى روحه مبوزي يلا أخبارنا راجعين ساعتنا الثانية فيها كويز لغنيات فيها شوية أخبار على باش نحكيو على مهرجان أذنا هو الفنان الشعبي الكبير هدي حبوبة باش نحكيو على الشامي ومهرجان بنزرت هذا الكل من 8 للتسعة وإحنا مواصلين معكم للعشرة أخبار ورجعنا
12: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
13: publicité
14: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش سافرناش بلوش
15: سيف السنه اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
16: أريدو طور عالمك
17: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يا صعبنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 4 عقود، ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
13: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون توغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
18: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
19: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
18: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
19: عندك أورانج.
20: ديوان فام فلاش نيوز
21: مجزء الثمينة. ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية الأحد زيارة ميدانية غير معلنة إلى وادي مليان، وهو أكبر وادي يصب في بحر الضاحية الجنوبية بالعاصمة. وقد استمع رئيس الدولة إلى تشكيات المواطنين بخصوص سكب الفضلات في بحر رادس، مما أدى إلى حرمان متسكني المنطقة من السباحة وفق ما ورد في مقطع فيديو نشرته الإذاعة الوطنية. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يفيد بأن سداد تونس لقرض رقاعي دولي بقيمة 700 مليون أورو كلفت تراجع احتياطي العملة صعبة بتسعة أيام توريد لينزل الرصيد من 101 يوم إلى 92 يوما. واعتبر السوسي أن الإيفاء بهذا الالتزام مكن البلاد من استعادة ثقة المانحين، مبرزا أن الرقاعة التونسية استرجعت قيمتها الإسمية الحقيقية في السوق المالية العالمية بعد أن فقدت أكثر من 51% من قيمتها التداولية خلال أفريل 2023، مما يتيح إمكانية الاقتراض بنسب معقولة مستقبلا.
22: خلصنا، لكن تكلف لنا ما لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العملة الصعبة، يوم واحد يوم توريد هذا لا غير. دونك سداد بنها بعد السداد دانكو دونك هبطنا إلى مستوى 92 يوم توريد، نجم نقولوا ثم قرابة 9 أيام توريد تراجعوا، وإلى حد الآن ما نجمناش نرجعوا لمستوى مستوى. كي نقارنوا يوم 2 أوت 26 بسنة قبلها 2 أوت 25، عنا 10 أيام توريد متراجعين بعد ما عمرينا بفترة معناها مخترة جدا. وقت الناس الكوبون تاعك تباع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك. اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب لليفالور معناها نومينال متاعهم، وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة محترم نجمه إذا نحبه غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة، مش كما تنظر إذا كان نحب نخرج لازم نخلص بنسب مرتفع.
21: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أن عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لفائدة ناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية اليوم الاثنين على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تفيد بأن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف جويلية الماضي، مؤكدة تنفيذ إجراءات ميدانية استهدفت حركة الملاحة المرتبطة بإيران. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى 2 أوت بتغيير مسار 35 سفينة تجارية إلى جانب تعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما الكامل لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن مذكرة تفاهم نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدا ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بما وقعته، ومضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مفاوضات. ختاما تقسو اليوم يكون صافيا إلى قليل السحب يغلب الجهات فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة ببعض الأمطار. الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات وتكون درجات الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
1: ديما نفهم
2: صوتكم.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. كريم العكروت رئيس الهيئه التسريعيه للنجم الرياضي الساحلي انشر فيديو البارح على الصفحه الرسميه للفريق ليتوال، واكد فيه انه ليتوال مطالب بتوفير مليار قبل يوم 10 اوت، دونك في ظرف 7-8 ايام، والف انه ما تحصلش على رخصه المشاركه في البطوله. موضوع كاليب حرقة كريم العكروت، خاصة أنه تداعيته كبيرة وتنجم توصل حتى إلى النزول إلى درجة الهواة، وتوجه بنداء عاجل للجماهير لاقتناء ليزابونمون. هاو نسمعوا شنو قال بالضبط كريم العكروت.
2: فما نوع من الغصة، شو نقولها كما هي، على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه ما يوصلش. كان يوم 10 اوت ما ياخذوش ليسونس نتاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي اوبيغاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ما ينجم حتى اداره وحتى وزاره وحتى جامعه ينجم يعطينا ليسونس الا في حاله يا اما الخلاص نتاع الملفات يا اما تجزئه الملفات. وفي اللحظه هذه مازالوا 8 ايام يلزمنا نلقاو فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شو قسطوهم ان شاء الله، ما يلزمنا توا من هنا 8 ايام مليار، ما فيه حتى كلام. راهو كان المليار هذا مش نعملوه في 8 ايام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفين؟ والمليار مش يجي هذا، باش نعمل فوكاليزيسيون على ليزابونمون، حاجة ب 3000 ابونمون كادان، 2000 شنوا، 2000 فيراج، 7000 ابونمون، كان تقولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 ايام باش يجيبوا 7000 ابونمون، وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيان، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا، وراهي مش لعبة، راهو الليسونس ماهيش لعبة، راهي حاجة اوبليغاتوار يلزم تتعمل، توا رانا في مفترق الطرق، يا إما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر. راه الموضوع يتسكر ولا ما نكونوش واعيين به، راهو ليتوار تيح للهوات.
1: هذا كان كريم العكروت، اكيد شفتوا حتى كيفاش تكلم في الموضوع، الحقيقه كلام حرقه كبيره، واكيد جماهير النجم الرياضي الساحلي مطالبه بالتفاعل لاقتناء ليزابونمون حتى يواصل النجم الرياضي الساحلي اشعاع النجمه نتاعو في بطولات المحترف الاولى لكره القدم. حافظ بن أحمد الناطق الرسمي لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أكدنا البارح أنه ما ثم حتى نية لإعادة قرعة رزنامة البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. دونك بن أحمد يقول أن الرابطة راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم واستفسرت بخصوص ما دار في عملية القرعة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. الجامعة كانت طالبت بإعادة القرعة خوفا من الطعون، طعون الأندية مستقبلا، والقرار الرسمي والنهائي باش يكون من اليوم أو غدوة بعد اجتماع المكتب الجامعي، وفي انتظار كذلك ورود أو عدم ورود استفسارات من النوادي أو تشكيات بخصوص القرعة والرزنامة. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أعلن على قائمة اللاعبين اللي بيستخوض تربص تحذيري استعدادا للألعاب المتوسطة اللي باش تدور بين 23 أوت إلى غاية 3 سبتمبر. في الكاج معتزل حنزولي وريان بسبيس، في اللاكس لقاو محمد من علالة، على الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الجريدي، وفيليب لانكوتان. كيف نلقاو الياس الضاوي في وسط الميدان، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، وقاسم كريم، وفي الاتاك من الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. ترجي الرياضي التونسي فاوض فرات السلطاني اذا رئيس سياسكا صوفيا البلغاري، كان انتقل الصيف الماضي من الاتحاد المونستيري الى سياسكا صوفيا البلغاري. السلطاني 26 عام، لعب فقط 7 مباريات الموسم الماضي مع فريقه، وترجي يرغب في لاعب لتعويض رحيل محمد امين بن حميده في خطه ظهير ايسر. نجم الكاميروني ماكسويل ديميكو يخضع لاختبار مع الأولمبي البيجي في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من المدرب لسعد معمر لحسم التوقيع الرسمي مع اللاعب. لاعب كيلعب معه في ليبوبو الكونغولي، توج معه بالدوري الكونغولي الموسم الماضي، شارك معه في 5 مباريات في تشامبيونز ليج الإفريقية. ختام بأمل حمام سوزا، يتعاقد مع مالك بعيو، أيوب شعبان الظهير الأيسر، ويجدد عقد محمد أمين الحزكي. بيتا مسبور باقي متواصل على ديوان اف ام، اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي عاجل انرجي. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوانا فام.

0: بوبليسيتي بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: سيف سنيب اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: راديو نفاق. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. كما قلنا باش نحكيو شوية آخر على مهرجان أذنا وتكريم الفنان الشعبي هادي حبوبة، وكذلك الانتقادات اللي طالت قدوم الشامي، حتى حفل الشامي كذلك شوية في مهرجان بنزرت قبلهم توباكتشو مع مرام شعبانية مع محمد. قلنا علاش نبداو كان الساعة الأولى بغنية، نبداو الساعة الثانية كيف كيف. يلا محمد

0: لا برافو برافو استاذه شو احوالك
1: الحمد لله برافو بعد ما زدت وسمعت سي محمد سعيد ان غران برافو وانا قلت لكم قبيله في الاوف اللي معناتها خسرت اللي ما تعرفوش وربحت اللي عرفته فوالا
0: ايوه اسمعي يا سيدي
1: ربحت اللي عرفته ما شاء الله اما ربحي بمعرفته هو ينضاف الربحي بالدار الكبيره اللي هي ديوانا فاء
0: يفضلك استاذه يلا باش نمشيو شويه اخر كما قلنا للمهرجانات ومهرجان عودنا ما قبل مرام توت سويت توب اكتو
2: توب اكتو
3: مغادرة 62 مسن لمراكز الإيواء اللي خصصت لهم خلال موجة الحر الأخيرة إثر استقرار حالتهم الصحية بقفصة. رصد 550 ألف دينار لتهيئة وحدة الإنعاش ما بعد عمليات جراحة القلب بمستشفى سهلول بسوسة. ارتفاع أسباب الوفيات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية وفق دراسة تونسية حديثة. إجراءات استباقية للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بجندوبة. منظمة الأطباء الشبان تستنكر تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية عبر منصة رقمية. مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة يؤكد أنه كل أحياء بورسوق تتزود بالماء ولكن بنظام التداول. جمعية تونسي تدعو إلى احترام ميثاق المصطفى الواعي اللي يضمن مجموعة من التوصيات الهدف منها الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. تونس تتصدر الدول العربية والإفريقية في قائمة تراث اليونسكو بعشرة مواقع. وأخيراً أخبر يهم تونس أنه لن تعود إلى قطع الكهرباء خلال الصيف وفقاً لما أفادت به منصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن نقلاً عن مصدر مسؤول من تونس.
4: الحمد لله.
3: كانت هذه الأخبار والمستجدات خلال 24 ساعة الماضية سماح.
0: شكراً مرام.
2: توب أكتو.
0: يلا.
5: ملا مرام
0: مرام
5: بونتا
4: مبابي
5: اي ما عادش لي غوستو بونتا
0: شكرا
5: اوكي اللقب تاعها شعبين مع ليكيب ناسيونال
4: بيان سور
5: يكون منك معينه ولا
3: ما نعرفش اسكو يقربني ولا لا ما انا فرد لقب ولد عمي
0: توا من هو الكوتش نتاع المنتخب قول يقرب يلا شكرا مرام احنا باش نمشيو معك مرام كذلك لمهرجان اذنا وتكريم الهادي حبه
3: البارح كان حفل الاختتام بمهرجان أذنى دولي للفنون الشعبية واللي خصص للفنان الشعبي الكبير الهادي حبوبة وخصص زادة كانت فما ثلاثة فنانين معاه من بيناتهم الحبيب شنكاوي باش يكرموا الهادي حبوبة اللي قام وافتتح الحفل متاعه بمجموعة من الأغاني المشهورة والهادي نجم انه يغني رغم الوضعية الصحية متاعه اما هو نجم يعدي الحفل والكل من بعد كان فما حفل التكريم واللي كنا نستنيو فيه كيفة الصحفيين التكريم هذا كيفاش باش يكون ولكن كما نشرنا في
0: وانت كنت موجودة في
3: كنت موجودة البارح إلا أنه بعد زيادة الحفلة سماح كانت حاضرة فيها وزيرة الثقافة واللي جيت باش تكرم لحبيب الهادي حبوبة دونك في آخر الحفل هبط الهادي حبوبة من الركح وتوجه يعني بطريقة صعبة جدا نحو وزيرة الثقافة وكان فما اكتظاظ كبير وناس الكلها فما الدفع وصحفيين كل تحب تصور والعبيد اللي بتليفوناتها والكل يعني وقفت الوزيرة مع الفنان الشعبي ما شفتش فما تكريم لأنه البوكي دو فلور كما بتشوفوا في الفيديو يعني بضع الثواني مين با كان فما كليب مين با كان فما تكريم مين با كان فما يعني تمجيد المسيرة الشعبية
0: ما تبدلوش حتى بضع كلمات فقط كنت معك ديسك صغير
3: ما كانش
0: موجود وكنت نوار هكا تعطى فيسا فقط وكن سيل هادي حبوبة

0: نوع في فترة معينة في تونس معناتها حبوبة العباد تسمعوا وما تعرفوش حتى بالوجه. كاسيتات يتباعوا في المارشين معناتها ما يتباعوش ديك لاري اللي كاسات. دونك بون نحن ديما نقعدوا معناتها ما فهمتش علاش ما كانش في قيمة. ممكن كان جاي في كارتاج
1: تنظيميا ما كانش
0: نجح مش في ودنا. بون هو تكريم معنوي وانا نتخيل هذه حبوبة كان فرحان به ياسر. دونك هذا هو المهم اللي كرمنا أسطورة أسطورة الفن الشعبي تاعنا في تونس كرمناه هو مازال حي. دونك إن شاء الله ربي يشد له في صحته ويطول في عمره. هذا أهم حاجة
1: ربي يطول في عمره. أسطورة الفن الشعبي جسما هذه حبوبة حد روحك محمد حب نسمع حاجة لهذه حبوبة من عندك.
2: موجود
0: الله يحب اسمعني
2: والله يتفوش عليك في مخي والله
1: أستاذ.
3: لهذه حبوبة بالطبيعة طوى دكتور قال أسطورة
1: هي.
3: بالفعل نقول هو ذاكرة الفن الشعبي التونسية. البارح ما حتى تعتبر هو في مسيره فارقة. أنا وأنا نجاوب فيك لسماح قاعدة نتفرج ربما أنه ما اعتلاش الركح ربما لأسباب صحية. أنا قاعدين نشاهده في سيدة الوزيرة مدت له تخوفي مدت له باقة متاع ورود معناتها ما نكونش في صف الانتقادات وربما معناتها نحطها في باب أنه الإمكانيات الصحية متاعه خليت اللي التكريم يكون في الأسفل ما كانش في الأعلى.
1: في هو كان في الركح حكا ولا
4: هو كان على الركح وكان يغني
1: كان نجم يكون التكريم فوق الركح دونك الناس الكل يتفرجوا
0: في التكريم. السيدة الوزيرة تنجم تطلع هي فوق الركح مو هذا زاد جانب يلزمنا ناخذوه اون كونسيديراسيون اوسي. مالكش صحيين هي بيدة سيدة الوزيرة ما تنجمش تطلع فوق الركح.
3: هو في كل الحالات طالما أنه التكريم تم بالطريقة ذيك فما يكونش امبروفيزي كان في إطار معناها برنامج أنه التكريم يكون بالطريقة ذيك. وكيف ما نحن ديما نتسألوه أكيد أنه كان فما سبب ولكن نحن من نجمه ربما نحطه سبب في
1: إطار.
3: في إطار
1: مهرجان أذنى اللي هو مهرجان أذنى الفنون الشعبية. ومحمد سعيد كنت على التاليت المهرجان هذا أثناء في إطار عروض سينوج غنيت أثناء فوق مهرجان أذنى محمد كي نقول لك عمل هذه حبوبة شو النجم نسمه

0: نصدم للميدان. تحس أسطورة قاعد يغني فما نيس راك يتغني لحمك يقشعر تاريخ كامل يغني.
1: محمد محمد ذهب حفظها من الأصل بجهل الله مش حفظها من
2: بيش لكنة صحيحة دوك لكنة صحيحة متاع المزود
1: المزود مزود مزفر شوية
2: بيانسور ليه مهم جدا
1: فما غنية انت حبوبة نحبها ياسر
2: اللي هي
1: من عشك انت عرفها ريم زماني ويلع بيها
0: قديمة
2: جبد التوارخ
0: ريم زماني ويلع بيها. شوف ماني وانا ديما في مخي الدكتور ما يسمعش يسأل الفن الشعر.
1: لا نسمع
2: لا هكا
0: تسمع
1: نسمع
2: انا الحقيقه انا شلقت بها فهمت انا شلقت بها من المره اللي فات وقت اللي غنيت يا ناس هملت عملت الرحله
1: هذيك
2: هذيك حكايه
1: هذيك شكون

0: هادي حبوب ساعات المزود ما حلاه الصباح ما فيناش ديوان قلبنا قلبنا الموازين الكل
1: راهو يقتل المزود وراهو المزود
0: الربوخ الصحيح
1: الربوخ الصحيح وذاك هو الفن الشعبي التونسي معناتها راهو قال الاخر ما نجموش نحيوها الحكايه اون بلوس الهادي حبوبه زاد للساده المستمعين اللي ما يعرفوش راهو ضابط ايقاع ممتاز جدا ضابط ايقاع ممتاز جدا يلعب على البندير يلعب على الدربوكه التونسي اللي جماعة الفن الشعبي يسموها الفرخة
0: ايوه
1: اوكي اللي هي صغيرة الصغيرة أي. اللي بالجلد هذيك دونك الهادي حبوبة راهو تاريخ كبير برشا وغنى مع برشا فنانين معناتها غنى مع زياد غرسة روح مسوق عمار الدوري الشهير غنى مع الفا بالرمضان معناتها راهو الهادي حبوبة اسطورة عند كبيرة غزيل. عند غزالي السر والكمون في لفايات قبل زاد وقت اللي كان البيرو نتاعو اللي هو يقال انه كيف خسر البيرو نتاعو الهادي حبوبة تقلق مع تامور المو نتذكر زاد الريفاليتي الكبيرة اللي بيناته هو واللي بينات صالح الفرزيت يرحمه معناتها اما عجبتني حاجة صالح الفرزيت يرحمه مرة قال بالرغم الريفاليتي والعرق التاريخي اللي بيناتنا الكل ما راهو حبوبة يقعد ان غرون مسيو معناتها
0: برافو عليهم يلا فاصل ورجعنا
2: بوبليسيتي يلا جو سيف السني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلفز وبرشا كدويت اخرين
2: فاش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
4: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك
6: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سفرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Subhitek ahla. مع ناس الديوان
2: وإن شاء الله نهاركم مبروك وصباحكم زين كيفكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا من توا حتى للعشرة 8:37 دقيقة الموضوع هذي avec une spéciale pensée لسيد العميد توفيق ديديان مش نحكيو على الشامي والانتقادات الواسعة اللي ديما تواكب حضور الشامي لتونس مرعم شنصر
3: صحيح صباح ماهيش أول مرة تكون فما جدل وانتقادات واسعة ترافق قدوم شامي الأحياء حفلة أو سهرة في تونس لأنه قدوم المهرجان بنزرت دولي أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من أول لحظة تم فيها استقباله من قبل عدد كبير من المعجبين مع 3 متاع الفجر وقت اللي يوصل المطار تونس قرطاج باش ياخذوا معاها تصاور فما كان فما تدافع وكان فما برشا فوضى كما زاد أثار يعني الانتقادات رفضوا الإدلاءات بتصريحات إعلامية وقت وصولوا إلى فضاء المهرجان باش يتفاعل حتى مع الصحفيين ميمبا وفي أول دخول وحتى وقت الخروج متاعه خرج ديريكت من غير ما عطاه تصريحات للصحفيين كانت فما تفاعلات متبينة بين فما شكون اعتبر انه الفنان اختار التركيز على عرضه والاستعداد باش يطلع على المسرح ويقدم حفلة متميزة وفما شكون شايف اللي هو تجاهل للإعلام التونسي متعمد اللي كان حاضر باش يغطي السهرة ونذكروا انه مشاركة الشامي ضمن الدورة الحالية لمهرجان بنزرت الدولي وسط انتظار كبير من جمهوره خاصة بعد الانتشار الواسع الأغاني في صفوف الشباب خلال الفترة الأخيرة وبعد ما هبط ألبومات جديدة باش تتحول السهرة منذ البداية متاعها إلى مناسبة جمعت بين الإقبال الجماهيري والجدل المصاحب لحضور الفنان السوري في تونس.
2: واضح مرام ونذكر أنه السهرة هذه ما كانش فيها فقط الشامي كان قبله مرتضى الفتيتي ناخو رأيكم قبل الدكتور
4: ظاهرة دي الشامي الحق أنا معناتها ما نعرفش يغني معناتها سانسيرمون اما وين يجي معناتها يبدا ايفينمون في تونس يظل هذا المره الثانيه يجي المهرجان بنزرت عملناه في بالي زاد
2: كان موجود كذلك عملناه في مهرجان بنزرت
4: مهرجان بنزرت دونك ظاهره فنيه تبقى علاش ما عملش ندوه صحفيه وعلاش شوف وهو محمد يلفاد كونفيرمي معناتها قبل السن راهو بصراحه كل كسوا الفنان راهو سي تان مومون دو تراك اي دو كونسنتراسيون معناتها ما ينجمش يتكلم قبل الحفله ويبدا يعطي تصريح ولا ينجم قبل بنهار من الحفله وي يكون منظم وان بوان دو بريس
2: ولا بعد الحفله
4: ولا بعد الحفله اما قبل نص ساعه ولا ساعه من الحفله معناتها نحترموا شويه تي انت يبدا عبد ماشي باش يعمل اونتروتيان وقبل بساعه يبدا مستلبس فهمت خلي فنان وباش يطلع يواجه من عشر قداش من الف متفرج وشوف في فورمه مش في فورمه وتو محمد يعرف يعني
2: احنا كل يوم في الديريكت وقبل الديريكت نبداو مذبينك اقل مشكله
4: تبدا مركز وهما فنانين كبار معناتها كبار واهرام وعاملين المهرجانات هذوما عندهم 30 و40 سنه وقبل السنه تلقاه نص ساعه ساي يدخل في سين اخرى
2: ام كلثوم ما عندكش الحق تكلمها قبل 24 ساعه محمد عبد الوهاب كان كيبدا عنده حفله حتى حد ما يدور بيه ما يكلموا حد يخليه ويجيبوا له كرسيه الخاص يقعد على الكرسي متاعه وكان ما هو يقول يجي وتفضلوا كلموا
5: صبر رباعي زادة كيف صبر رباعي ديريكت يجي معناتها قبل ما يطلع يغني بربع ساعة معناتها
2: ما يحبش
5: يجي يلبس فيست ولا يلبس أي حاجة معناتها باش يلبسها ويطلع ديريكت ما يغني
2: ما يحبش يتكلم
5: وصارت لي أنا الحكاية وقت اللي غنيت في مهرجان كارتاج أول مرة باش نغني سوليست في كارتاج ونتفاجئ نهارة الحفلة اللي الحفلة سولد أوت وهي معناتها سي اون كوميدي ميوزيكال وانا بيرسوناج برينسيبال فيها اليس لي اسامه مهيدي اللي نحب نتوجه له تحيه دونك الحقيقه قبل ما نطلع كيف شفت الوهج نتاع الببليك هذاك الكل وفيراج صحابي بارامون جايين يعيطوا محمد قال اخر قلبي ينقز من ذلوها مشالك معناتها والله خرج طول والله العظيم معناتها بالحق راهي رهبه كبيره لي بوند دو بريس ديما ماذا بهم من بعد الحلقه
2: الدكتور يقول انا نتفهم
6: بكي ناري يا ناري
4: لا علاش علاش نتفاهم خاطر انا كنت معناتها ما كنت التوا نلقي محاضرات نعمل دي كونفرنس معناتها قبل كونفرنس مالجري اللي تبدا انت بروفيسور وتعرف شو تقول ومش وممكن حتى المحاضره هذيك مش اول مره تلقيه يمكن محاضرة قلتها قبل مرتين والثلاثة وكن صيف ساعة اللي قبل الكونفرنس ماذا بيك تبدأ ما
2: تحبش بشكله
4: اي ما تحبش دونك نتفهم انا عباد كي تبدأ هكي باش تطلع سوسان يا اخوي نحترم الخصوصية نتاعه كلك سواء المستوى نتاعه هو الفني انا منيش نحكي عليه هو فنان كونفيرمي ولا قال كونفيرمي فرج فهمت
5: مني هاي تيريبي
2: ما ينجمش
4: طبعا لا لا مع لكن كونفيرمي خط والتي تضمر بها التوانسة دونك انديبوندامون من الالوان الجمعية مي كل سواء المستوى نتاعو الفني ما نحترموا الخصوصيه نتاعو باش يركز عنده عرض باش يقوم به وكا
2: استاذ
6: نحترمه اكثر من نحترم وتوا دكتور على يساري ونحن زوز اساتذه جامعيين قال الكلام اللي انا حبيت نقوله انه الفنان ولا المبدع ولا الخبير في مختلف الاختصاصات وخاصة اللي تتطلب منه تركيز ذهني وتواصل شفوي
2: وحضور
6: وحضور معناتها قدم محاضرات في ملتقيات وطنية دولية الحضور يختلف كبير وساعات تلقى روحك في محافل دولية كبيرة أنا أرفض أني قبل تقديم المحاضرة والملتقى النجم نحكي ولا نعطي حتى أجوبة في العديد من الأحيان تلقى الطلبة ولا تلقى ناس تستنى عارفينك اللي أنت باش تواجد في المكان ذاك وقت يحب يأخذ منك المعلومة مش نشكر في روحي على روقي وعلى أخلاقي الرائعة ولكن نقول لهم سامحوني يتعذر علي خاطر هذيك تشتيت للأفكار وتبعد على التركيز نتاعك ما بعد الإلقاء ما بعد الكونفرنس نكون سيد طاقتي تعبة فما نجمش النجم الحاجة اللي باش نقولها نغلط فيها في احترام لذاتك واحترام لمسيرتك واحترام حتى لبداياتك ما تنجمش تقدم فينا نحترم وغادي نحترم
2: تتفق نقطة المعجبات بالشامي
4: هوني كلام اخر
2: والمعجبات السن صغير شوي
4: قلناه كله
5: صحيح يدع في الماء
2: باركونت خينا انا قبل ما نسأل على معجبات الشامي اخي انا وانا صغيرة كنت نتفرج في حفلات رغب علام والشي اللي كنت نراه فما حاجات تصير في حفلات انا نحشم كيبدا بابا يتفرج معي في التلفز يعني أمور كبيرة ياسر وليد توفيق كذلك من الفنانين اللي صحيح. معروفين أنه فريمان معناها البنات والمعجبات أمور صحيح. كبيرة برش تامر حسني في فترة ما في طلوعه تامر حسني كيف المعجبات والفان متاعه معناها بنات صغار لليوم الغدوة رو معجبات رغب علامة لليوم في بلادنا وفي غير بلادنا معناها علاش ممكن ركزنا برش على الشامي وعلى الفان متاع الشامي ونسينا انه ما هوش اول فنان عربي ولا مش عربي ما نحكيوش على مايكل جاكسون وعلى التواريخ الكبيرة في العالم اللي الناس دايخة وناس طايحة وناس قايمة وناس هذوك سي دي ليجند عالم اخر لكن علاش ننساو دكتور احنا ونركزوا ديما ونحاسبوا الجيل الجديد هذايا على الشامي وقت اللي تنجم نفس اللي يتكلم تلقاه قبل كان قاتل روحه باش يسلم على رغب علامة ولا ولي التوفيقة
4: موضوع الساعة معناتها باش يغطيه الإعلام باش يعملوا البوز الأكتواليتي هذاك هو فهمت باش تو هو كي باش يقدم معناتها الشامي كيفاش مثلا البنات ولا واحد باش يجبد يحكي على رغب علامة 20 سنة ولا 30 سنة التالي هو هذا طلعت له هكا سوكسان ولا من عشر لوحة عليه مو هذا اللي تحكي عليه ولا فهمت هو ولي توفيق في كارتاج
2: برشا حالات
4: نتفكرهم بالكدا الحكايات هذوما دونك الإعلام هذاك هو معناتها ياخذ الأكتواليتي باش يقعد يعمل في سانتيزي ممكن تجي في بلاتو نتاع فن باش يحلوا ظاهره اجتماعيه مع دي سوسيولوج وي مي سور لو تا يعطي الاكتواليتي ويتعدى على روحه كاو
2: لا استاذ كلمه لا مازال عندنا كويزيني
6: لا انا نقول بوتيتر نحن ذاكرتنا قصيره خاطر ما نذكر عام ولا اثنين ماكسيموم التالي انتقادات كبيره شمل الظاهرة رغب علامه وقت اعتلي كارتاج احنا في تونس وثم سيده اعتليت الركح والكل معناها ما نذكرش اللي وقتها كانت الانتقادات كبيرة وكبيرة جدا لهنا نذكر مثال احنا نطبقوه في المحاماة وخاصة في تطبيق القانون كي تمشي القاضي تحقيق ونحن باش نربط ونكمل بهذا تطلب منه مائل ملف سبق واستنطق فيه قل لك راهو لاكتواليتي شاس لاكتواليتي ذاك سي سمعتك فيه خليته واليوم دخلت لي قضيه جديده سي لا ميم شوز لهنا سي اون كيسيون داكتواليتي خفي حظو رغب علامه لو كان اليوم يجي وتطلع سيده اخرى ولا شابه ولا صغيره كيف كيف راهو زاد
5: هكذا
2: لاكتواليتي شاس اونكور لاكتواليتي
6: لاكتواليتي فا اونكور شاسي لاكتواليتي
2: وهو كذلك محمد في كلمه
5: انا والله شوف ما نحب ولا نكره رانا تو وصلنا سي بون في عصر السوشيال ميديا وفي عصر البوز معناتها وكل لازمنا نقبلوها ونتقبلوها الحكايه وراهو شامي كوميم معناتها ماهوش صوت خايب برشا ولا صوت خايب كوميم يغني وكان الفنان صابر الرباعي اللي هو امير الطرب العربي قال انا مستعد نعمل معاه يعني معناتها ديو معناتها لهنا نحكيوا على يعني
2: صابر قال من الفنانين اللي حاب نغني
5: قال من الفنانين اللي انا نحب نغني معاهم وهذيك هي راهو
2: مش كان صابر اصاله مش كان صابر حاب نعمل ديو مع شامي
5: معناتها شوف ظواهر موجوده لازمنا نعرف كيفاش نعيش ونتعايش معاها ناخذوا الباهي وما ناخذوش الخايب هذا اللي ديما
2: واه كذلك انا باش نحكي على الباهي اللي ريتو لورغانيزاسيون تاع مهرجان بنزرت الدولي برافو لكل من يخدم على لورغانيزاسيون على راسهم سي لطفي صفيق سي مدير المهرجان قديش الدنيا منظمه احنا حكينا قبل على تراشق وكراسي وكذا الناس منظمه الامور ماشيه حتى حد ما تقلق كل حد في بلاصته ياسر ما حلاهم البنات اللي يخدموا في لورغانيزاسيون في المهرجان تحيه كبيره ليهم لورغانيزاسيون اللي بخلاف اداره المهرجان الامنيين في بنزرت الكل كوسوا في الباركينغ في الشارع مش نحكي علي انا سماح ما نحكي على الناس حد يقف بالكهرباء يمشي له شو حوالك سافا يجي دور منا تفضل يسلموا على العباد الكل يضحكوا شيخين ما حلاها تونس في الليل هكا محليها تمشي المهرجان وتروح البنزرتية محليكم ومحليهم جماهير مهرجان بنزرت فريمون اون اورغانيزاسيون اكسترا اوردينير ما فما حتى مشكله الناس الكل لاباس العباد الكل تضحك في وجوه بعضها الناس عارفه وين باش تمشي تقعد كسوا غادان شيز شكرا لكم مهرجان بنزرت على الاورغانيزاسيون على البرمجه اللي هي من احسن البرمجات سنة في المهرجانات التونسية
5: أنا مش نزيد حاجة واحدة هي معلومة أنه المسرح متاع بنزرت هو أكبر مسرح في تونس أكبر حتى من كرتاج
2: من حيث طاقة الاستيعاب
5: حيث طاقة الاستيعاب يهز 15,000 معناتها شخص
4: متفرج
5: 15,000 متفرج أكثر حتى من كرتاج كرتاج بال
2: 13,000
5: فريمون كان هكا على الأخر سيرين 10-11,000
2: فلا لكن مهرجان بنزرت
5: مهرجان بنزرت 15,000 15,000 سبيكتاتور
4: هو مهرجان بنزرت تو فك بلاصتو تو بصراحه عندنا مهرجان كرتاج مهرجان حمات وتو مهرجان بنزرت ولا فهمت يمكن يجي في المرتبه
2: مهرجان سبيكس
4: اي اقل شويه وان شاء الله ان شاء الله مهرجان بوغرنين يرجع للبريق نتاعو خاطر مهرجان بوغرنين كان في البلايص هذوما زاد النبي الاربع الخمس مهرجان الكبار تاع تونس
2: وحنا كيف نشوفوا حاجه بايز نقولوا شكرا لكل من يخدم على روحه 58 دقيقة باش نمشي وتوت سويت لكويز لغنيات مع سي الفنان
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان فيفي لدي أوترومون ديوان FM ويك أب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ونقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت. مونوبري ديما معك.
0: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: مش نهاركم مبروك هذه ناس الديوان، صبحيتكم من توا حتى للعشرة. باش نمشيو سان ترانزيسيون الكويز الغنيات.
0: كويز
6: يلا محمد.
7: والله اليوم محضر كويز ان بو سبيسيال اللي هي لو تيم متاع الكويز اللي هو لي ديو.
6: ايوه
7: سواء القدم ولا جدد. دونك نبداو بالدكتور.
8: اي هي طيب
7: نبداو بالدكتور او الغنيه عند الدكتور.

0: ديولو والمريك.
1: ديولو ولين مريك.
0: استاذة شو احوالك في الغنيات؟ لا
2: حقيقه ما نقولك
0: قالت لي لا
1: سمعتك فاش
2: نقولك حاجه سي با مون فور
0: بالكل
1: بالرغم اللي انا محضر لك حاجات
2: سهل عليا
1: محلاهم
2: محلاهم
3: هاي ميساج هانا معاك
1: انا معك انا معك مدام
0: سهل سهل
3: عادي تعرفها تعرفها
0: يلا نجي شادية
3: عبد الحليم
2: شادية عبد الحليم
3: حاجة
2: حاجة غريبة
0: هلا
1: برافو استاذ
0: برافو
2: تعال هذيا تنطقوا فيا تقويم النطق
3: حتى العميل بيدي هكا لو اللي نطقوه
0: ويفرح حس روحو طلعها
2: انا ما طلعتهاش
0: لا طلع
1: لا طلع
0: الو باهي باهي جوثين مشو المرامة
1: مشو المرامة
0: هاي يا مرامة ماك زعيمة تبدا تشتح في الرجل هنشوفوك اليوم هاي هاي هاي
4: باهي
0: حط الكاسك كميسيل شعرك حط الكاسك
3: كرمي
0: هاي
3: سهل
0: بعدك
4: أجنبية مروين خوري
3: مروين خوري
4: مروين خوري
3: إليسا
0: لا لا
4: مش إليسا كارول سماحة
3: كارول سماحة
0: سسمة
3: يا
4: بعدك حلوة وما بتتغير
3: يا رب

0: نرجع للدكتور يلا
1: هذه اسمع هذه انا اخترت لك سبيشال
2: يلا ان شاء الله خير
0: زمل جميل. خبتينا نفهموا شوية الأستاذة منى.

0: اي طالبين هالكتيبة
1: فريد فريد وشادي
2: فريد وشادي
0: يا
2: يا سلام
1: على حب
0: الله
2: على حب الله
3: على حب

0: حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك يا سلام على حبي
2: ما احلاها الاغنيه حلو بيه ارجع لي مرامي
3: مازلت مرام ومازلت كتيبة زدا باش نعرف نعطيهم غنيه وسماح بيان سور معليش
2: وقت لي غدو
3: مرام يلا
2: مرامي
4: اها صعيبة والله صعيبة
3: محمد سهلة برشا تعرف
5: حتى مدام عميقة كي نوضس شنية
2: رامي عايش
4: ليه ما نسمعلوش رامي عايش بالكل بالكل
2: أول أغنية
3: تسمعش المايا دير المايا دير
2: يلا سمعنا الاغنيه معروف
6: انسى الدنيا عيشي مثل الورود الدلل
4: دكتور تعرفها
3: الفرنتها معروف

0: يلا
1: سامع
0: ما منا منه هروب حلوة نحب هنا الغنية
1: سامع هاي أغنية سامع
2: والله انت عم وطيت الغنية مين تعرفها سامع
1: هاي سامع هاي
2: سهل عادي فضل شاكر وشيرين
0: كل سنة انت حبيبي
1: يلا
0: نكمل

0: يغيب في قصيد العميد. فضل شكل وشيرين راه عملنا التيراتا.
1: يلا نكملوا بغنية الكتيبة.
2: يلا غنية الكتيبة.

0: تمنيت صابر ربعي. شوف كيف الفنان سابق عصره.
1: عادين لك الإنجليزية شوية.
2: ماي ميتشيل. ميتشيل ميتشيل.
1: لا ما تفكرش. ميتشيل. تفكر معه واحدة.
0: اسمه؟
2: ميتشيل. معنا جيب خطاب.
0: ميتشيل.
1: فلاك هوني تعدد.
2: فلاك.
0: تمنيت.
2: الحان نصر سمود.
0: ولا.
1: بون.
2: الحان نصر سمود.
0: حاجة ياسر مزيانة تمنيت وأغنية فارقة في تاريخ كبير لأمير الطرب العربي صابر أربعي. شكرا محمد. أحنا مزيانة معكم من توا حتى للعشرة. هذه ناس الديوان. مرحبا
3: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité.
5: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: أريدو، طور عالمك.
9: تدلل تدلل
10: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
12: يلا جو سيف سني حافلة كدوات.
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات اخرين.
12: فاش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات. ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
14: موجز وتسعة ديوان فام. عسلامة. أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية وفق ما أكدت وزارة الفلاحة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. وأوضحت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد في اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. الإدارة العامة للغابات تفيد في بلاغ لها بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع إلى تقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على تجدد الطبيعي. وأكدت الإدارة العامة للغابات أن المرحلة التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التشجير، مشيرة إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية من خلال قطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الأفات والحشرات. حديث مرور جدة بمدينة دوز من ولاية قبيل يسفر عن وفاة شابين في العقد الثاني وإصابة آخر وفق ما صرح به مصدر طبي لمراسل ديوان فام في قبيلي. ووصفت حالة المصاب بالخطيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي بقبيلي وإحالته على قسم العنايات المركزة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام جد بين دراجتين ناريتين. الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا تعلن عن انقطاع التيار ليلة الاثنين في أنحاء هذا البلد الخاضع لحصار النفط أمريكي خانق، وعم الظلام العاصمة هافانا وكافة أنحاء الدولة. وفادت الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع كامل في الشبكة الكهربائية الوطنية، مما أغرق البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين في الظلام. يأتي هذا الانقطاع في أعقاب 3 انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في شهر جويلية الماضي. قضية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

لك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى، ديوان فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وإن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله نهاركم مبروك يا تونس بما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. توا 9:21 باش نمشيو توت سويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: في ناس الاختصاص باش نحكيو اليوم على صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف. قروض على الشرف، شنو الحكاية؟ شكون المعنيين بالقروض هذية؟ وهل صحيح أنه كل مواطن تونسي اليوم ينجم يمشي يعمل دوموند للبنكة في 10 أيام ينجم يتحصل على 5000 دينار على الشرف دون أي ضمان؟ طبعا ما نجموش نحكيه في الأمور البنكية من غير مش ضيفنا ولد البرنامج لبنكي البنكيجي الخبير البنكي معز بيوض. معز صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح النور مدام سميح، شحالكم؟
1: الحمد لله. انت لاباس؟ سافاس لعام معز.
2: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله. الحمد لله. معز بيوض، نحكيو كما قلنا على الصدور بالجريده الرسميه في تونس الرائد الرسمي الامر عدد 148 لسنه 2026، نحكيو على اسناد تمويلات صغرى على الشرف. اش معناها ساعه قبل كل شيء معز بيوض؟ قرض على الشرف.
2: قرض على الشرف معناه فيش تصحح ورقة في البلدية. أنت راهو كي تاخذ القرض هذايا باش ترجعوا، هذاك هو الضمان معناها باش ترجعوا للبنكة كيما على المدة اللي تفاهمتوا معاها أنت والبنكة والمبلغ وكل شيء.
1: باهي.
2: معناها تصريح على الشرف.
1: تصريح على الشرف، ورقة تصححها في البلدية تقول فيها راني مش نرجع القرض هذايا. فهمنا ما معنى قرض على الشرف. من المعنيون بهذا؟ شكون الناس اللي معنية بالقرض هذا يا معز؟
2: هو القانون القديم يعني عام 2024.
1: أيوة.
2: القانون تخصص انه كل بنكة باش تخصص نسبة مئوية من المرابيح متاعها باش تعطيها قروض لكافة فئات معينة بدون ضمانات وبدون فائدة.
1: بدون ضمانات؟
2: تخصص نسبة. أي. نسبة من المرابيح متاعها نسبة كبيرة هو.
1: أيوة.
2: كل بنكة باش تخصص 8% حسب المناعة
1: 8%
2: من المرابيح، يعني من المرابيح نتاعها باش تعطيها قروض بدون ضمان وبدون فايدة. القروض هذيا توصل المبلغ نتاعها إلى ما يقارب 25,000 دينار باش تتقفل على كذا فئات.
1: إيه
2: كذا فئات، عندنا الأشخاص الطبيعيين العاديين باش ينجموا ياخذوا إلى حد مبلغ 5,000 دينار.
1: باهي طبعا نرجع لك شو معناه أشخاص عاديين والكل، خلينا كملنا ساعة.
2: قلنا أصحاب المشاريع الصغرى. أصحاب المشاريع الصغرى اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150 مليون
1: باهي
2: باش ياخذوا إلى حد 10,000 دينار ترى في المدة
1: باهي.
2: وعندنا أصحاب لي بيتي إي مويان أونتربريز، الشركات الصغيرة والوسطى الكبيرة والوسطى، هذوما باش ياخذوا مبلغ، والشركات الأهلية باش ياخذوا مبلغ، خاطر هذوما باش تركز عليهم من أكثر من الآخرين، مبلغ يوصل حتى ل 25,000 دينار بدون ضمان بدون
1: أجل. هذوما المؤسسات المتوسطة وكذلك الشركات الأهلية تقول يا معز بيوض.
2: أي هذوما هما أي موظفين في الشركات الأهلية، بس هذوما باش ياخذوا بدون ضمانات بدون فوائد وبدون حتى مقابل دراسة المشروع، بس الفلوس اللي باش ياخذوها من الشركات والشركات عندهم ينجموا يكون عندهم ديلي دوغراف بستة شهور، يعني يقعدوا 6 شهور الأولانيين ينجموا يخلصوا شيء وبعد يخلصوا القرض على مدة عامين.
1: أي.
2: عامين فقط، معناها هذه هي المدة نتاع القرض نتاعهم.
1: فلا يخلصوا على عامين. نرجعوا للأشخاص الطبيعيين. إيش معناها شخص طبيعي بالنسبة للبنكة معز بيوض؟ أنا كشخص طبيعي يلزمني نكون مثلا عندي دوميسيلياسيون في البنكة هذية؟ يلزم يكون عندي شهرية وأنا دوميسيلي في البنكة؟
2: هذا سؤال بيه برشا. والحقيقة طول هنا بالنسبة للقروض 10 و 25 مليون واضحة شوية. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ما زلت مصاحبة.
1: تتفق.
2: نورمالمون الأشخاص الطبيعيين يكون عندك كونت ولا ما عندكش كونت.
1: حتى ما عندكش كونت انا ندخل البنكة نقول لهم نحب نحل كونت في البنكة نتاعكم، نحل الكونت هذايا ثم نعمل دوموند نتاع قرض على الشرف.
2: باهي.
1: وانا ما عنديش شهريه تتصب في البنك هذيك.
2: اي يا ستك ما عنديش شهريه، اما يلزمنا نوفوا حاجه، يلزمنا نوفوا حاجه، لو القرض هذايا على الشرف عملت الدوله والعباد اللي نورمالمون من المفروض او نورمالمون شاطرنا سيركيلي البنك سنترال. من المفروض العباد خاصه الاشخاص اللي ما تنجمش تقدر تاخذ قرض من البنك.
1: فوالا. مش اي شخص طبيعي
2: يعني مش نركزوا على العبيد هدومة اللي ما تنجمش تقدر تاخذ قرض على البنك.
1: يعني
2: مش واحد شريك 5 مليون يجي يقول يعطيني قرض على الشرف والاخر شريك والاخر ما عندوش شهريه ومش يعمل حاجه باش يحب على قرض باش ينجم عنده كونسوماسيون باش يصرف على كل شيء. دونك لا خلينا من هنا تو يزيد يحدد لنا البنك سنترال بالضبط شكون وينجم الناس يقول لك الناس الكل اللي يجي يقدم نحن عندنا
1: الناس الكل معناه اللي ماخو ديجا قرض من البنك نتاعو ويخلص فيه ينجم يستنفع بالقرض هذايا ولا لا؟
2: اذا قال الناس الكل لازم تستمتع كالعاده اللي ماخو قرض من البنك نتاعو اذا لقينا شهريته ما تفوتش الحد الادنى نتاع الاقساط يستمتع.
1: فوالا اللي هو 40% يلزمو ما يتقصلوش اكثر من 40% من شهريته. به يقول قايل فوالا يقول قايل معز بيوض البنكة ستخصص جزء من المرابيح نتاعها اللي هو 8% لإزداء القروض هذه.

0: مين معز بيروت؟
1: على عميل ولا عام؟ انا عم نتحسب المتفاهم مع السيد ريش يا اختي، لازم يقول لك هو الماكسيموم عميل، يعني الاكثر حاجه عميل، لازم يقول لك 30 يارا عميل، كل 30 يارا فور المسج مكتوب لي.
0: معز بيوت، فما نقطة أخرى يقول لك الإجابة تكون في أجل أقصاه 10 أيام. يعني أنا كان جو ديبوز المطلب متاعي للبنكة ما عندهاش الحق باش تفوت 10 أيام باش تجاوبني تقولي أي ولا لا. أي
1: الإجابة زادة كان بالقبول أوكي، وكان بالرفض يزم تفسرت عليه.
0: يزم تفسرلك عليه
1: دراسة المطلب القرض 10 أيام في الحالة الزوز كان بالقبول مش تقول كان نجيب بقية الأوراق، يعني نسخة بطاقة تعريف والحكاية زي ما نقول أنا حاجة عادية. وكان بالرفض يزم تقول لك علاش رفض،
0: علاش ترفض به؟ شو الضمان للبنك مهاز بيوض؟ يعني أنا نجم، أنا حليت كونت في البنك، خذيتك الخمسة ملايين هذوك، لا عندي شهريتي تتصب في البنك، لا عندي دوميسيلياسيون، ولاني عامل رهنية، ماني حاتي حتى ضمان. يقول قايل نجم ناخذ 5 ملايين ونمشي على روحي.
1: عادي جدا. الضمان هو هو انك معناها اول حاجه لما البنك تدرس المطلب بتاع القرض من البدايه، ثاني حاجه هو الشرط اللي انت معناها من ما صلحت عليه وقلت راني انا مستعد اني ناخذ قرض ونرجعوا، لكن انا نتصور الحقيقه حسب القدره نتاعي كل شيء نتصور، وعندي معناها تصور كبير ياسر انه اغلبيه العباد اللي باش تاخذ القرض هذا باش ترجع. علاش؟ باش ترجع وباش ترجعهم على المده حسب المفاهمه، على خاطر ما يساعدوش انه ما يرجعش من بعد باش يقعد في البنك المركزي في جرته، البنك في جرته باش يخرج الدوسي نتاعو معناها باش يولي معناها حتى يقول لك انا احسن لي اني نرجع مش بعد عامين نزيد نستنفع. معناها شوف الدوله شنو
0: على خاطر كي ما ترجعش معز بيوض تقول انت راهو البنك المركزي يولي il sera interdit باش ياخذ اي قرض اخر والا مثلا حتى الشيكي ولا اي افونتاج من بنوك اخرى، هكا ولا
1: شيء طبيعي مالا من البنك المركزي حتى في انا نرى حتى الدوله تنجم تتبعه، حتى هي دخلت فيه وفرضت على البنوك انها تعطي حتى الدوله تنجم تتبعه. معناها انا كيما نقولوا مشيت معاك بالبلي واحسنت لي القرض وانت تستنى فيه حياتك كامله باش تاخذه بدون فائض، معناها انا نقول للناس اللي راهي قاعده تخمم اللي باش تاخذ ومش باش ترجع راكم باش تفزوا على برشا ناس، راكم ينجم معناها ننصحكم اول حاجه انكم تخموا بالقرض هذاك شو باش تعملوا به، يا باش تكبروا مشروع نتاعكم، يا باش تعملوا مشاريع صغير، يا باش تصرفوا وتعرف روحك عندك منين باش ترجع، باش ما تنجمش تفزد على برشا ناس اخرين وتقعد ديما انت كل عامين تاخذ وتقعد نزيد في البنك المركزي ونزيد في البنك هذيك ونزيد مع الدوله.
0: خاطر الدوله فرضت على البنوك. ونزيدوا نفسروا بربي معز بيوض خاطر التفاعل كبير برشا مع الموضوع. معناها تشكون انت عندك كونت في بنكة اخرى مثلا ماخو قرض انت في بنكة اخرى وتمشي تحل كونت في البنكة هذيا وتقول راهو انا في البنكة هذي نحب ناخذ القرض هذا بخمسة ملايين، ممكن العمليه؟
1: ممكن العمليه. انا راني كي يجيني نعرف ندخل على التابلو نعرف اللي هذاك ماخذ في بنك اخرى ولا عنده مش خالص في بنك اخرى، علاش قلنا نحن فما دراسه ب 10 ايام؟ انا كان نرى اللي هو البنك الاخرى اللي ماخذ فيها ومازال عنده ما فاتش 40% نعطيه ما عنديش مشكل، اما كان نرى هو عنده في بنك اخرى ولا في ميكرو كريد ولا في اي بلاصه قرر مش ما خلصوش
0: قلت ميكرو كريد وغيره أكل المؤسسات اللي تعطي قروض بربي معز بيوض توجبتي نقطة مهمة هذه مسألناش ما حكيناش فيها معاك قبل، اللي ياخذوا قروض صغرى من المؤسسات معروفة، فمؤسسات معروفة برشا تعطي في القروض الصغرى وما يخلصش القرض متاعو المؤسسات هذيك، كيف تصيروا نفس الانترديكسيون في البنك سنترال ولا ما عندهمش دخل؟
1: تصيروا نفس الانترديكسيون نفس
0: كيف
1: حتى ولو يكون ضامن ولو يكون ضامن والسرد اللي ضامن فيه ما خلص يخرج في الليستة
0: نتاع البنك سنترال. معناها راهو مش معناها انت خذيت من مؤسسة اسناد قروض ماهيش بنكة تقول انت تو مانيش داخل في السيستم تاع البنك سنترال، الكل يصب في بعضه
1: داخل في السيستم تاع البنك سنترال الكل يصب في بعضه.
0: فوالا واللي عنده كونت توا يسالني ياسين هنا في الكتيبه يقول لي اللي عنده كونت في البريد التونسي ينجم ياخذ القروض هذه على الشرف من البريد التونسي من الكونت نتاعو في البريد التونسي ولا لا؟
1: لا البريد مش معنيه بالامر،
0: ماهيش معنيه بالامر،
1: ماهيش معنيه بالامر، كان بونوك برسنتاج من المرابيح للبنوك برك فوالا.

0: والقروض
1: ما تعطيش قروض من اصلا.
0: فوالا القروض راهي
1: ولا بالفائض ما تعطيش،
0: ما تعطيش البريد التونسي حتى قرض. تقول انت نذكروا القروض هذه راهي دون ضمان ودون فوائد وتخلص على على عامين ماكسيموم.
1: دراسه مشروع
0: فما دراسه مشروع اذا بالنسبه للمؤسسات اذا بالنسبه للمؤسسات خاطر الافراد راهو مش قروض استهلاك معز بيوت
1: ورا
0: السهل الفلوس
1: ليه
0: معناها تكون
1: ما غير فلوس حتى
0: الدراسه المشروع
1: بلاش
0: بلاش
1: يعني
0: كل شيء بلاش
1: اي كل شيء بلاش
0: ولا نخلص هكا تمبري ولا حتى شيء ولا لازم انا حويجه كمان. شكرا لك، شكرا جزيلا. لا لا ما جيش في الامر عدد 148 ما حكيوش على التمبري. معز بيوض شكرا جزيلا لك. البنكي معز بيوض الخبير البنكي كنت معنا على كل هذه التفاصيل. تحيه لك استاذ.
2: نهارك طيب.
0: أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بيك. شو علاقتك بالقروض أستاذ؟
2: والله علاقتي بالقروض الساعة كان نحكي لك بصيفتي كمواطنة نطوى عندي قرض نخلص أيوة. للبنك كان نحكي لك بصيفتي كجامعية أنا نأمن في درس القانون التجاري وعندي علاقة معناتها بالمسائل هذية أيوة. وكانك زاد علاقتي
0: كمحامية
2: زاد أن نشتغل على الملفات اللي هي عندها علاقة بالمشاريع الاقتصادية بالاستثمار وبالبعد المالي أيوة. والبنكي لهذه الملفات. فعلاقتي بها معناها علاقة يومية
0: وطيدة,
2: وطيدة. علاقتي بالقروض علاقة وطيدة
0: أيوة.
2: وانا نسمع فيك توا تتحدث مع الأخ اللي كان يقدم لنا
0: سي
2: معز. تحية لسي معز. في الأمر أعداد
0: 148
2: لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية. معناتها عندي عديد من الخواطر أما ما نعرفش إذا كان المجال يسمح باش نتفاعل وإلا مباشرة نمشي معك أنت اللي حبيت معناتها ربما توجه لي أسئلة ولا حاجة. نرجع خليني نحكي على علاقتنا بالقروض معناتها الملاحظة الأولانية اللي هي بديهية ومبدئية وربما باش تكون قاطرة باش نواصل نحكي في الأمر عدد 148. خلينا نحكيه على علاقة المواطن بالقرض. علاقة المواطن بالقرض هي علاقة عقدية. إيش معناها علاقة عقدية؟ معناها عنده اتفاق يبرمو مع البنك سي أن كونترا، ولكن هل أنه العقد هذا كغيره من العقود الأخرى اللي يفترض الرضا والتفاوض. خاطر أيوة. مقومات العقد لا سماح هو الرضا أيوة. والتفاوض وأنه جميع البنود اللي ضمنها العقد نقراوها مع بعضنا. احنا نعرفوا اللي عقد القرض هذا كيف تنظموا مجلة الالتزامات والعقود في الفصول 1104 وقايم عن مقومات هذه اللي هي التفاوض. لكن بالنسبة اللي في التطبيق عمليا لما المواطن ياخذ قرض هو في حاجة باش ياخذ القرض، ولما يتقدم إلى قسم القروض معناها باش يعمل المسار متاعه من مطلب حتى يحصل على القرض عنده مسار كامل باش يتبعه. وفي المسار هذاك أنا نعرف اللي هو المواطن يقعد ينفذ في بنود عرضت عليه ومطالب باش يمشي يصححها في كل هذا. حبيت نقول اللي ربما العقود متاع القرض البنكي راهي عقود تقترب إلى عقد الإذعان يصححها المواطن وما عندوش
0: يمدونا كالورقة نصحوها وكذا
2: يمدونا هكا الورقة نصحوها ونمشي. وهذاك علاش اليوم مجموعة من الأسئلة اللي طرحت نقولوا اليوم خاصة ونربط مباشرة مع الأمر عدد 148 لربح الوقت نستناو في منشور البنك المركزي. خاطر الأمر عدد 148 باش ما ننسيوش راهو هو جاء في إطار أحكام تكميلية لقانون أعداد القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بالشيك بدون رصيد. معناها هو
0: الفصل 412 ثالثا جديد
2: مطة ثالثة القانون عدد 41 لسنة 2024
0: من المجلة التجارية
2: هذا ما يلزمنيش ننسيه. خاطر المطة هذيك أكدت على أنه البنك يلزمه يكون مسؤول مسؤولية اجتماعية وينخرط في دعم المشاريع التنموية. دونك جاء في الإطار هذا اليوم نطبقوا الأمر هذا. تقولي أنت كيفاش باش نطبقوه؟ هنا القراءة الأولى من بعد 23 جويلية خرج الأمر قريته، عملت عليه ركول لقيت اللي هو مازال يتحمل العديد من التدقيقات. ونحن في المادة البنكية وقت اللي تبدأ النصوص القانونية اللي صادرة على مجلس نواب الشعب ولا صادرة على سلطة تنفيذية، وقت اللي تبدأ ناقصة في المادة البنكية السلطة اللي نرجعوا لها هي البنك المركزي التونسي، ونحن
0: هو اللي
2: في البنك
0: يفسر.
2: المركزي التونسي باش يعطي منشور إما ترتيبي وإما تفسيري. لهنا حشنا بعض التفسير. توا كنا نسمعوا في المداخلة متاع سيبايوث اللي قال لنا فيها اللي كل بنك تكون منخرط معاه ولا مش ولد البنك هذيك ولا ماكش ولد البنك هذيك تنجم تتقدم مطلب باش تتحصل على قرض. أنا في قراءتي النص القانون قول راهي هذية محل نقاش قانوني. علاش محل نقاش قانوني؟ مش بالضرورة معناتها في تقديري وفي انتظار التوضيح اللي نستناوه من البنك المركزي التونسي أنه يجاوب على السؤال هذية في نقطة تفسيرية، هل أنه المواطن يمكنه باش يمشي لأي بنك وإلا يرجع للبنك متاعه هو بالذات باش يطلب منها هذا. مثلا أنا نعطيك هكا قراءة قصيرة للفقرة الأخيرة من الفصل 7 اللي يقول الفصل 7 يقول كما لا يمكن الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار أحكام هذا الأمر إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق. ولهنا القرض أو التمويل السابق جات معرفة معناها القرض هو اللي على مستوى البنك ذاك، ما قالش قروض سابقة أو تمويلات سابقة، قال القرض أو التمويل
0: يعني
2: الأمر الذي يفترض على الأقل في الأعراف أنه تكون في البنك متاعك. دونك لهنا ماذا بينا البنك المركزي سيبايوث جاوب قال احنا اليوم في منظومة متاع تشبيك بيني لانتيغ كونيكسيون انتر لي ديفيرونت بانك فورا كو انك انت تحل الكرون تاعك جيتك البنك هذه ولا الاخرى تعرفوا عنده هو قروض كبير سابقة ولا لا. دونك لي دو لوجيك المنطق هذا وهذا معناتها مقبول، ولكن عمليا انا نعتقد اللي باش يجي يمشي البنك مش بنكتو باش يلقى راه صعوبات في الحلين متاع الكونت هذايا، سيما وأنه النص الفصل هو اللي يقول يفتح دفتر خاص بهذا البنك يسمى دفتر التمويل متاع القروض على الشرف. دونك هذه النقطة راهي نقطة مستشكلة ونقطة تتحمل تفسير. الحاجة الثانية مدام سماح في العلاقة هذه، المواطن اليوم فرحان ولا المؤسسة صغرى باش تاخذ
0: جاني قرض بحتى شيء،
2: جاني قرض بحتى شيء. السؤال هل حتى شيء هذايا اللي هو بالنسبة لصاحب المؤسسة صغرى ولا كما يقول مشرع الأفراد، المشرع ما يستعملش الشخص طبيعي يقول الأفراد، هذايا جاتوا حاجة بحتى شيء. لكن السؤال هل أنه بالحق في جهة البنك، البنك باش يعطي بحتى شيء وإلا، وهذا السؤال زاد كيف أنا نسأله كمختصة في المجال، فما شكون آخر باش يخلصوا الشيء هذاك؟ معناها ما ننتظروش أحنا اللي ليزاجيو وكالمخاطر اللي نتحملوا بهم لفخي دو تنو دو بانك
0: باش يخلصوهم البقية
2: صحيح. دونك أنا السؤال هذا نسأله ونسميه يتسمى في لغة المختص في القانون البنكي لغيسك متاع أنتيل ديكري، كي شكون اللي باش يتحمل في نهاية الأمر بها الأعباء المالية لشخص فينانسيير اللي هما مش باش يتحمل بهم
0: نخرج 5 ملايين منين دخلهم ديزاجيو على دي كل عام حاجته.
2: معناتها أنا جو بخيطواسا على خاطر لو سيستيم بنكير المنظومة البنكية راهي المال قوام الأعمال ما تنجمش تمشي. دونك هذايا السؤال. فما سؤال ثالث تطرح ولا تفضل مدام سماح
0: لقول قولي مهم اللي تقول فيه.
2: سؤال آخر تطرح هو أنت اللي سماح قلت له هذا قرض بدون مقابل، معناها فما لو ريسك أنه ما يخلص، لكن هو تصريح على شرف معناها راهو ليجاليزي وهو في حكم القانون اعتراف بدين، معناها راهو والاعتراف بدين نحن نعمله خارج المنظومة موجب للخلاص مش للعقاب، خاطر يقعد دين مدني والدين المدني تتبعوا بأساليب
0: أما تتعاقب عليه حتى
2: أي تتعاقب عليه بمعنى أنك
0: الكونتونسيو سيدة في البنك
2: اي الكونتونسيو
0: الكونتونسيو لو فامو
2: لو فامو
0: كونتونسيو
2: خلينا نحكيو
0: ينجم يستعمل هذايا التصريح على الشرف من بعد
2: بطبيعه الامر
0: باش يعمل قضايا ولا
2: خلينا نحكيو كونكريتمون معناها عمليا فلنفرض جدلا انه السيد هذايا داروا عليه العامين اللي نص عليهم الامر وما خلصش البلافون تاعو اللي هو هذاك شنو باش يكون بطبيعه الامر لهنا الدين نتاعو سيصبح حالا اش معناها حالا باش يصبح مستحق الاداء ويصبح مستحق الاداء باش نمشيو لاجراءات المدنيه لاستخلاص الديون كانوا هو ولد البنك وعنده سالير بالطبيعه مش مباشره باش يعقلوا له على السالير نتاعو وباش يلقاو الوسائل اللي باش يخلصوا عليها ما باش تنطلق بتنبيه انذار بالخلاص وبعدين محاوله نتاع خلاص وبعدين حتى نوصلوا للعقل وحط في بالك اللي هو هالفرد ولا هالمؤسسه هذية من الأصلح متاحة تخلص في الأجل الخير خاطر ما وأنت تعرف إذا كان انطلقنا في الإجراءات متاع التنفيذ من الإنذارات إلى محاولة التنفيذ الكل باش تخلصوا كل خطوة بحسابها كل خطوة بحسنة فالأصلح أنه هو باش يخلصوا والتصريح على الشرف هو اعتراف بدين ملزم ويتحمل التنفيذ
0: أستاذة لهنا أنا جاني سؤال آخر ممكن التوانسة توا ولينا ياسر نخدموا بالاعتراف بدين وقت اللي تبدل قانون الشيكات ولا متعارف عليها الكلمة هذية الاعتراف بدين أنا بنيتي أنا وشخص فما معاملات
2: واضح
0: والسيد هذية كتب لي اعتراف بدين في البلدية لجاليزي هالاعتراف بدين هذية بعد كيفاش يضمن لي حقوقي المالية هل هي فعلا ورقة قانونية ضامنة وإلا برا استنى عاد سنوات وامشي اشكي بيه وشوف من بعد قديش من عام باش تاخذ حقك إذا كان خذيته وكيفاش تاخذوا حقك بعقلة كيفاش نتصرف
2: به الاعتراف بالدين مدام سماح اللي هو كيف ما قلت أنت تفاعل الشاشة بعد القانون عدد 41 لسنة 2024 وعليش المواطن كي يبدأ ما عندوش تكوين قانوني يتسائل على القيمة القانونية متاعه خاطر يقول لك الضمانة في القانون الكبير في القانون القديم هو أنك تمشي مباشرة للحبس لهنا بالنسبة لاعتراف بالدين ما عناش الآلية متاع السجن شنية عنا تنفيذ مدني كي نقولوا عنا تنفيذ مدني رانا ما ننفذوش على الحريات وما ننفذوش على الأجساد ننفذوا على الباتريمون ننفذوا على الممتلكات نفذ على الممتلكات انت توا سالتني وانا جاوبت خليني نقولها بلغه اخرى الاعتراف بالدين لهنا ماهوش باش يصحح لك تحت حيط على خطر هذاك يسمى في لغه القانون كتب خطي صححناه
0: ما عنده حتى قيمه
2: ما بيناتنا ما عندوش حتى قيمه ما بيناتنا اما وقت اللي يتعدى ويعرض على مأمور عمومي اللي هو يقع التعريف بالانظمة تاعك ارتقى الى مستوى الحجه القانونيه الكامله معناها هي حجه رسميه لو جور جي اقتضى الامر التتبعات فهذيك وسيله الإثبات متاعك اللي هي تمكنك من الخلاص
0: قديش عمرها وسيلة الإثبات قديش يحب لي
2: لا وسيلة
0: وين نجري أستاذ
2: لا وانت تجري اسم الله عليك إن شاء الله تحبيك الله لا يجريك إن شاء الله تجري على كنز ولا تجري على حاجة أخرى أما الجريان هذية معناتها اللي تتبع الحق راهو متعب ومرهق احنا نتمنيه اللي لو فيزافي معناها الطرف الآخر يكون عند حجم الثقة اللي انت حطيتها فيه أما كان ما كانش عند حجم ثقة راك باش تعدى الوسائل المدنية للاستخلاص واللي هي كيف ما قلت لك أنا ما تنجم تستخلص في نهاية الأمر إلا بالعقل وانت باش تنجم تعمل عقلة يلزمك تضمن اللي هو عنده ممتلكات وتضمن الطرف ذاك اللي ما يعملش تحويل الوجهة متاع الممتلكات ما تعرف خاطر
0: وكبدا ما عندوش ممتلكات ما عندك ما تعمل
2: ساعات تمشي العدل المنفذ تقول له يا أستاذ رو هكا وهكا وللأسف يقول لك كاش عندوش يبدالك بالعقار ما عندوش عندوش منقول ما عندوش عندوش كريه عنده ما عنده حتى شيء وقت للأسف الشديد
0: وكيف عنده شهرية يا أستاذ
2: عنده شهرية أسهل حاجة راهو الشهر الشهر
0: خويا متكلة مدمومة الشهر
2: راهو الشهر هو أكثر واحد ديسيبليني في العلاقة ساعة هو
0: خاطر تنجم تدخل على الشهرية
2: صحيت وهي العقلة على مؤجر معناها هذيك تنجم تستخلص إذا كان هو شهر ولهنا معناها الأمر هذايا كيف ما كنت نقول لك أنا راهو مازال يتحمل العديد من التدقيقات. وسمعت كلمة أخرى اللي هي الحقيقة نص يقول 10 أيام باش تجاوب البنكة، ونحن نعرفوا اللي إسناد القروض بصفة عامة وهذا بصفة خاصة تتطلب دراسة. أيه. والسؤال هو هل أنه العشر أيام هذا على ما شغلها معناتها
0: اسكو وشوف قديش من دومون توا
2: شوف قديش من دومون ديكلاراسيون تاع ديكري. وحاجة أخرى اللي سمح حبيت نقولها اللي هي مهمة جدا، احنا وقت اللي جاء قانون جديد تاع الشيكات قلنا للأسف وقت جات المنصة الرقمية والمواطن تعب خاطر أي إنسان باش يعطيوها انشيكي دون لو طون تذكر يقولوا له تعطينا باش تلقى نوتيفيكاسيون تعطينا الايميل نتاعك والعادي والمواطن ما تعرف العادي ما عندوش ايميل زادا كيف كيف اليوم خاطر المواطن هي تتسهل له المواطن مخنوق انت تعطيه تسهيل وهو يحب ينتفع بالتسهيل فأنا ديما نقول ماذا بينا نرتقاو إلى مستوى التكوين السابق معناتها الفو كيليي دي فورماسيون للمواطن وللبنكاجي زيدا كيف كيف باش مصلحة الحرفاء بصفة عامة ومصلحة الحرفاء المختصين في هالتمويل على الشرف هي تعرف بالذات شنو تقول والمواطن زيدا يعرف روحه علاش قادم راهو معناها راهو ما تستخايل هيش اللي انت مباشرة داخل الجنة راهو تنجم زيدا تسهل الكتف متاعك بالحاجة هذية. ولكن كيف ما قلت لهنا كي ترجع لشرح الأسباب راهو القانون هذي يندرج في إطار السياسة انخراط البنوك في التمويل متاع المشاريع التنموية هي أساساً
0: لغسو والأمور الاجتماعية
2: هو المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
0: تتفي 59 دقيقة تقتنا شنو محمد
3: كي جيتينا هي محمد
0: كي جيتينا هي يلا

0: كي جيتينا مرحبتين محمد الجاموسي توصلنا لتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة وكما كل يوم نقول محمد كل غنية رو راح كي
1: بيان سور راح كي هي كي جيتينا هي من كلمات وألحان محمد الجاموسي بالرغم اللي ثم روايات على موسيقيين توانسة يقولوا لي هي الغنية راهي كلامها ولحنها ليبي فهمت للموسيقار قسطون بسيري كان مانيش غلط قسطون بسيري اي فوالا دونك هي الحكايه نتاع كي جيتينا هي غناها محمد الجاموسي وقت اللي جات ام كلثوم عملت حفله عام 68 في تونس وقبلها هي يقال انه ام كلثوم جات عملت حفله في المسرح البلدي وهي اللي حبت انه محمد الجاموسي يجيها ويغني لها قهوه جيدور دونك اي معناتها بطلب منها هي وثم حاجه اخرى زاد للي البرشا ناس ما يعرفوش على محمد الجاموسي محمد الجاموسي راح نغنيها الورده
0: اللي هي
1: لحن غناية الوردة اللي هي في بدايات وردة يا مروح البلاد
0: شوف محمد الجاموسي قد ما نحكي عليه وديما مازالوا فما حاجات
1: نحن لها زادة بلادي بلادي وفي ديكلاراسيون قديمة لها هي قالت اللي الجاموسي عنده فضل عليها هي باش عاونها في البدايات متاعها دونك كي جيتينا هي تسجلت في باريس وبعد انتشرت على الاخر وهي كانت انه محمد الجاموسي حاب يقدم هدية لأم كلثوم انه هي جات لتونس باش تعمل حفلة حفلة الشهيرة متاع القبة عام 68 دونك غنى لها كي جيتينا هي
0: ما تشمتش العادي فينا الله أعلم الله أعلم شكون كان مشي تشمت فينا كي ما جيش أم كلثوم تونس وقتها 68 راه كان عركة وشهود معناها شكون البلاد اللي تمشي لهم كوكب الشرق أم كلثوم سمعنا شوية كي جيتينا يلا

0: كي جيتينا مرحبتين، هذه كانت طقطقتنا لليوم. احنا نقول لكم شكرا على المتابعه، نخليكم مع ركبة الحمراء محمد سعيد، ونتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. دي سي ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه في الامان. يعطيك الصحه.
1: ناس الديوان، باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

0: بيبليسيتي. الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت. يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت. ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزوة العشرة. ديوان افام عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تستنكر قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، في خطوة اعتبرتها قرارا ارتجاليا ومتهورا يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لينجح هذا الاستحقاق وفق بيان صادر عنها أمس. وحملت المنظمة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال أو عطب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو ضرر قد يلحق بأي طبيب شاب أثناء عملية اختيار الاختصاصات، معتبرة أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن أي تبعات قد تنجر عن هذا الخيار وفق نص البيان. تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة، وانخفضت العقود الأجلة لخمل برنت 5.52 دولار بنسبة 6.28% إلى 82.41 دولارا للبرميل الواحد. كما نزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.27 دولار بنسبة 6.22% إلى 79.40 دولار للبرميل الواحد. التلفزيون الإيراني ينقل عن بيان لرئاسة مجلس الخبراء أن الثقة في الإدارة الأمريكية المتغطرسة ليست سوى سراب، والأمل في التفاهم والاتفاق مع هذا النظام المتسلط لن يفضي إلى أي نتيجة. وأضاف التلفزيون الإيراني أن أي عمل يهدف إلى تأكيد حقوق الأمة يجب أن يكون في إطار آراء وتوجيهات المرشد الأعلى للثورة. رئيس شعبة إيران في جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا يقول إن رسالة سعودية إلى واشنطن تزداد وضوحا مع مرور الوقت، وتعكس التحذير الذي نقله وزير الدفاع السعودي خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، ومفاده أنه إذا شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في إيران فمن المرجح أن تتحمل السعودية ودول الخليج العواقب المباشرة لذلك. وأشار إلى أنه سبق وأن أشارت طهران إلى الأهداف التي ستستهدفها في أنحاء الخليج إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته. من وجهة نظر الرياض لا يمكن أن يأتي هذا التصعيد في توقيت أسوأ. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افام.نت. إلى اللقاء.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.

العشرة وسبعة دقائق. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعي ديوانا فايم. مرحبا بكم سمر فايبس. كل يوم من العشرة حتيج للنص نهار نجيكم مباشرة كل يوم من بعد الأخبار. سويتين من زمان نرجع فيها على هم الأخبار جلبة انتباهكم، حكيتوا فيها، نفسروا بعض الظواهر والأسئلة اللي تسألوها بينكم وبين رواحكم، نفهموا علميا شنو هي. ما بتبيعة الحال بقية الفقرات متاعنا، ضيوفنا من مختصين اللي جاوبوا على التساؤلات تمتعكم والمعلومة الباهية الحلوة بطبيعة الحال كيما كل يوم. دونك سلموا على الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا على يوتيوب على الفيسبوك، مرحبا بكم، منورين انتوما يا جماعة، يا هدية، يا معز، يا فدوى، يا الناس الكوليكة اللي خلت نقرأ تعليقاتكم تويكا، دليلة زايدة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا من توا حتاش للنص نهار. نيدزة في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربيب الفرجاني من قدام الميكرو. كيما ديما وكيما كل يوم نستدعاكم تدخلوا الباج انستغرام دي وانا فاهم باش تلقاو ستورياتنا سونداجاتنا بتاع العاده، شنو الموسيقى اللي تحبوا تسموها بعد اخبار لحداش، الموسيقى اللي انتم ما تختاروها، شنو تحبوا تسمعوا في البلاي ليست نتاع اليوم كله موجود بطبيعه الحال. اليوم سونداجنا بين زوز غنيات حلوين، عندكم لطيفه في ان شاء الله، وعندكم مادونا الايسلا بونيتا زيدا كيف كيف، الغنيه الزوز اللي فيها برشا فايب حلو، ايقاع خفيف، ومازلت تعيش برشا في ذكريات برشا ناس. شنو تحبوا تختاروا تدخلوا ستوريتنا على انستغرام وتصوتوا وتسموها بعد لحداش شوي اخر نمشيوا لي behind the story، نفهموا بعض التساؤلات علمين شنو هي. لكن قبلها نفكركم ونقترح عليكم المهرجانات، باش نبداو بحاجة باهية، باش نبدا بسوسة، نمشي بكم السوسة جوهرة الساحل اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حذرة، حسيل وسهريات ما تتنساش، وللأذواق الكل وللناس الكل. دونك للحجز والاتصال عندكم رقم ذي اللي هو 73-213-800، فكركم 73-213-800. وعندكم 31-328-328، كان عندكم ديديكاس كلي محلو تحبوا تقولوا له شكون، أكيد تليفوناتكم على 31-328-328. والأعياد الميلاد زاد إيمان قتلي عندي ليست حتى أنا بيان سور إيمان ميسالش أعياد ميلاد ما شاء الله شهير، هذية شهير برج الأسد يا جماعة، ونحكي لكمش على التدوينات والستوري والدنيا على برج الأسد شارك كل عام وانتوما حيين بألف خير. دونك باش نبداو احنا بالموزيكا باهي السلطان والصوت الحلو متاع باهي السلطان ومعنى الموزيكا متاعو والدنيا فيه تلاقى تعالى أدلعك تتصيت على ديونا.

0: شيخ وعامل كيف هديش نقول لنا صابر الأربيع اللي وصلنا العشرة وسبعتاش دقيقة إن شاء الله أنتم زيادة عاملين جو وعاملين كيف هكا وقاعدين مستمتعين بالصيف وخرجتوا قابلتوا أحبابكم وصحابكم والعائلات متاعكم. وبالنسبة لناس الأعيد ميلادها في هالشهر ذي الميزان اللي هو موليد برج الأسد نقول لهم كل عام أنتم حيين بألف خير كما مدام ذكرى حيوني اللي تحب تقول بنتها فتومة إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير يا نور عيني ربي يحميك ويخليك لينا. اليوم عاملة العام هابي بيرثدي يا فاطمة يا مزيانة زيدا كيف كيف. اليوم عيد ميلاد سامي بن عبد الله نقول له هابي بيرثدي سامي إن شاء الله كل عام وانت بخير وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله بطول العمر. نسلمه على أيوب زيدا اللي يحتفل عيد ميلاد نهار 5 أوت توأم متاعي هذا سي أيوب تحية لي اسمع فينا تويكا في الطريق إن شاء الله تكون بخير يا أيوب إن شاء الله عام سنة يتعديلك عام حلو برشا. عيد ميلاده نهار 5 أوت. يلا احنا نمشيو للفقرات متاعنا نمشيو اليوم للبيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: اليوم عندناش تريندينغ مي عندنا بيهايند ذا ستوري اللي نرجعوا فيها على الحاجات اللي تسألوا فيها بشكل يومي ناخذوا الريبونس نتاعها من ناحيه علميه دراسات شنو قالوا. السؤال اللي يجيكم ديما وانتم موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي هكا ساعه ساعه تظهر لك اعلان معناه بوبليسيتي يعبر حرفيا على الحاله النفسيه نتاعك. دونك تبدا متقلق حزين خارج من علاقه تلقى فجاه اعلان على الحب اعلان اخر على فواياج تطبيقات متاع صحة نفسية ولا حتى اكل كتب متاع تطوير الذات ولا الفيديوهات زي ده كيف كيف متاع الكوتشينج. الحكاية ما هيش صدفة اما في نفس الوقت المنصات كيما الفيسبوك الانستغرام والتيك توك ما تقراش مشاعرك مباشرة. لهنا شنو يصير بالحق الخوارزميات تحلل سلوكك الرقمي شنو تتفرج في شكون تتبع قديش تقعد من وقت على فيديو معين على شنو تعمل لايك ولا تعمل تعليق فيش عملت ريشيرش وعلى شكون لوجت. ومن خلال المعطيات هذه الكوليكا الذكاء الاصطناعي ينجم يبني فكرة على اهتماماتك وحتى على حالتك النفسية والعاطفية بشكل تقريبي. الطريقة هذه يسميوها الاستهداف العاطفي يعني لهنا المعلنين يعملوا في الببليسيتي ما عادش يستهدفوك بالعمر ولا بالمدينة برك أم يحاولوا يبعثولك إعلانات تتماشى مع المشاعر اللي ممكن تعيشها. وزيد الدراسات في علم النفس والتسويق تقول لنا إنه الإعلانات هذية اللي تحرك لك مشاعرك كما نقوله كما الفرحة الحنين التعاطف الإحساس بالأمان الحب الانتماء ولا حتى الخوف من إنك تضيع فرصة معينة تكون أكثر تأثير وتخلي الناس بالطريقة هذه تتذكر العلامة التجارية أكثر من الإعلانات العادية. وذا اللي نروى في عالم التسويق والإشارات اللي يعتمدوا عليه الطريقة هذه. أم هذا ما يمنعش ولا بريتو ما يعنيش أصح إنه المنصة تعرف بالضبط إنك حزين ولا فرحان. هي قاعدة تعتمد على التوقع والاحتمال. مثلا إذا أنت وليت تتابع محتوى على الانفصال الوحدة الصحة النفسية السبور الماكلة وغيرها الخوارزمية لهنا تستنتج أنك مهتم بالمواضيع هذه وتبدأ تعرض لك في إعلانات مرتبطة بها بطبيعة الحال. في المقابل برشا ناس بدأت تتقلق من الموضوع خاطر الإعلانات وليت شخصية أكثر من لازم قاعدة تمس فيها هي وتشوف شنو قاعدة تخمم وقاعدة تحس. وهذا يخلي برشا دول في العالم وشفناهم وديما نحكي لكم على القوانين الجديدة وشنو يطلع بالضبط تفرض قوانين أكثر صرامة باش يحميوا البيانات الشخصية وينظموا استعمالها في الإعلانات الرقمية. خلاصة هذا الكل وهذه الإجابة على سؤالكم علاش أنا نخمم في حاجة ولا نحس حاجة تطالي ديريكت في البي سي تي متاعها تقول لك إنه الإعلانات ما تقراش المشاعر متاعك ما تقرا تصرفاتك الرقمية سلوكك الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يعرفوه أكثر من طريقة استعمالك كما قلت لكم للسوشيال ميديا كل ما تولي الإعلانات تحسها تعرفك أكثر من اللي تتصور معناها. دونك فوالا هذي التفسير ديما نحاولوا سؤال هي الفقرة علاش وكيفاش ونحاولوا نلقاو فيها الحلول بطبيعة الحال وهذي التفسير متاعنا الأولاني. نمشيو الموضوع آخر. مرحبا يا سي فاروق اهلا وسهلا نكملوا مع فاروق تويكا وباش يركز معنا سي فاروق وركحنا الاجواء الكوليكا. السؤال هذا اللي يتواتر ديما عند الناس الكوليكا علاش فما ناس تظهر محلاها صغيره جون فما عبيد تظهر اكبر من عمرها واذا هي السؤال وهذا التفسير. ناس اخرين يبقاو شباب اكثر من عمرهم وناس يتبين عليهم الكبر العمر يقول لك وحده ما هوش اللي يحدد قديش البدن متاعك كبر في العمر أو شيخ. العلماء اليوم يفرقوا بين العمر الزمني اللي هو حدد السنين اللي عشتها وبين السن البيولوجي اللي يعكس الحالة الحقيقية متاع الخلايا متاعك والأعضاء متاعك. لهنا السؤال جاوبنا عليه المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، يقول لك الجينات عندها دور أما مش هي اللي تقرر كل شيء. نمط حياتك يعني اللايف ستايل، المكلة متاعك، النوم، النشاط البدني اللي تقوم به، وحتى البيئة اللي تعيش فيها، هذا كليك مهم وينجم يسرع ولا يبطئ من الشيخوخة. من بين أهم الأسباب اللي تخلي البدن تاع شخص يشيخ أكثر أو يكبر، معناها يشيل لمرحلة الشيخوخة أكثر من الآخر، فما حاجة سميوها العلماء بالتهاب المرتبط بتقدم السن متاعك. هو التهاب خفيف متواصل جي وسط البدن، ينجم على الوقت يتسبب في انه الأنسجة متاعك تتلف ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. الشيخوخة ما تظهرش كان في التجاعيد ولا فك الشعيرات البيوض ذوكم اللي تجريو باش تخبيوهم، لا مش كان هذيك بركة، لكن زادة في النقص متاع الكتلة والقوة العضلية. كعلاش منظمة الصحة العالمية ديما تقول وتنصح انه نمارسوا الرياضة بانتظام وخاصة تمارين متاع تقوية العضلات باش نحافظوا على الحركة والصحة كل ما العمر متاعنا يتقدم. زادة كيف لهنا حاجة مهمة، النوم والأكل المتوازن عندهم دور كبير في حماية الخلايا متاعنا. نظام غذائي فيه خضرة، فيه غلة، فيه الحبوب الكاملة، الدهون الصحية، هذه كلها يعاون باش يحمي القلب ويقلل من الالتهابات. في حين انه كما تعرفوا دونك انه كي نفرطوا في الماكله المصنعه يزيد من مخاطر الامراض التوتر، وهذه المشكله الكبيره. زاد يخلي بصمه داخل الجسم نتاعنا. دراسات تقول انه نجم ياثر على تيلوميرات، وهذه اجزاء صغيره تحمي الخلايا نتاعنا، والقصر نتاعها يرتبط بتسارع الشيخوخه. الاخبار الباهي في هذا الكل، العلماء ايش قالوا لنا بعد ما عملوا وقرا على رويحهم وعملوا الدراسات متاعهم؟ يقول لك يعني أوكي ما تنجمش تتحكم ولا في الوقت متاعك، ما يتنجم تبطئ الشيخوخة، ما تنجمش توقف الوقت، ما يتنجم تبطئ. إذا حافظت على العادات هذه باش قولك عليها توا، أنك تمارس الرياضة بانتظام، تحافظ على وزن صحي، نوم كافي، تتبع نظام غذائي متوازن، تبعدوا على التدخين زي ده كيف وتحافظوا على النشاط الاجتماعي والذهني، هذا الكل مهم. دونك لهنا الشيخوخة يا جماعة ماهيش رقم موجود نلقاوه، أما هي نتيجة متاع خيارات متاعنا، خيارات يومية نعتمد عليها، وكل عادة صحية تعملها كل يوم تنجم تخلي البدن متاعك أصغر من العمر الحقيقي متاعك. وهذا التفسير وهذا علاش وكيفاش. مشيو للخبر الثالث، الإجابة حلوة وبش تمسكم الناس الكل، ونحبكم انتم تسمعوا في الأخبار هذية. تقولوا لي شنو تفكرتوا بالضبط. نحكيوا على الحنين إلى الماضي، النوستالجيا. علاش كي نراو حاجة عشناها في يوم من الأيام نتفكروا، ونستنى في التعليقات متاعكم تقولوا لي شنو تفكرتوا تو. يمكن يكفي تسمع صدفة غناء في الراديو سمعتها في صغرك، تشم ريحة متاع ماكلة وانت متعدي في نهج من لونهجة، ولا تشوف تصويرة قديمة باش تلقى روحك في لحظة رجعت بالذاكرة متاعك لسنين فاتت، الناس حبيتهم، حكيت معاهم، فقدتهم معاش موجودين في حياتك، ذكريات حلوة، ضحكة تفدليك، وساعات حتى موقف خايب تتفكروا وتسرح معاه مع بيت كانت شخصية رئيسية في قصة حياتك يوما ما. الأحساس هذا ولا الأحداث هذية اسمها النوستالجيا، الحنين إلى الماضي بالباهي والخايب متاعه. تتبسم وتكمل حياتك وانت تدندن في أم كلثوم وقت اللي تقول يا فاروق بخاف عليك وبخاف تنساني وشوقي ليك على طول صحاني. ما نصورش كم تفكرتوش حاجة وانا نحكي هك. الدراسات لهنا تقول انه ما هيش مجرد ذكريات، اما نجم يكون مفيد للصحة النفسية متاعنا. غير ما شنو يصير للدماغ لهنا وقت اللي نسترجع ذكريات حلوة، تنشط مراكز المكافأة في الدماغ، وهذا يفسر علاش بالحق نحسوا بالراحة ولا بسعادة ولا فرحة وقت اللي نسمعوا غنية قديمة ولا نشوفوا حاجة تذكرنا بالطفولة متاعنا. أما أكثر حاجة توقظ هالذكريات هذه الكوليكا هي الريحة. العلماء يقولوا أن حاسة الشم مرتبطة مباشرة بالجزء المسؤول على المشاعر والذاكرة في الدماغ. أك علاش ريحة الماكل المخبوزات عامة، القهوة، الماكل متاع الدار، ولا ريحة حتى التراب والنباتات في بعض الأحيان تنجم ترجع ذكريات قديمة في ثواني. والغريب في هذا الأمر أنه النوستالجيا في حد ذاتها ما كانتش عبر التاريخ حاجة إيجابية. في القرن 17 مثلا اعتبرها الطبيب السويسري يوهان هوفر اضطراب نفسي بعد بسنين طويلة كانت ترتبط بالأمراض العقلية. أما اليوم الأبحاث تعتبرها عاطفة إنسانية طبيعية، تعاون الإنسان باش يقاوم التوتر ويقاوم الضغوطات، وزيد وليت يستعملوها في علاج مثلا خاصة مع الناس الكبار في السن لهنا اللي عانيوا بليتو من مرضى الزهايمر أو الخرف وغيرها، من خلال الجلسات متاع استرجاع ذكريات ويحطوا قدامهم هكا تصاور قديمة على خطرها بليتو تقوي التواصل مع العائلة وتعزز الإحساس بالانتماء. لهنا الأشخاص اللي يعيشوا لحظات متاع نوستالجيا باعتدال ينجموا يحققوا برشا فوائد. علاش احنا نحكي وفصلنا علاش نتفكروا حاجات نتبسموا، اما هيت ريالمون شنو نستفيدوا منها؟ نجم يخفضوا من هرمون التوتر الكورتيزول، الشعور متاع القلق والارق والاكتئاب والوحده ينجم يتراجع، تحسن علاقاتك الاجتماعيه والاحساس انه فما معنى اكبر متاع حياه. اما زاده في نفس الوقت الخبراء ينبهونا من حاجه، الحنين برشا ينجم يولي سيف ذو حدين، وقتها يخلي الإنسان يعيش في ندم، خلينا نقوله يقارن الحاضر متاعه بالماضي، كنت نعيش هكا، كنت نعمل، كنت نقول، كنت نمشي، كنت نقابل، كان يقول لي هذا الكوليكا، يخليك منعزل على الناس، ولا كي تسترجع ذكريات توجعك تنجم تزيد أكثر استياء وأكثر غش. الخلاص النوستالجيا تنجم تكون دواء للنفس، لكن بشرط تبقى محطة دافية نزورها من وقت لآخر، مش كان هكا بلاصة ننسى ولا نعيش حاضرنا فيها وما ننسى ومعنى.

حلوة برشا. نجموا هما بلتو سبعة تطبيقات نجموا نقوم بهم الإدمان يا جماعة كحل من الحلول. فما تطبيقات الضحك شوية دونك تابعونا أكثر التفاصيل. لكن من هنالك الوقت نخليكم مع عمرو دياب في خطفوني.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم.

0: 10:42 دقيقة رجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار. مرسي شباب الكل، الشباب اليوتيوب متضامنين معايا. وقتاش تخرج كوني تنجاوبكم تنجاوبكم آخر الحصة. مرسي بكو الأولاد، هاني معاكم هاني معاكم، انتم موانسيني وانا ان شاء الله نكون موانستكم بالفقرات والموزيكا الحلوة والاقتراحات زادة كيف كيف متاع المهرجانات اللي تنجموا تتابعوها. نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 أوت. عروض موسيقية عالمية، أوبرا، ديزوركستر سيمفونيك، ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال تدخلوا على www.festival.tn ولا على تذكرتي.tn تلقاو التفاصيل الكل متاع السهرات اللي تنجموا تحضروا لها. سينو احنا نمشي ونعرفوا هاك جديدة في كويكلي هاكسا.
1: كويكلي هاكس،
0: هم برش حاجات، هم برش أسماء متاع التطبيقات ويجتمعوا في حاجة بركة اللي هي كيفاش نجموا نتخلصوا من الإدمان متاع السوشيال ميديا. كان انتي ما تنجمش، عندك صغارك، دول برشة دول في العالم عاملين القوانين متاع حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عندك 13-14-15-16 سنة. ما على ما يبدو هذي ما هوش عاتي المنافع متاعه ولا مش عاتي أكله. مثلا في أستراليا اللي هم بلدان اللي أقرت القانون هذي من 16 سنة، ممنوع على أقل من 16 سنة. ما وقت اللي جاءوا شافوا عاش دراسة ريتها البارح برحتلولا، قالك 80% من الصغيرات يذوم الأقل من 16 سنة مازالوا يوصلوا لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي رغم القوانين السارمة ورغم المنع، لأنه فما صغيرات نجم تعديها على التطبيقات ذا ويعمل عمر متاحهم. فما فيديو الفترة اللي فات كان ترامب يضحك على الأخر، وليد صغير ممكن عمره 10-11 سنة حاسيلو باش يدخل واحد من التطبيقات، تطلب عليه فيديو باش يثبت السن نتاعو بليتو ولا تصويره، عمل هكا لحيه بالستيلو عرفت باش ينجم يدخل ويشوف التطبيقات هذيا. اون توكا كيفاش نجمو نتخلصوا منهم من ادمان التمرير هذيا؟ 7 تطبيقات خليك تعمل حركه ولا تعمل اي اكتيفيتي قبل ما تحل تيك توك ولا الانستغرام. نبداو بديجيتال كاروت، هذيا يعاونك على الحد من المشتتات، انه يحضر التطبيقات والمواقع والالعاب باش تحقق اهدافك اليوميه، سواء كانت مرتبطه بالمشي بالانتاجيه ولا تقديم بلتو تقليل فوالا وقت استخدام ليكرون. يتكامل التطبيق هذايا كان عندك ابل واتش بيان سور، تنجم تحدد الاهداف الخاصه انت شنو تحب بالضبط. مثلا تمشي 6000 خطوه يوميا، ينجم يدعم تحديات تعتمد على الموقع الجغرافي نتاعك ولا مده البقاء في مكان معين، كما تعدي ساعه كامله في وسط صاله العاب باش قبل ما تفتح التطبيقات المحظوره هذايا. دونك تلقاها في الايفون الاندرويد والماك زاده كيف كيف. دونك ينجم مجاني ونجم تشوفوا هذا ونجم ينفعكم. سينو فما مي بي مي بي، هذا الاسم متاعو، في عوض منك تحضر الهاتف نهار كامل ينجم يبعث لك التطبيق هذا نوتيفيكاسيون اشعار يطلب منك تعمل ولا تنفذ مهام قصيرة، كما انك تعمل تمارين رياضية ولا تتواصل مع شخص اخر ولا تعمل الاحماء زادة كيف كيف. وفوالا فيها بارتي متاع النشاط بدني، فيه تحديات احلو هذي للرياضيين اللي ما نجموش يتخلصوا من ادمان التمرير على مواقع التواصل الاجتماعي، العدائين اللي يركبوا الدرجات، الرقصين، الرياضيين. دونك هذي متاح مجانا لمستخدمي الايفون. ستيب بلوك الثالث، هذي فكرة بسيطة يمنع انك توصل للتطبيقات هذي حتى تمشي اعداد معين من الخطوات ولا توفى تمرين طلبوا منك بومبا ولا حاجة. دونك تقول وراني كملت هكيكا، ينجم بلتو تاخو وقتك وتخمم قبل ما تحل الابليكاسيون هذي. يخدم على انستغرام، تيك توك، يوتيوب، حتى لجو فيديو زي كيف كيف، اللعب وتطبيقات وغيرها. دونك مجاني على الاي او اس، ولكن يتطلب اشتراك باش تستفيد من المزايا، خطر تعرفوا فما مزايا في اي بي زيد البلوشي حاجة واللي بالفلوس حاجة اخرى. ستيبين زيدة كيف كيف، هذايا كيف المستخدم بالوقت استخدام التليفون متاعك مقابل الحركة. دونك ينجم كيف كل انت تحدد لهني راهو كلها فيها اكتيفيتي كلاش اخترتهم هذوما، انك تعمل حاجة مثلا كل مقابل كل 100 خطوة تمشيها لهنا، ينجم يخليك تحل دقيقة اكهو ابليكاسيون من التطبيقات اللي عندك وغيرها. فما تطبيق يضحك شوية ذي، انك مثلا قبل ما تحل التطبيقات المشتتة الا ما تدخل بلتو تخرج تصور له الحشيش هكاكا ينجم يخليك تدخل التطبيقات الاخرى وراه ينجم يفرق من بين النباتات وبين الاشجار حاشته بالحشيش ولا فما نسخه مجانيه نجم تسكر بها زوز تطبيقاتك هوا لكن التكلفه نتاع الاشتراك عندك بريسك 5 دولارات شهريا ولا 50 دولار سنويا مع ميزات في اي بي بطبيعه الحال. فما تطبيق اخر السادس اللي هو ووركلي وورك كلوك. التطبيق هذايا يمنعك انك توصل للتطبيقات حتى تحقق الاهداف نتاعك اليوميه وتقول له راني عملت هكا ويطلب منك. فما زيد الووركلي اذا يقدم التجربه نفسها للاندرويد الاولاني مع جميع الايفون هذي الاندرويد انك يسكر لك التطبيقات نتاع التواصل الاجتماعي والالعاب زيد كيف كيف حتى تمشي عدد نتاع خطوات قبل. فما الريورد يا جماعه هذي كيف المستخدم حلو هذي او علاش حلو يمنحك عملة رقمية في وسط التطبيق تنجم تبدلها بالأموال ولا بطاقات هدايا ولا تنجم تتبرع بها. دونك حلو برشا. هذوما السبع تطبيقات سبع أسماء مختلفة هل تستحق التجربة ولا إذا أنت من الناس اللي تعدي برشا وقت برشا سوية وأنت تسكرولي من غير حتى هدف ومفلتك على قاعدة مع الأصحاب على خرجة على عائلتك على أنك تعمل المهام تاعك فنوعية التطبيقات هذه مهمة. علاش؟ اولا تنحي لك التشتيت فوالا وتخليك تعمل اكتيفيتي تتحرك هاو سبور هاو ندرشنو. دونك مفيدين هذوما سبع تطبيقات وهذه كانت الكويكلي هاكس. كويكلي هاكس تفكر مره في ديوين ترانزيت اقترحت عليكم 10 تطبيقات فوالا في الجو هذا وكل ما فما جديد كل ما فما حاجه جديده نفكركم والافاده وحيده انه نحاولوا نبعدوا شويه على مواقع التواصل الاجتماعي ما نوصلوش عادك التطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي وليت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه وتفاصيلها العمليه المهنيه الشخصيه العائليه المستقبليه كل شيء وليت موجوده والحقيقه معناها تلقى روحك ما تنجمش تستغنى عليها من خلال التطبيقات هذوما ينجموا لعل وعسى ينجموا يكونوا حل. ان توكا شويه خرجيكم انيس الغول في اخر المستجدات نتاع عالم التكنولوجيا اميره مقني في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. قبلها هيت نشوفوا يا فاروق شنو الغناء اللي ربحت في سونداجنا اليوم. دونك عندكم مادونا وعندكم لطيفه صوت لطيفه بيان سور لطيفه في ان شاء الله هي اللي ربحت ميسالش خليها مادونا في البلاي ليست اما ان شاء الله لطيفة عاد عارفيوي تسمعوها بعد اخبار لحداش مي اذا الكل قبل ما تسمعوا حسين الجشمي توتسويت على جيونا فهمة سامر فايبس

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. الحدث اللي الناس كل في العالم تحكي عليه واللي باش يصير يوم 12 أوت المقبل هو الكسوف الشمسي اللي باش يكون كلي في عدة دول أوروبية وروسيا والأركتيك والغرينلاند والوست دو ليسلاند ومنطقة صغيرة من البرتغال وشمال إسبانيا. تونس باش تكون بعيدة على هذا القطر، لكن باش نتمتعوا بهذا العرض الطبيعي نهار 12 أوت المقبل بنسبة كسوف تتراوح من 59.06% إلى 19.55%، وهذا حسب الموقع للمشاهد الموجود فيه. المشهد باش يكون كالآتي: الشمس باش نشوفوها على شكل هلال وباش تغرب والكسوف مازال انكور. أكثر مدينة تونسية باش يكون فيها نسبة الكسوف مرتفعة هي طبرقة بنسبة 59.06%، والإكسليبس تبدأ على الساعة 6 مساء و41 دقيقة وتفهم على الساعة 27 دقيقة مساء. كل ما نبعد نحو الجنوب وكل ما نسبة الاختفاء متاع الشمس وراء القمر تقل إلى أدنى نسبة في مدينة تطاوين ب 19.55%، وفين يبدأ الكسوف على الساعة 6:46 دقيقة وينتهي على الساعة 7:06 دقائق. أهم حاجة في الحدث هذا اللي لازم نطبقها هي عدم رؤية الكسوف والنظر مباشرة بالعين المجردة إلى الشمس، ولازم أكيد نظرات خاصة الوحيدة اللي تنجموا تشوفوا بها الحدث. وللناس زاد المختصين اللي عندهم دي تيليسكوب ينجموا يكونوا عندهم فيلترو سبيسيال فقط، فردوا بالكم عايشكم على عينكم. كشفت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2 عائلة متكونة من 3 موديل بإمكانهم التحكم في رجل آلي إنساني بالكامل، ابتداء من المشي إلى المانيبولاسيون دي زوبجي. منذ إطلاق جيميناي روبوتكس في شهر مارس سنة 2025، كان الهدف متاع ديب مايند هو صنع مخ رجل آلي يمكن بواسطته أن الغوبو يفهم كل ما يحيط به ويتمكن من أخذ القرارات الأصح. في 30 جويلية الفارت أعلنت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2، وهي اون سكوند فيرسيون من عائلة لي موديل روبوتيك، ولليوم الشركة تعلن أنه بإمكانها التحكم الكامل في سيز يومانويدا. كما قلنا فما 3 موديل وهم VLA أو Vision Large Action اللي ترجم كل ما يشوف ويسمع الغوبو أن كنترول موتور. الثاني هو الموديل ER2 واللي يعتبر الموديل دو ريزونمو انكارني اللي عن طريقه يراقب اليومانويد محيطه ويتخاطب مع الإنسان وينظم أعماله على مراحل ويراقب الإنجاز ويصلح لو غلط في أي تاب. ثم الموديل الأخير On Device 2 هو برنامج يعمل أون لوكال ويصلح خاصة للمصانع والأماكن اللي ما فيهاش انغيزو فيابل أو عندها لاتونس كما هو موجود في بلادنا. جوجل قامت بديمونستراسيون على رجال الآليين من نوع أبولو 2 لشركة أبترونيك الأمريكية في نجاح الذكاء الاصطناعي في التحكم في اليومانويد بنجاعة، لكن من الواضح أنه الكنترول ماهوش في أحسن حالته ولازم المزيد من التطور على بلوزيور زوتر جينيراسيون دو جيميناي روبوتكس. هل الحب والعشق الرقمي ممنوع؟ ان توكا في الصين النوع هذا من العلاقات اصبح غير مرغوب فيه منذ 15 جويلية الفارت، فين قررت بكين منع مواطنيها من الوقوع في حب دي شات بوت. نعم اخبار صحيح 100%، لانه الصين تريد ان يكون لها قانون جديد لمنع عملاء الذكاء الصناعي من خلق قرابة غرامية وارتباطات عاطفية غير صحية. القوانين الجديدة المقررة من الادمنستراسيون شينواز دو سايبر سبيس تستهدف مباشرة للشات بوت دو كومباني وتمنع منعا باتا استعمال سي لوجيسيال من طرف الغير بالغين. لي نوفيل بوزيسيون هذوما يجبروا كل المنصات انها تبلغ على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتذكير المستخدمين بانهم يتعاملوا مع روبوت دارتشا وليس شخص حقيقي. قانون جاء بعد تقرير عبر الانستيتو دو ريشيرش شينوا تنسنت يقول انه اكثر من 70% من مستخدمي الانترنت اللي عمرهم ما بين 18 و40 سنه طوروا علاقه وادمان للذكاء الاصطناعي، و80% يشعروا بالفعل ان الانتيليجنس ارتيفيسيال يفهمهم كانسان حقيقي. الصين كانت حاولت قبل انها تتحكم في الشباب وتقليل من العزله الاجتماعيه اللي يعيشوا فيها بسبب العاب الفيديو، حدت مدة اللعب لثلاث ساعات في اليوم فقط، لكنها فشلت لأن الأطفال لقوا بلوزيور أستوس لتجاوز القانون. فهل ستنجح المرة هذه في خلق الانفصال ما بين الشباب والإزاجون دانتليجنس أرتيفيسيال؟ هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ببليسيتي
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.

0: ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: مجزوة 11 ديوان اف ام. عسلامة. الخبير في الشأن البنكي معز بيوض يطالب البنك المركزي التونسي بتوضيح الفئات من الأشخاص الطبيعيين المشمول بالقانون المتعلق بالحصول على قرض أعلى الشرف. وأوضح معز بيوض خلال تدخلي في برنامج ناس الديوان أن الأشخاص الذين لديهم قروض جارية يمكنهم الاستفادة من هذا التمويل شريطة ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم 40%. وفسر الخبير أن البريد التونسي ليس معنيا بمنح هذا النوع من القروض.
6: هو القانون القديم يعني عام 2024 القانون تخصص انه كل بنكة باش تخصص نسبة مئوية من المرابيح نتاعها باش تعطيها قروض لثلاثة فئات معينة بدون ضمانات وبدون فائدة من المرابيح نتاعها نسبة هو كل بنكة باش تخصص 8% حسب المنع من المرابيح نتاعها باش تعطيها قروض بدون ضمان وبدون فائدة. القروض هذه توصل مبلغ نتاعها إلى ما يقارب 25,000 دينار تقسم على ثلاثة فئات. ثلاثة فئات عندنا الأشخاص الطبيعيين العاديين ينجموا ياخذوا إلى حد مبلغ 5,000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150 مليون باش ياخذوا إلى حد 10,000 دينار تنعطيك المدة ونعطيك الدراسة. عندنا أصحاب لي بيتي إي مويان أونتربريز الشركات الصغيرة والوسطى الكبيرة والوسطى باش ياخذوا والشركات الأهلية ياخذوا مبلغ خاطر ديما باش تركز عليهم من أكثر من الآخرين لنوصل حتى ل 25,000 دينار.
5: ديوان التونسيين بالخارج ينظم غدا الثلاثاء ببنزرت المحطة الثالثة من سلسلة ندوات الإقليمية للاستثمار الموجه للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. تأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة وذلك اعتمادا على خريطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد ندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومزدي الخدمات لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. طهران تؤكد عدم وجود أي مفاوضات حاليا مع واشنطن فيما يشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن زيارة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى العراق هي شخصية وسنوية. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز بينما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على طهران من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
7: تسمعوا diwanafm في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. diwanafm

0: 11:12 دقيقة رجعنا لكم. الرحلة مازالت متواصلة حتىش للنصف النهار، تراو فيه هكا وجهي تبدل والضحكة موجودة خاطر بحذين نظيفة تحبوها توحشتوها. قلتوا لي وينهي، نحكي لكم على الفاشنيستا سارة ترافلسي. أهلا وسهلا سرور.
1: أهلا وسهلا يا ربي.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله.
0: شنحي الأمور؟
1: الحمد لله.
0: تعديت صيفية حلوة؟ صيفت
1: هي مازلت ما تعديتش يا أختي، مازلت طويلة الصيف. أما كمي ما يتعدى وقت حلو، أي فم شوية فرهيد مع برشا سخانة ذي ما يقعد جيم الميكرو يخلي علي بلاصة
0: وإنتي
1: ودي وين سامر فايب محليها الميسيون محليه كل شيء اللي تعم فيه كله ييسر ييسر مزيان ييسر يعجبني ميم حتى ما نحضرش راني مش نتبع جيم ما كومي
0: ناس
1: معك نحس اللي فما طاقة إيجابية تبدأ من 10 بتاع الصباح ييسر مزيان.
0: هذا هو ديما موجودة إن شاء الله ربي فضلك يا سارة. ميرسي بوكو. جيت وجبت معك الإطلالات متاع الصيف، شحالنا ترندات شوية مشاهير زادة كيف كيف موجودين بالنسبة لليوم، لكن هيت نبدأ بالنصائح للناس المستمعات والمستمعين زادة كيف كيف ش عندهم حاجات حلوة في الصيف.
1: اسمعني، هو كل عام تطلع ترندات جديدة وياسر مزيانة وبرشة برشة ترندات، راهو مش لازم يكونوا موجودين عنا الكل على خاطر صيف السنة بلوتو توندونس عام السنة متجهة بين الكاجوال والشيك. الكاجوال والشيك الدمج ما بيناتهم راهو يكفي انه يكون عندي قطعة الترند، قطعة واضحة، قطعة أيقونية في الإطلالة تخلي إطلالتي ياسر مزيانة. باش نبداو بأهم تراند واللي أنا ياسر عاجبني وباش يتواصل معانا للخريف وباش نشوفوه حتى في الربيع، اللي هما الشاينس شيرت وإلا الميليتري جاكت، إكا ستيل شينوا اللي نلقاوه في لي بوتون يبدا كول أوفيسيي، إكا لي بوتون يبداو كي أي لي ديتاي هذوكم الشاينيز ياسر مزيانين ومتنوعين، باش نلقاهم في البريتا بوختي بريتا بوختي دو لوكس وباش نلقاهم حتى في لا اوت كوتور، باش نلقاهم متنوعين في برشا قماشات كيما القمراية كيما الدونتيل، باش نلقاهم حتى في الموسلين وفي الكريب، معناها القماشات العادية بتاع كل يوم. ديتاي ياسر ياسر مزيان شفناه في لي تراند بتاع انسي. عندنا البو ستيل بوهيمي، هذا الستايل البوهيمي اللي هو ياسر ياسر حلو. قبل كانوا يلبسوه عباد معينين، عباد اللي عندهم اللوك ارتستيك، توا اللي باش نلقاو حتى الناس الكل بنات واولاد يلبسوا البو شيك هذايا، باش نلقاو فيه لي فرانج، باش نلقاو فيه ستيل لي سكارف اللي يتحطوا على الراس، السكارف اللي يبداو دونتيل والا يبداو كروشي وكل شيء، هذوكم كلهم ستيل بو، معناها راه تنجم تستغلوش في اطلاله كامله ديتاي من الستيل هذايا يفي بالغرض ويخليك تراندي اي تراندي وشيك. في لي زامبريمي باش نلقاو البولكا دوتس اللي هي بصفه غريبه منتشره، انا بديت نتعب منها حقيقه. تعرف على وقتاش تولي تعب يا ربيبة؟ كي تلقى العبيد ما تعرفش تلبسها وما تعرفش كيفاش تنسقها مع المورفولوجي نتاعها،
0: شما تنسيقه معينه كالصغار والكبار
1: اكيد جدا ديما راهم الصغار والقراب لبعضهم يضعفوا يبدأوا بحجم متوسط يحافظوا لك على حجم اي كما انت نفس الحجم بتاع الجسم نتاعك، يبدأوا كبار راهم ياسر يعرضوا، دونك الكبار دو بريفيرونس ما تلبسوهمش في مناطق مليانه من بدنكم، تلبسوهم في مناطق انتم تحبوهم، تحب البولكا دوت تبين اما بطريقه معينه ومزيانه، وزيد كيف كيف ما تستعملوهمش في دي ماتيير يبداو هكا مولون على خاطر راهو الدوره تكون صغيره في قماش يتجبد توسع وتكبر بالحق عنده قواعد وراي تراند مزيانه اما تقعد عندها قواعدها. في لي لونيت، عندنا لي لونيت الكبار على الاخر، ميم حتى انت تقول لي انا وجهي صغير بس لونيت كبيره راهي تراندي، للي عنده جراه بيان سور
0: باش
1: عنده جراه باش يظهر لي لونيت الكبار الملونين. في لي كولور عندنا لي نيونس تاع البلون الكل خاصه الكريمي، وعندنا تيفاني بلو طالع بصفه غريبه خاصه البلو سييل وستيل البلو اللي انت لبستو، تدرجات الوردي والالوان هذه انا فرحانه بها ونحبها وتعجبني على خاطر تنسيقها سهل مع اغلب الالوان. ردوا بالكم ما قلتش كل الالوان، مع اغلب الالوان. وعنا الجليتر، عنا البايت زادة كيف كيف، عارف وقتش تلبسهم وقتش تستغلهم. فما لي بوشيت توا طالعين ياسر يبداو يلمعوا والا فيهم فصوص والا ستيل العدس هذاك اللي هكا يعطي لوك فينتيج قديم، ما تحطوش فيهم برشا فلوس، ما تنفستيوش فيهم برشا، راهي فاست فاشن في صعب باش تتعدى، النجم نشريهم مرام في الفريب موجودين بصفة غريبة وخاطر باش تلقى روحك ماكش تنجم تخدم بيه، ماكش باش تلقى روحك تلبسه في مناسبات معينة. دونك هذوما اهم لي ترانسيف 2016.
0: حلو حلو, خاصة هذوما فازة التشاينيز في اللي سيد قمرية موجودين ياسر
1: موجودين
0: والله يشبين على الاخر.
1: انا نتصور حتى في اللي لوك معناها اللي يبسهم الرجال يبدا ستيل تشاينيز زاد يخرج ياسر موفق مزيان. الرجال اللي عندهم هكا جرأة كبيرة ويحبوا يبدلوا في اللي ستيل فيستيمونتيغ بتاعهم
0: هذوما الترندات والحاجات اللي تنجموا تتابعوهم. نمشيو تبارك الله مهرجانات كما عودنا مستمعين بتاعنا عملوا قلت عملوا مدى ثلاث سنوات وحتى قبل انه افضل اطلالات بالنسبة ليك, الحاجات اللي تعديت, الاغلاط اللي صارت, شنو جلب انتباهك في بعض السهرات اللي تعديت؟
1: شوف اين راهو المهرجانات نشوفها مسؤولية كبيرة على الفنان, معناها راهو باش تطلع على المهرجان لازمك تكون اطلالتك جدا جدا مدروسة, وراهو مش حسب المهرجان تلبس, حسب جمهورك شنو يتطلب, حسب جمهورك شنو يستنى فيك. نعرف اللي الراحة بتاع الفنان مهمة, خاصة فنان يتحرك برشا على المسرح
0: طبعاً.
1: يحب يشطح يحب يعمل كذا, هذا الكل لازم يكون مدروس ومأخوذ بعين الاعتبار. باش نبدا بإطلالة عملت بوليميك صغير, برشا قالوا لي هي بيجاما إطلالة وليد الصالحي. راهو يهديكم ربي ماهيش بيجاما, راهو ستيل اولد ماني ياسر راقي ومزيان
0: حلو,
1: راهي سيت قمرايا, سيت قمرايا حلوه معناها جايه بالريور بالطول كولور بيج, لي ريور كانوا في النوار,
0: حاجه اون بلوس
1: صحيت حاجه مريحه انيقه جدا. ما فهمتش علاش قلت راهي ستيل بيجاما
0: بيتيت, هما قالوا بيجاما
1: قالوا بيجاما
0: بيجاما
1: لا عمرها كانت بيتيت ستايلينغ بتاعها ما كانش موفق, خاطر انا بالنسبه ليا معناها تتلبس مع لوفرز مع موكاسان مع حاجة مرتاحة خير من يلبسها مع سبيدري كبير وعالي, أصلا يقلل من قيمتها ستيل هذيك. أما ما يمنعش إن حاجة مزيانة بتدخل توما تقولوا لي في مهرجان صحيت مش مستنسين بي بالحق, وليد يلبس ياسر ستيل لي كوستوم لي فيست لي بلازير وكذي قليل وين تلقاه بستيل هذي, ما ننسيوش اللي هو مهرجان صيفي واللي هو باش يتنقل وباش يتحرك ويحب يبان مرتاح فهمتوا يتواصل مع جمهوره. دونك أنا بالنسبة ليا الإطلالة بعيدة كل البعد عن اللي قلتوه على بيجاما وغيره, بالعكس إطلالة مزيانة موافقة وحلوة, جست تنسيقها ما كانش في محل وكهو ستايلينغ بتاعها
0: استتيقيا من المفروض شنو كان لازم يلبس.
1: شوف انا ما نلبسهش كاملة, بتدخ نلبس الشميز نسق معاه بونتالون ستيل اخر
0: قمرين.
1: لون اخر وإلا البونتالون نعمل معاه شميز كول اوفيسي اوفر سايز تكون ارتح وفي المنظر تكون شيك اكثر فهمت, تكون مقبوله اكثر. تبعدوا على النقاش هذا وعلى البوليتيك اي من عشر الاطلاله حلوه راهي
0: اوكي هذا هو
1: من الاطلالات زيد علي. والله جاوني مساجات نوردو نوردو نوردو نوردو شو
0: كذا يا نوردو
1: قاعد يعمل في بصمه الروح قاعد يخلق في ايدنتيتي راهو كيما في الفن بتاعو كيما في اللبسه. اما الفاشن فوبا لازم منه قاعد يرجع لستيل الستينات السبعينات والثمانينات, جو الديسكو جو الروك ستايل اول ما بداو يلبسوا الالوان في لي كوستوم وغيره. اما راهو لازم نقراو برشا حسابات كيما المخفولوجي بتاعنا شنو تحب وشنو تتطلب, راهو بلازير تكون هكا قصيره ستيل معناها
0: كوب
1: اي كوب قصيره بالكدي مع فنان يتحرك برشا ويكون مش لبس تحت حتى شيء تحطك في مواقف مش حلوه على المسرح. الاحمر هذاك الصارخ صحيح المهرجان راهو يتطلب الوان قويه هكاك اما مش لك الدرجه مش لك الدرجة. درجة الأحمر كانت بالنسبة لي ياسر قوية, ستيل فيستيمونتيغ اللي اختاروا كان مش موفق جدا, كان بعيد شوية على المخفولوجي متاعه على معايير الأناقة والمطلوب اللي نستنيو فيه من نوردو, على عكس إطلالته اللي كانت نورمالمون في مهرجان بنزرت كانت بلازير في البلون افيك دي بوتون ريبيتيتيف كرافات في النوار دي لونيت عملوا غابيل ياسر مزيان ستيل الفلاير معناها بتاع البنطلون اللي لابسه كان جدا جدا موفق. انا بالنسبه لي هذيك اطلاله مدروسه اطلاله جدا موفقه تليق بالنوردو اكثر من اطلالته في مهرجان قرطاج. حطيته في مقارنه مع الشامي, الشامي مؤخرا ريتو لابس حاجه ياسر مزيانه, ريتها اطلاله انا مش بتاع شوتينغ ولا غيره, ريتها اطلاله بتاع ريد كاربت معناها بلازغ في البيج فيها دي بروش ريبيتيتيف ياسر مزيانين البنطلون اوفر سايز غبيل في الكرافات ستيل حتى ستايلينك اللي عامله هكاي في الشليغم وكل شيء هنا بالنسبه لي تلال ايقونيه ياسر عطاته وهره وياسر عطاته هكا لمعه قويه وكذا الى ان جل بنزرت
0: الى ان عمل حفلته البارح
1: الى ان انا قلت هذايا مش نفس الشخص بعيده كل البعد معناه انسان نشوفه بإطلاله كيف هكيكه في لبنان والا ما نعرفش فين وبعد نشوفه في تونس لابس إطلاله كيف هكا وانا نستنى في إطلالته كما العباد يستناو في حضوره وفي جمهوره نستنى في إطلالته قلت باش تكون مدروسه برشا فإطلاله جدا سيئه في كارير الشامي ككل معناها كوستيم ساتان اولد فاشن معناها انا هكا اعطاني فايب
0: شكون فكرك
1: والله ما نعرفش كاظم السير بتدخل اول ما بدا في التسعينات
0: ستقل نوعيه القماش نوع
1: ليه ماهيش حلوه حتى طرف معناها حتى التكميش من تالي باين فيها ستايلينغ ستيل صبات غراف بالنسبه لي راهو الساتان كي نلبسوه تويك رجال في ديتاي ريت البارح رايين في مهرجان كارتاج لابس شوميز ساتان معها بونتالون فيه ديتاي على جنب ساتان هكيك يتلبس الساتان هكيك توظيفه اما اطلاله كلها ساتان توتال لوك مع السخانة
0: مع السيد مع العرق كيما ادم عم ناول الغلطه زيد اللي عملها
1: غلطه كبيره اي غلطه كبيره اللي عملها اما لي الشامي معناها اطلاله ككل جدا سيئه لا تمر حقيقة
0: بيك
1: ليه مش حلوة حتى طرف
0: فوالا هذوما الأفكار باش الأخطاء تنجموا تتلافيوها انتوما زادا كيف كيف وانتي ديما تحكي لي على الفنانين وراهو مهرجانات كبيرة يقعدوا يحضروا لها بالعوام وباللشرة بالإطلالات نتاعهم فماش هذوما رجالة كاهو لاحظت فماش تلالة نسائية
1: ريت أول مرة نحكي على رجال أكثر من نساء
0: أنا كنت مستسلعة
1: أما ليه زاد على فكرة راهو باش ما ننساوش مرتضى الفتيتي زاد راهو تلالته البارح كانت مميزة ياسر زينة يسر لايقة بالمخفولوجي متاعو لايقة بالحضور متاعو حسيتها سخونة صحيح شوية أما إذا كان هو فنان ويتحرك ويتحمل يعطي الصحة أما ستيل الفصوص اللي كانوا موجودين كانوا موظفين في بلاصتهم على الكتف وبلوس زيدا المخفولوجي الطويلة راهي بالحق نجم تلبس بالمرتاح
0: ما شاء الله
1: نسي الحضور
0: شكون جلب انتباهك
1: من بين النجمات كل ساعة عنا إليسا ما زلت ما جاتش لتونس إن شاء الله تجي لتونس تحافظ على نفس المستوى البرة قاعدة تلبس بالكدي
0: آخر
1: ثلاثة ولا أربعة إطلالات عندها كانوا موافقين جدا كيف هي كيف أصالة في تونس ريتيارا حضورها مميز جدا بالحق
0: بوبي
1: لي بالحق بوبي فنانة عندها برشا ما جاتش لتونس اختارت لون مدروس بكاليتي مدروسة القصة زادة كيف مع المخفولوجي مع ستايلينج الشعر سامبليسيتي كانت في بلاصتها وممتون فما مجهود كبير في المكياج في الاختيار في كل شيء بالحق تليلة جدا موافقة كانت اليارة فما برشا فنانات راهم عجبوني خاطر ما نجمش نذكرهم الكل اما ديما هكا نحب نركز على الفنانات اللي يجيو لتونس معناها نقارن بحضورهم في تونس كيفاش يكون
0: في التوانسه فما شكون جلب انتباهك نساء
1: اي حقيقه ديغنيغ موري اطلاله ما كانتش موافقه زيدا اطلاله يسرى محنوش يسرى محنوش
0: تحكي فيها برشا ميديا كيما كل عام ما فهمتش
1: اي في قفصه هتلالتها في قفصه هي اللي في المتلوي هكايا نورمال
0: البيضه
1: كانت على البلو لون جدا موفق جدا مزيان
0: واي
1: وجدا مزيان هي عندها معناها سنوات تعتمد في ستيل الكاب في الغوب نتاعها معناها حتى الغوب تكون من غير كاب ظاهره على خاطر يسرى تولي بالكاب معروفين لي كاب علاش نستخدمهم بتيتغ باش نخفيو شويه زنود باش هي بتيتغ تحب الحركه
0: هي تتحرك ما شاء الله
1: لها ولا
0: تتفاعل مع جمهورها زيد
1: اي وهذا مش غلط إذا كان يكون في بلاصته موفق أما الإطلالة الأخرانية علاش ما حسيتهاش مزيانة على خاطر اعتمدت الكوخسي وما نقولش عمري لنقول راهي لفام غوند وإلا اللي عندها الكرش وإلا اللي بدنها مليان ما تستعملش كوخسي بالعكس
0: كرندي سارة سنيكي
1: كرند هو أمام ومجعول بش يكبس البدن وبش يظهروا في أحلى حلة خاصة كي بدأوا فيها كاليبالين ماشيين بالطول أما راهو شنو نلبس معاها الكوخسي راهو إذا كان أنا البدن بتاعي مليان ديريكتومون لبست كورسي نلبس معاه حاجه ايفازي من اللوطه ما نجيش على منطقه الكرش ونعمل الدغابي ونكمل معناها الاطلاله متاعي بحاجه هكا مولونت وقريبه لبدني هذوما اخطاء جملة ما يتعديوش يفسدوا الإطلالة وجملة ما يتعديوش خاصة على ركح ولا مسرح مع فنانة هكا ياسر عندها شغل
0: محليها ومحلى صوتها ما شاء الله عليها
1: أي الشغل متاحة ياسر قوي وتتحرك دونك هذو ما تسميو دي فاشن فوبا دو بريفيرونس مراهمش في المهرجانات بتاعهم.
0: سألوك على رحمة محسن.
1: رحمة محسن اللي
0: تونس مع نوردو وفي مصر زيدا كيف كيف في مشي
1: جراف حقيقة ما تعرفش تتعامل مع المورفولوجي نتاعها لا في تونس لا في مصر لا في جابس لا ولا مرة ريتها لابسة إطلالة موفقة مالغري لي تري تري بي
0: محليها هي
1: وبدنها راهو تنجم تتعامل معاها بالكدي أما الأبر بارت مليان برشا ونزيدوا انا دي فلور
0: ونوار ديما يعرض
1: وفيهم هكا موفمون فيهم فوليوم قوي وفولونيت وكل شيء اوفر اختفيت هي ديجا اختفيت في وسط الغاب زاد كيف كيف في مصر اطلي لا اولد فاشن على الاخر
0: تاع واحد يوم في قهوه مش نتاع
1: والله ماشي عش ما نعرفش واولد اولد فاشن معناها فهمت شو الكونسيير ولا الكونسيير اون ايماج دوره جدا مهم في حياه الفنان تويكا وقليل الفنانين اللي يمنوا باستشاره في عالم الموضه وغيره يقول لك هذيك روحي وانا نحب نلبس هكاكا وكذا وهو ماهوش غلط اما محليها كي تخلق بصمه وتعمل ايدونتيتي باش تخرج في احلى حل.
0: ميرسي سارة ترابلسي يعطيك الصح على المعلومات هذه نتاع اليوم الحاجة ترانت شنو فاش جابوا صحيح فاش غلطوا المشاهير زاد كيف كيف ميرسي بوكورا ودي في العالم الكل موجود فما كل يمشيوا للستيليست ويسالوهم وكذا شنو نلبس كذا وراهو يصير تحذيرات تحذيرات كبيره في المهرجانات دونك ميرسي ميرسي كلموك انت سارة ترابلسي
1: مرحبا
0: الله يخليك عايشك يعطيك الصحه منورتنا في حضورك اليوم ان شاء الله بيان سور تكون معنا في الفتره هذيا معكم حتىش للنص النهار خليكم معانا ما تبدلوش الموجه.

0: وتوالى 11:43 دقيقة ونهار اثنين، دونك اخر الحصة ديما نختموها بالموجات الايجابية والوجهة الجديدة باقل التكاليف مع حمدي حطاب. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايشك يا رباب، مرحبا بيك. ايش
0: احوالك سيدي؟
1: مرحبا بالمستمعين الكرام، الناس اللي تتبع فينا الكل،
0: ربي
1: الناس اللي تتبع في الايميسيون تاعنا واللي تتبع في الفلتة تاعنا اللي هي اثنين وخميس، وكل مرة ان شاء الله ان بون بلون، ان شاء الله يعجب العباد الكل كيما اللي حكينا عليها الخرانية.
0: انت مازلت تعيش على وقع نجاح حلقة جالتا؟
1: بالحق ليه، على خاطر اكتشفت اللي بالحق التوانسة ما عندهمش فكرة. heureusement qu'on a bien détaillé heureusement qu'on a cité les bonnes personnes
0: si.
1: على خاطر صار انسيدون مانيش باش نحكي عليه،
0: مي
1: يفو بيان شوزي
0: خلاصتو شكون نمشي كيفاش نخرجوا وقتاش نخرجوا تراخيصنا ودنيتنا.
1: صحيح صار انسيدون العباد، heureusement انا ديما هاني قلت لك نصحت العباد بيرجعوا الحلقة يكتبوا جالتا حمدي حطاب تو يلقاو التفاصيل كل، ولا يبعثوا لي على انستغرام حطاب ليليان ولا حمدي حطاب نجاوبهم وغراتوس زادا ما فما حتى مشكل. الو دونك الشوا نتاع حلقه اليوم نتاع ديستيناسيون نتاع اليوم مبني على حاجتين هكا لازم نحكيو فيهم. احنا في الاخر انا جو سوي ان امباسادور للتريكن المزيانه نتاع تونس، ونغار عليها برشا ونغار على غاباتها وما نحبش تتمس والايكو سيستيم تاعنا يتمس.
0: صحيح.
1: حتى في قالب نية باهية، حتى في قالب نية باهية أنا اليوم باش نهزكم البلاصة تضرت برشا من الحرائق الأخرى اللي هي منطقة راس جبل، معتمدية راس جبل. ومعتمدية راس جبل الكوت متاعها راي فيها من سنين عين مستير اللي نرجعوا لها إن شاء الله مرة أخرى، حتىش الكاب زبيب الكوت هذيك الكل راي المدة الأخرى تمست بالنار. ولهنا نحب نحكي حاجة، أنا نحب نتضامن مع الناس اللي هي تفهم في التشجير وتفهم في اللي رياكسيون اللي لازم واللي ديسيزيون اللي لازم ناخذوهم بعد ما تصير حرائق. راهو لازمنا نفهموا اللي الغابه بعد النار وبعد ما نطفيوا النار ما يلزمش تصير حمله تشجير بعد ما نطفيوا النار،
0: لازم فما تنسيق معين.
1: هذه حاجه. ثاني حاجه يعطيكم الصحه والنيه باهيه. اسمع، النيه باهيه الرافي برشا عبيد ونعرفهم اون بيرسون، انا يعطيهم الصحه والنيه باهيه، لكن ردوا بالنا راهو مش اي شجره تتزرع وراهو مش اي حاجه ندخلوها على ايكو سيستيم بيان ديتيرميني. راهو فما بلايص تمشي فيهم نبته وما تمشيش، راهو فما بلايص فما نوعيه نتاع جر تتغرس فيهم على خاطر تقوي التربه تقوي الارض، فما حاجات تتعشش فيها، فما حيوانات تنجم تتفاعل معاها، وفما نوع اخر وكان ندخله يولي نوع يغزو المنطقه
0: غطاء نباتي
1: ينجم يضر وينجم يضر. راهو حاجات مبنيه على دراسات، واحنا الحمد لله راهو غابات التونسية فيها غابات من عند ربي، وفما غابات اللي عملها اللي عملتها سورتو الغابات اللي زرعها الجيش التونسي من الستينات واحنا راجعين، راهو حاجات مدروسة فيها هندسة كاملة مدروسة ونوعية معينة متاع شجرة تتحط. دونك ماذا بينا يهدينا يهديكم ربي، الرافي برشا حملات قاعدة باش تصير متاع تشجير ومش نزروا 20,000 و25,000 شيفر باهي ومحليه، أما في وقته
0: في وقته
1: كل شيء في وقته باهي.
0: Exactement. تصديقا لكلامك حمدي، نهارة الجمعة جيت بحذين المختصة في البستنة مدام وئيم بالحاج مشكورة، وحكينا على موضوع الغابات والحرائق وقدمنا نصائح للفلاحين كيفاش يستحفظوا على زراعتهم الكبرى زراعة الصغرى في التشجير، وهي اللي وجهتني وبدأت القصة من غادي شنو الأنواع اللي نزرعوها، وقالت لازمنا تنسيق ولازم فما معناها جهات معينة. دونك بركة لو فيها تنجموا ترجعوا للحلقة وتلقوا حكيت على أنواع أشجار راني تضمت معناها طلعت فما أشجار هي تساهم في الحرائق، فهمت؟ دونك ما نزرعهمش في بلايص أخرى. دونك فوالا تنجموا ترجعوا تلقوا التفاصيل. راس الجبل
1: وهاني قلت فوالا. دونك هذا كل علاش باش الله غالب اللي صار صار، هم دروس ساعات الدرس يتكلف غالي، برشا هكتارات تضرت وبرشا هكتارات، لكن توا نحاولوا نعاودوا كي نبنيوا حاجه على قنطره صحيحه. علاش؟ باش نلقاوها القدام لي جينيراسيون جايين صغارنا احنا زاده. هذيك في الاخر غابتنا هي الريه اللي نتنفسوا منها، راه تونس قاعده تتنفس بالغابات هذيا، احنا قاعدين نتنفسوا بالغابات هذيا. سبحان الله. انا راه شوف تاخو عبد ازماتيك يكون في وسط البلاد حاجه، تهزوا للغابة حاجة
0: يختلف،
1: عبد أزماتيك تهزوا نقول لك مثال عبد أزماتيك تهزه من تونس تلقاه يكونسومي في الفشفاشة متاعه ولا يورل متاعه الفريكونس متاعها برشة في وسط الجمعة ولا في وسط النهار تهزه الغابة ينجم يرتاح منها كريمة. دونك نصيحة ماذا بينا نعرف شنو نعمل وقتشنا. أنا شفت عندي أنا مي نحييه هو حسام يعجبني بالحق إلي أن كونيسور ويعرف كي حكي عمل لايف وحكي ركزت معه بالإكزاكتوم حسام حمدي. شوف الراجل قديش من أشرف على زراعة ملايين الأشجار في تونس وكلها ناجحة حسب ما قاعد نرى. أنا ديما نمشي سكتور الهوارية والزونة ذيك ونعرف حملة التجير اللي قاموا بهم الأسوسياسيون تاعو إكزاكتومون دونك ناجحة على خير. دونك ماذا بينا ناخذوا بنصيحة ألور راس جبل وعلاش راس جبل اخترتها باش نحكي على الفينومين نتاع إعادة التشجير هذايا وباش نبارتاجي معاكم بلاصة مزيانة على الاخر نعزها ونحبها. علاش راس جبل؟ راس جبل من البلايص اللي احتضنتنا وقت اللي الدنيا الكل تسكرت وقت جات الكوفيد ما عادش يخليونا نكامبيو في حتى بلاصة. ساعات تدخل علينا سيفية تهبط قرارات بالمنع التخييم في البلايص الكل. راس جبل من البلايص اللي بيبانها قاعدة ديما محلولة. راس جبل اللي راي فيها بلايس متاع كامب انا ناكد لك اللي يعرفوها يمكن 20% متوانسة لي كامبي. راس جبل اللي التوى فيها بلايس كامبي وفيها ما يعرفوا ايش لعبي.
0: اعطينا السر
1: هاو جستم ايجا نقولك مانيش نحكي بالتفاصيل الكبيرة. توا وقت اللي نعملوا ايميسيون في الشتاء ونعملوا ديستيناسيون دي كامبينج في الشتاء خاطر البلاسة هذية ما تنجمش تبننها. شوف ما تنجم تتبننها كان كي تبدا الطبعة للركبة وتبدا تزحليق ويبدا التيحان وتبدا الدنيا وشيخة. دونك راس جبل راي تحت ظن في الصيف وفي الشتاء راو في الصيف نهبطوا لبحوراتها ونكامبيو فيها وفيها غابة الحمير وما أدراك ونكامبيو فيها اللي فيها طلع الحجرة متاع رفراف وتلمنا الحق ونكامبيو فيها وقريبة للبحر. وفي الشتاء زادة فما تركينا شوف يقول لك تدخل بلاصة ادخل لها بكبار بكبارها وكبارها مش تحكي في العمر كبارها في القيمة وكبارها في رحابة الصدر معناها والقلوب الكبيرة. أنا راس جبل دخلت لها بعبيد عرفتهم مرة في عبيدة باسكل عاملين تور متاع تونس من خارجين من بنزرت الجربة.
0: أوكي.
1: نتبع في سير فيسبوك قالوا وصلنا لتونس قعدت نتبع تعديوا على فندق جديد براكيتهم سكرت عليهم الكياس كانت نهار عيد كبير.
0: أوكي.
1: انت فكرك عندي توا ما نعرفش الدات قديمه قبل الكوفيد ان توكا سكرت عليهم الكياس وضيفتهم امي عامله خبز في الفور حطيت لهم زيت زيتونه والماء بارد والدنيا وفرحت عرفت وقت عبيد ما احليهم ناس بسكل ناس مغرومه ناس عايشه لغرامها والعبيد هذوكم ماذا بيكم كثروا منهم في حياتكم. كان لقيت انسان مغروم بحاجه راه ما يخوفش على خاطر همه الكل في غرامه ما نجم ما عندوش وقت باش يتلهي بيك لا باش يضرك لا باش يكسر راسه معاك مشكلته الوحيده كيفاش يطور من روحه من غرامه. دونك عرفت معتز محفوظ نحييه اللي انا جلو كونسيدير كيما ولدي بالحق فرحان بيها على الاخر عامل دي سومي برشا وعامل دي ركور في الجري
0: ما شاء الله
1: وطاير. وعمر الساحلي زاد الارتيستو في راس جبل هذو مزوز عرفتهم وهم اللي هزوني وعرفوني راس جبل. راس جبل 70 كيلومتر على تونس العاصمه دونك نمشيولها كسوا من الطريق السياره ولا نمشيولها من الطريق الوطنيه. راس جبل نهارنا كيفاش نعديوه فيها الو منين نبداو؟ نبداو اذا كان نزلت ما فطرت وشفت ورا الصباح كسكره لبليبي الصباح في راس جبل بنا ولا اروع. انا اللي يعجبني في ولايه بنزرت راهي كل معتمديه عندها جو في ساندويتشيري هي الكل تعمل لبليبي راه اما راك تعمل كسكره لبليبي بالسردينه ولا بالطن في راس جبل مش كيما تعملوا في العاليه مش كيما تعملوا في غار الملح مش كيما تعملوا في بنزرت سنترفي. دونك نبداو صباحنا بساندويتشات لبليبي وبعد نهبطوا المرشي الحوت. مرشي الحوت نتاع راس جبل راهو تابلو راهو تصوير الحوت الكل فرشك وكل سيزون والحوت متاعها والدليل غادي كما يوفيش. انا نقولكم حاجه مرشي راس جبل من احسن المرشيات اللي تلقاو فيها الشواء متاع الحوت وباسعار مدروسه ومدروسه جدا. دونك في وسط مرشي راس جبل تنجم تشري حوتك تنجم تشري خضرتك تنجم تنظف حوتاتك غاديكا وتنجم تشري برشا حاجات. احنا ما ديما نشجعوا على باش نكونوا عناصر فعاله في الايكونومي متاع البلاصه. اذا كان ناويين باش نمشيو راس جبل ماذا بينا نشريو كامل راس جبل؟ راس جبل في وسط المرشي باش تلقاو برشا عبيد تبيع في حاجات دياري، الهريسة العربي دياري، سلطة مشوية دياري، الملح نتاعهم دياري، كل شيء دياري. راس جبل راي من البلايص اللي تحيروا وين باش تعوا، راهو فيها برشا شطوط، واشهرهم هما شط حسان وشط مامي. شطوط هذوما من اروع شطوط تلقاهم في راس جبل. من وسط راس جبل على اليمين تلقاو شط حسان، وعلى اليسار تلقاو شط مامي، راهو شطوط تهبط لها بالدروج. تلقاو فيها كوت حجر وتلقاو فيها كوت رملية. أيوة. تلقاو وين تحط باراسولك، كرهبتك اون سيكوريتي في باركينج ما تخلص فيها. تعدي نهارك تتمتع. راو علاش نقول على الوجهتين هذوما، قلت شط حسين وشط ميمي، ننصح بهم العبيد، ينجم يعدي نص نهار الاولاني في شط ونص نهار الثاني في شط. وماذا بيكم تعملوا علاقات في البلايس اللي فيها بحورات، اعملوا صحاب في بندون ساحلية. راهو فما تراكن في بلايس ما يعرفوهم كانوا ولاد البلاص. انا هزوني البلايس يدخلوا من حوم ويدخلوا على ديار، ساعات تلقاهم متعدين من ثانيه، راهو يخرجوك في شط فيرج تركينا مزيانه، يقول لك ما نعرفوها كان احنا يا خويا عرفونا بها
0: ونسيرش.
1: وانا اصحابي يا خويا عرفونا بها
0: ونستحضروا عليها.
1: اكزاكتومون. شوف راس جبل مغامره يلزم نعيشوها كما هي، معناها كل سواء عنا فيها أصحاب ولا ما عناش، راهي راس جبل من البلاصة مذيافة على الأخر، من البلايس اللي مذيافة وناسها مذيافين، وراك تدور فيها أليز ومرتاحة على الأخر. حط كرهبتك وين تحب، ما عندكش كرهبة باش تمشي في ترانسبور بيبليك، تركب من باب سعدون تاخذ واش راس جبل، ومن راس جبل ماكش مستحق حتى مويان دو ترانسبور باش تمشي للبحر. راو على الساقيك تنجم تهبط للشط، تعدي معاه في راس جبل وتخرج وتبعد شويه مشطوط المكتظه. فما بلايص قاعدين نمشيو لهم توا في اللي ويكاند، العبيد يحكيوا لي يقولوا لي 3 و4 سوايع باش نخلطوا البلاصه. وين باش تخلط؟ باش تخلط البلاصه تلقاها غارقه بالبلاستيك، غارقه بالصخ، غارقه بالكرهب، غارقه بالستريس. يا اخي انت ماشي باش تتفرهد ولا ماشي باش توجع راسك؟ فهمت؟ دونك انا اللي ننصح
0: شوف انك تزورها،
1: ان ننصح العبيد قد ما تبعد قد ما تلقى الوسع. قد تشوف البلاصه اللي نحكي عليها راس جبل، راهو الرومبوان من اللي ندخلوا راس جبل على اليمين عند مستير سونين، وكي ندخلوا نفوتوا راس جبل نلقاو رواحنا حتىش الكاب زبيب. الشواء برشا متوفر وشواء كبير على الاخر والبلايس مزيانه. بالنسبه للكاب زبيب بار اكزومبل ولا سونين وين فما الحجر، تو نرجعوا لهم مره اخرى على خاطر ما ننصحش بالعومين فيهم برشا. كونش للعبيد اللي بالحق يلزموا لابس حاجه في ساقيه. تو كاب زبيب الجوابي تتسمى، شفنا ريسامون مازال كي صاروا فيها هكا دي زاكسيدون، وين الحق نتاع ربي. نحب العبيد تمشي تلقى بلاصه امنه تعوم فيها، تلقى بلاصه سيكوريزي تعوم فيها وتعدي نهارها وتروح لاباس بقدره ربي. حبش ننصح ببلايس اللي يكون فيهم شوية ريسك. وفي الاخر هو الريسك شنو؟ انا مش ننصحكم اي نصيحة وصعقة للراجل. ما عاش تبرتاجيه حتى شيء الا ما تروحوا. ما عاش تبرتاجيه وتصوركم، ما عاش تبرتاجيه وستورياتكم الا ما تروحوا. رأي مش الناس الكل تحب، وما يش الناس الكل تحب تراك شيخ وفرحان وتعيش في غرامك. رأي فما الناس سبحان الله كي تراك عايش غرامك ومبارتاجي تصويره ومبارتاجي ستوري، راي سبحان الله راي فما ناس تمرض مالجري مش عارفك انت كيفاش سرقت اللحظة ذي كالروحك، راه قديش تكلفت لك، منين جبت فلوسها، منين جبت وقتها. العبيد ما تعرفش، لكن العبيد تمرض. فما ناس نوصيكم ما عاش تبارتاجيو الا ما تروحوا. راي فما ناس تمرض كي تراكم شيخين، فما ناس تمرض كي تراكم فرحانين، راو فما ناس ماذا بيها تراك ضايع في ثنية خايبة وغالطة. ماذا بيها ما تعمل حتى شيء يصلح في حياتك. العبيد هذوما كان عندكم منهم في حياتكم، ماذا بيكم ابعد عليهم في أقرب فرصة، صلحوا رواحكم في أقرب فرصة. راه مش مشكلة درس صغير تتعلم منه، خرمل اللي تعلمك الدنيا بدرس كبير ودرس صعيب. راه اللي مش باش يصلح روحه الدنيا غالبا باش تصلحه بدرس كبير وصعيب. دونك اللي حبيت نوصيه وننصح به العبيد، ما عاش تبرتاجيو حتى شيء الا ما تروحوا. راي مش الناس كلها تحبكم، راي فما ناس سبحان الله
0: كما هي في وقتها. علاش وقتها تتصور
1: ابار ابار والله بالحق ربي. فما ناس سبحان الله، فما ناس قلوبها تمرض كي تراك شيخ وعامل جو. دونك ماذا بينا يا خويا البارتاج ما يصير كان بعد ما نروح. وفي الاخر نقول لك حاجه ان شاء الله كل واحد ايامه كي قلب. ولو اني نعرفها الدعوه هذيا ما تمشيش مع برشا عبيد على خاطر فما عبيد اللطف قلوبها ما تصلحش.
0: كل واحد وقلبه كعليش وستر ربي فيه
1: والله العظيم
0: بحفظ الرب ورعايته.
1: اكزاكتومون انا قاعد نحكي معاك وقاعد نتذكر في اللي عشته في راس جبل. ونصيحة هذه خذيتها من عند صاحب راهو من عند انامي يقول لي اسمع ما عادش بارتاجي حتى شيء الا ما تروح. كي تروح تبدا في دارك في برلمان في برلمان بارتاجي وشيخ واعمل اللي تحب وقتها.
0: يعيشك يا حبيبي.
1: عايشك يا ربي. ميرسي بوكو.
0: يعيشك يا فاروق. شو نعلق عليه هذيك هوادي هذا كلام وتطير عين مش عارفه انا ما وجهه نظر وقال لك حكيم ذات مره.
1: اكزاكتومون ذات مره
0: نصلح ذات مره. فاروق يعطيك الصح. ايمان ميرسي. شوي اخر تجيكم اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه مع اميره مقني. عندكم منك نسمع اليوم مع ابتسام شويخه واقولها وامضي سي حمدي. سيد هذي بالاحساس اللي يحكي بيه بالبقايا كان ما تستفيدوش منه باش ما نقولش ما تستغلوهوش مثالش يقبل استغلوه سي حمدي حتاب في حديثه على تونس وعلى تريكن تونس وعلى سياحة تونس فيا خيبة المسعى. شكرا حمدي حتاب بارك الله فيك. نتلقى غدوة في لمان وباي باي.

0: UNFM Flash News.
1: موجز منتصف النهار UNFM عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ صادر عنها اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء مجددا اليوم الاثنين 3 أوت خلال الفترة المتراوحة بين منتصف النهار والخامسة مساء وعلى فترة متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. ويشمل الانقطاع مناطق تونس الكبرى الشمال الشمال الغربي الجنوب الجنوب الغربي وجهة صفاقس. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين هذه التجربة وتحديدا يوم 15 أوت الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بتبولبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية. قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 30 جويلية الفارط يضبط مدة موسم جني الحلفة لموسم 2026-2027 وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفة يوم غرة أوت ويتواصل إلى غاية 31 جانفي 2027 على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفة ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. كما يمنع جني الحلفة بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفة الموجودة بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. في العالم، رويترز تنقل عن بيانات الشحنة أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين تبطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفن عابرة للمضيق. مصدر إيراني يقول لوكالة رويترز للأنباء إن قيادة طهران خلصت إلى أن محاولات إبداء المرونة في السابق لم تسفر إلا عن مزيد من الضغوط من جانب واشنطن، مع عزز القناعة بضرورة فرض واقع يمنحهم أوراق قوة قبل البدء في آيات مفاوضات مجدية. وقال المصدر الإيراني أن طهران ترى أن ترامب يفسر التنازلات على أنها ضعف وأنه لا يستجيب إلا للغة الضغط. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوانا فيم. نتصور الصوت تبدل عليكم شوية، إن شاء الله مش رفقكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع، تتغيب عليكم الزميلة هدال ورغمي الجمعة هذية من اثنين للجمعة، إن شاء الله تكون حاضر معكم الفترة الجاية. هكا ترتح شوية هدايا، نعوضها أنا إن شاء الله الجمعة هذية، وتلقاوني زادة نهار السبت والأحد في هنا تونس. الحقيقة نشكر الساعة الفريق اللي باش يكون حاضر على امتداد ساعتين قبل ما نقدم لكم حوصلة لأبرز المواضيع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم في منك نسمع في ستريمينج لايف. إيمان الشابي، فاروق سويسي في الإخراج الصوتي، وهيفا بن يوسف كالعادة في الأعداد والتنسيق. وتوا تكتشفوا معنا شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع. في لو ريكاب لليوم نحكيه على يوم 12 أوت، العالم يترقب كسوفا كليا للشمس وتونس تشهد كسوفا جزئيا. شنو معناها هذا؟ ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف هشام يحيى، استاذ التأثير العلمي بمدينه العلوم. بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو يقول القانون في بيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء؟ وهل تنجم تتعرض للتتبعات إذا بعتها بأكثر من سعرها؟ إن شاء الله باش تكون حاضر معنا الأستاذية المحامية ابتسام بالحاج خضر. في الأكتي دو جور، مكرم عميري الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين باش يكون زاد ضيفنا عبر الهاتف، وباش نحكيه معاه على الجامعة العامة للبلديين اللي تقر رسميا إضرابا قطاعيا لمدة يومين. شنو الأسباب؟ التفاصيل تكتشفوها معنا. في بيان لها، منظمة الأطباء الشبان تستنكر تنظيم مناظرة المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. إن شاء الله في إيكوويب باش يكون ضيفنا الدكتور بهاء الدين الربعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. برشا مواضيع أخرى أيضا في انتظاركم في منك نسمع، وأكيد الكل تبعتوا الفيديوهات اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمدينة رادس. ماذا في هذه الزيارة؟ شنو النجم نعرف عليها؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في ميديتور مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية بن عروس. أيضا في بقية أخبارنا باش نحكيه على هيئة الصيادلة تصدر جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. في الأكتي دي جور باش يكون ضيفتنا دكتورة ثريا نايفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة. في لو شيفر دي جور باش نحكيه على 98% رقم اليوم، وهي نسبة تقدم موسم الحصاد، كم بلغت الكميات المجمعة من الحبوب؟ ضيفنا شاء الله باش يكون عبر الهاتف حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وكالعادة نختمو ديما منك نسمع بفقرة ألو أنفو، باش يكون حاضر معنا شرب التليفون بلال لوني في رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وباش نحكيو على الجمعية اللي حضرت من تواصل ارتفاع حوادث المرور وعطات جملة من الجوائز تكتشفوها معنا آخر الحصة.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: دونك هذه كانت المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع. تخرج معنا نسمع معكم إليسا، حنغني كمان وكمان، وبعد نرجع نبدأ معكم المواضيع والملفات اليوم في منك نسمع. تفضلوا.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم ما تبدلش الموجه.

0: منك نسمع منك نسمع
1: نصف نهار و13 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توامزن مواصلين معكم برنامج منك نسمع وباش نبدأ معكم كالعادة أولى فقراتنا ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج
1: كما قلت لكم في ماكس بارتاج بداية الحصة باش نحكيو على نهار 12 أوت معناها نحكيو على 9 أيام من اليوم العالم يترقب كسوفا كليا للشمس وتونس تشهد كسوفا جزئين. شنو المقصود بالكسوف الكلي وشنو مقصود بالكسوف الجزئي في تونس وشنو ينجموا يحكيو الناس المختصين في الموضوع هذية؟ هل ثم توصيات معينة باش يقدموها للناس؟ خاطر نتصور الناس كي تسمع كسوف كلي أو كسوف جزئي برشا تساؤلات من ضمنها نجم نخرج نجم نغزر للشمس نجم نخرج في القايلة وإلا لا برشا أسئلة في السياق هذية وباش يجاوبنا عليهم إن شاء الله ضيفنا اللي حضرنا معنا توا عبر الهاتف هشام يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم. أستاذ هشام أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك وتحية ليك وتحية لكل مستمعينك محليه ماكس بارتاج. ماكس بارتاج يعني هو دي فائدة الكلمة الحلوة اللي فائدة الكلمة الطيبة وفائدة المعلومة العلمية الصحيحة.
1: يعطيك الصحة أستاذ هشام تفضل.
2: تسع أيام على الكسوف الجزئي للشمس في تونس و364 يوم على الكسوف الكلي لاثنين أوت 2027 بالضبط، يعني يوما بيوم نحن قاعدين نستنيو في النهار هذا الكبير في تونس. ولكن قبل كل شيء نتحدثوا على 12 أوت 2026 اللي هو باش يكون يعني كما نقولوا بريفينج يعني تمرين على اليوم الكبير اللي هو 2 أوت 2027. الكسوف الجزئي شنو هو؟ الكسوف
1: الجزئي
2: الكسوف ساعة هو انه التقاء بين بالترتيب الارض والقمر والشمس، يعني القمر دينا بيننا وبين الشمس بطريقة انه تغطي علينا كليا او جزئيا. وقت تظلم الدنيا كريمون تتغطي الشمس توتالمون يعني 100% يتسمى كسوف كلي. وفي داير بالكسوف كلي فما مناطق اللي مش تشوف الكسوف الكلي مش تخزر الشمس على جنب اللي هي مناطق الكسوف الجزئي، يعني مش نخزر نحن للقمرة تجي توصل تقريبا أكثر من نص بشوية 59% تقريبا وتغطيها وتغطي الشمس وتبقى عبارة على هلال القمر الشمس تقريبا. وهذا يسمى كسوف جزئي اللي مش نعيشوه نحن في تقريبا في جل بلاد التونسية. ولكن الكسوف هذا عنده خاصية قلوا جل ولكن هو أنه الكسوف هذا قريب جدا من الأفق نسميه كسوف جزئي تحت الأفق سولوريزون. وهذا ما تميز به يعني تقريبا جل البلدان المغرب العربي مع إسبانيا اللي هما يعيشوا تقريبا نفس الظاهرة، ولكن 90% 99% حتى 100% توصل في مناطق في إسبانيا. الكسوف هذا مش يكون واطي برشا عند الأفق تقريبا ارتفاع 6 درجات، وهذا ما يسمحش للناس الكل مش يشوفوه، يبدأ يكفي انه مدينة فيها جبال صغير ما تنجمش تراه من اتجاه الغرب. ونحن جبولاتنا الكل للأسف كلها تقريبا غربية تقريبا يعني كل يعني الظهرية التونسية جاية في اتجاه الغرب، هذا يعني ما يسمحش. هذاك علاش مدينة العلوم كان تلاحظوا برمجت يعني تكون انها في منطقة سيدي مشرق
1: الأفق اللي هي في ولاية بنزرت
2: معتمدية سجنان.
1: يعني دونك هذا باش يكون من أفضل المواقع لرصد الحدث الفلكي هذا
2: بالضبط من أفضل المواقع. ولكن فما جهات أخرين راهو تقريبا يعني كما قلت لك يعني نجم نكونوا في بلايص أخرى ونحن نحن اقترنا في جنان للحاجة وحويجة فهمت ترويج للمناطق هذه التونسية المزيانة ما برشا ناس ما يعرفوهاش. وكذلك فما حاجة أخرى إنه مش نستغلوا البلاصة هذه لأنها منطقة بعيدة على التلوث الضوئي مش نكملوا نسهروا شوية في الليل لأنه فما ظهرة أخرى في الليلة نحكيو فيها نحكيو على الكسوف اللي مش يبدأ مع 7:15 18:40 دقيقة بتوقيت محلي
1: 7:15
2: هاي الشمس مش تكون وقتها في ارتفاع 6 درجات الشمس مش نبقى تقريبا نص ساعة نتفرجوا حتى غروب الشمس مع 7:11 دقيقة وهذا يعني يخلينا ما يخليناش نشوفوا اكتمال الكسوف، ولكن مهم جدا الكسوف هذا التوقيت نتاعو والظاهرة كظاهرة. هو الكسوف نعرف مش نعطيكم احد اهمية الكسوف هذا بالذات بالنسبة نحن كمسلمين مثلا. الكسوف هذا باش يصير عند المغرب عند غروب الشمس، ولهنا يعني فما ديما إشكاليات وإصلاحات على مستوى مواقيت الصلاة، خاصة صلاة المغرب وصلاة العشاء اللي هما توقيتهم يعني فما بعض الاختلافات من بعض الأوقات. تعرفوا لي وقت غروب الشمس ديجا الشمس تغرب، حدة الشمس تنقص، فما بالك غروب وزيدها كسوف، وهنا باش نصير نقيسوا تصرف الضوء عند مع يعني اجتماع الظاهرتين، ظاهرة الغروب وظاهرة الكسوف. يعني هذا يعني أحد الأبرز. كذلك يعني مش نقيسوا غروب الشمس وقتاش مش تغرب، باش نجموا نقيسوا بعض مواقيت صلاة المغرب وأيضا أوقات صلاة العشاء، لأنه نحب نقول حاجة اللي أهم يعني أدق ظاهرة نعرفها البشر هي ظاهرة الخسوف والكسوف. الظاهرة هذه بطبيعة مش نتابعوها انطلاقا من سيدي مشرق مدينة العلوم، ومش تكون يعني بداية الكسوف مع 7:45 ذروة الكسوف الماكسيموم مع 7:11 بحجب يصل إلى 59.3% حجب يعني تتقطع علينا الشمس.
1: تتقطع علينا الشمس. أستاذ هشام تفضل، أكيد مش خليك توصل فكرتك، ولكن نحب نسألك في السياق هذية، وقتاش آخر مرة شدنا الظاهرة هذية في تونس لما كنا نحكيه على الكسوف الجزئي هذية؟
2: عم نقول في ليلة رمضان شدنا الكسوف الظاهرة هذية، عم نقول ليلة رمضان يعني في تقريبا في مارس شهدنا الكسوف، ولكن الكسوف الجزئي نشهدوه يعني نجم نشهدوه كل ما توصل تهتم تهم الأرض يعني من 3 إلى 4 مرات في السنة، ولكن كسوف كلي ما شهدناش ممكن منذ 1922 عام. يعني ظاهرة الكسوف نجم تصير في على الأرض 3 إلى 4 مرات في العام، ولكن يعني جزئي نجم نعيشوه يعني ديما يعني في عديد من المرات، كما نحن بلادنا سنة كذلك عم ناول ويت عم ناول يعني عشنا ظاهرة الكسوف. ولكن أهمية في الكسوف هو هيك الحسابات اللي مش يقوموا بها العلماء إبانا ظاهرة الكسوف، فما بعض ظواهر تصير وقت الكسوف حتى مش كان العلماء الفيزياء ولا حتى العلماء البيولوجيا، تصرف الحيوانات العصافير تخسي بروحها في الليل تروح النباتات، العديد من الدراسات الجيولوجيا العديد من الدراسات اللي تصير أثناء الكسوف. هذاك علاش نحن نركز يعني. نعم
1: أستاذ هشام، باش نكمل معاك في نفس السياق حتى الناس ربما اللي تحقق بينا توا في المتابعة. دونك 12 أوت نحكيو على الكسوف الجزئي في تونس، أما الكسوف الكلي اللي باش يصير في عام باش يكون إن شاء الله في أوت 2027، معناها العام الجاي.
2: عام الجاي 2027 بطبيعة، ونحن بصدد يعني كمدينة العلوم بطبيعة وكبلاد يعني مش نحضر إن شاء الله نحضروا في واحنا من طول. نحن مدينة العلوم بدأت عندها تقريبا عامين في اقتناء المعدات وتجهيز المدينة بالمعدات الحديثة الفلكية نحطوا مش يكون حدث يعني عالمي، متصورش يعني كان مش نتحطوا على السياحة، فما سياحة نتحطوا على استثمار في الظاهرة هذه، لأنه كان يسمعوا فيها سمعة في السياحة نقول لهم كوكو عام الجاي تونس عاصمة السياحة العربية وعنا كسوف كلي بس نجموا نستقبله، إلى أن أنا نقول إلى 10 ملايين سايح مهتم بالكسوف فقط، ما نحكيوش على الاخرين اللي يجيو كل عام، ولكن يعني يلزم نكونوا حاضرين للظاهر هذه عباره كوب دو موند ميم اكثر. الظاهر هذه يتبعوها يعني ملايين نسموهم نحن فائدي الكسوف، معناتها يعني يمشيوا يدفعوا الفلوس يخسوا هذا كل باش ينقلوا الصوره المزيانه اللي مستير في البلاد هذيك، ونحبوا نحن بطبيعه الصوره. فما كنا نسمع انا نسمع فما منافسي ما هو نسين أنتر بكاد يعني فما بيننا وبين مصر لأنه نقرأ أنا في يعني الأخوة في العالم يعني يقولوا فما تونس ومصر هما أحسن ديستيناسيون يعني ولكن يعني أنا نقول تونس أحسن
1: هكاهو نذكر أستاذ هشام في دقيقتين مازالوا قبل ما نختم معاك نعرف أنه فما برشا أسئلة تجي في ذهن التوينس اللي قاعدين يسمعوا فينا تو انت يعطيك الصحة كفيت وفيت في علاقة بتفسير الظاهرة هذه الظاهرة الفلكية الكسوف الجزئي وحتى علاقتها بالسياحة كما كنت تحكي أنت ولكن كي نسمعوا ديما كلمة كسوف أستاذ هشام ديما أول تساؤلتي خي نجم نغزل للشمس النجم نخرج النجم ليه وانتم نتصور كمدينة علوم حطيتوا جملة من التوصيات المواطنين التونس في علاقة بالأسئلة هذه والتساؤلات هذه
2: حطينا جملة أنه ما نجموش خاصة في الكسوف الجزئي ما تنجمش تخضر للشمس توا أو مفهمش كسوف ما تنجمش تخضر للشمس
1: ما تنجمش
2: ولكن نحن ديما نقوله في سيدي مشرق مش نحاولوا نوزعوا النظارات بالميزان يعني اللي مش يجينا هذا يعني إغراء مش يجينا تشجيع للناس مش نقل كذلك فهمت إنه إنه إنه مش نوزع النظارات على الحضور بالمجان ذاك علاش يعني يعني مهم جدا إنك تتسلح بالنظارات هذه اللي هي تتباع يعني في بعض المحلات وبعض متاع البارا فارماسيك والفارماسيتيك ولا الفارماسي يتباعوا نقولوا يعني نتسلحوا بالنظارات هذه وما نحاولوش حتى ما عندكش نظارات ما تحاولش تنظر بعينيك يعني ما تحاولش تحدق في الشمس يعني. نحب نقول حاجة بركة انه بعد الكسوف مدينة العلوم مش تبقى في سيتي مشرق لانه يعني بلاصة منطقة يعني عبراء ما فيهاش التلوث الضوئي مش نستغلوا الفرصة انه نتفرجوا في الشهب والليلة هذيك بالصدفة بالطبيعة تكون يعني من أهم يعني زخات الشهب اللي تصير في العام وذلك علاش يعني مش نواصله في الليل يعني حتى يمكن 10-11 متاع الليل نواصله في سهرة فلكية مش نوصل النجوم والكواكب والقمر ولا عفوا القمر مش موجود ولكن كوكب الزهرة نجوم فصل الصيف لأنه في البلاصة هذيك مفهمش تلوث ضوئي نسميه الدعوة مفتوحة للجميع تظاهرة مجانية مرحبا للناس الكل ما تنساوش النظارات تتوزع في سيدي مشرق بالمجان
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ هشام بن يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوي باش نحكيو على بيع التذاكر المهرجانات في السوق السوداء شنو يقول القانون التونسي في الموضوع هذايا وهل عنا فصول ربما تضع عقوبات في علاقة بالموضوع هذايا تكتشفوا معنا إن شاء الله بعد الفصل
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار وستة وعشرين دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولى نية منك نسمع مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى مرحبا بك العادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فم لايف مرحبا بكم الناس كل برشا مواضيع في انتظاركم اليوم كالعادة في منك نسمع ومن فقرة ماكس بارتاج باش نمشيو مباشرة ديكريبتاج
0: ديكريبتاج
1: نتصور كل ما يبدأ موسم المهرجانات الصيفية وحكاية التذاكر والحفلات خلينا نقول يرجع الجدل والنقاش والحديث من جديد على ما يسمى ببيع التذاكر في السوق السوداء ونروا نقاش كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشة تساؤلات احنا في القانون التونسي اليوم عنا ربما فصل او اطار قانوني ينظم الموضوع موضوع هذا في علاقة بالتذاكر كي تتباع في السوق السوداء شنو ونوعية العقوبات اللي تنجم أو التتبعات اللي نجم يتعرض لها أي شخص يبيع التذاكر في السوق السوداء وش معناها بيع التذاكر في السوق السوداء أنا مش نعرفه أكثر تفاصيل عن الموضوع هذا مع الأستاذ المحامي ابتسام بالحاج خضر اللي حاضر معنا هي توا عبر الهاتف أستاذة أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين
1: مرحبا بك أستاذة ابتسام، مشكورة على قبولك الحضور معنا. نتصور أنت أستاذة قاعدة تتبع أكيد في النقاش اللي يصير في كل صيف، خليني نقول في علاقة بموسم المهرجانات والتساؤلات اللي تتطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الفضاء العام في علاقة ببيع التذاكر المهرجانات في السوق السوداء، وهل عندنا فصول أو نصوص قانونية تحدد نوعية التتبعات اللي تنجم يتعرض لها أي مواطن يبيع اليوم في التذاكر في السوق السوداء؟ في البداية لو كنت تحطنا في الإطار أستاذة ميساج، حاولوا نبسطوا قدر المستطاع للناس اللي تبع فينا، شنو معناها بيع تذاكر في السوق السوداء في البداية، وبعد نرجع معاك شنو يقول القانون في الموضوع ذي. تفضلوا أستاذة نسمعوك.
3: هو الحقيقة معناتها المشرع ما خليش حاجة بلاش عقوبة، ما خليش فعلا ما فيهاش ما جرمهاش، بس باعتبار معناتها هنا نحكوا على سوق سوداء راهو معناتها هذا احتكار لمعناتها التذاكر لأشخاص معينة معناتها، وتما تعرفوا حتى هي معروضة في شبكة التواصل الاجتماعي، معناتها تذاكر اللي يشري معناتها بـ20 دينار تتباع وصلت المية ومية وعشرة ومية وعشرين، معناتها المواطن العادي ما عادش خالط على معناتها التذكرة، ولا تبيع احتكار على ناس معينة معناتها عندهم مسالك توزيع خاصة بيهم. الاحتكار هذا كله معناتها بتبيعته المشرع، فما نص قانوني أكيد يجرمه اللي هو يحمي حتى المواطن اللي هو قانون حماية المستهلك، معناتها اليوم قانون سنة 92 عدد 117 اللي بتبيعته يحمي المستهلك، اللي فيه أربعة معناتها نقاط مهمة واللي يهتم المواطن، معناتها الأربعة نقاط هذين: حق السلامة وحق الإعلام وحق الضمان.

0: الأسرة. في الفصل 32 في العقوبات فما خطية من 1000 دينار إلى 20000 دينار، وفما السجن
1: توصل الخطية ل 20 مليون. معنا
0: 20000 دينار.
1: نحكي على العقوبة المالية.
0: مالية
1: والعقوبة المالية.
0: وعقوبة بدنية فيها 16 يوم سجن إلى 3 أشهر.
1: معناها العقوبة المالية من مليون ل 20 مليون والعقوبة السجنية من 16 يوم حتى شنو مدام؟ قلت لي أستاذة
0: حتاكش إلى 3 أشهر سجن.
1: 3 أشهر سجن. هذين نذكروا نحكيه على قانون حماية المستهلك. هذا شنو يقول في علاقة بالعقوبات الصحة اللي تنجم جيل شخص يبيع في التذاكر اليوم في السوق السوداء.
0: وهو كذلك والفصل هذا الحين زاد كيف كيف للمرسوم عدد 14 سنة 2022 اللي يتعلق بمقاومة المضاربة الغير مشروعة. معناتها اليوم زاد معناتها المرسوم هذا فيه مضاربة غير مشروعة لتأمين وتزويد معناتها المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. طبعا احنا اليوم بصدق ما تملقاوش الدولة حل لهذا، لكن موجود الحلول، الحلول موجودة. لكن احنا من قديم الزمان قعدنا معناتها نفس البلاصة تبيع في نفس التذاكر وتبيع معناتها. علاش ما يتوزعوش على دور الشباب؟ علاش ما يتوزعوش؟ تتوزع على دور الشباب، خلي كل مواطن ياخذ حظه. علاش انت تخلي له المجال اليوم باش هو يحتكر؟ معناتها اليوم هو اقوى من الدولة. راه الدولة اليوم كي انا عندي تذاكر معينة نوزعها على دور الثقافة، المرنقية شوي، منوبة شوي، دور هيشر شوي، سيد حسين شوي، الزهرونيش، يتوزع، خلي كل مواطن. لكن انت كي تخليهم احتكار على بلاصة واحدة، لوجيك مش تلقى المواطن اقوى من الدولة، خاطره هو سيطر على المسلك هذا وهو اصبح اليوم معناتها ينافس معناتها في تجارة لا قانونية معناتها ضد المواطن.
1: باهي أستاذة باش نرجع معاك، ربما يفهم برشا أسئلة في علاقة بالموضوع هذي وحتى استفسارات اليوم الناس اللي تبع فينا. مثلا مش ناخذوا إكزامبل أستاذ، احنا باش نجمو نزيدو نوضحوا فيه أكثر الموضوع للناس اللي قاعدة تبع فينا. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف الأستاذة ابتسام بالحاج خضر، ونحكيو على بيع التذاكر في السوق السوداء، نحكيو على تذاكر المهرجانات وشنو يقول القانون التونسي في علاقة بالموضوع هذا، خاصة في علاقة بالعقوبات. مثلا أستاذة، مواطن يقول لك أنا شريت تذكرة وما ظهر ليش باش ندخل المهرجان معين، مثلا باش نتفرج في حفلة وحبيت نبيع التذكرة هذه، لكن المواطن هذاك باش يبيع التذكرة متاعه هذه اللي بعد ما قرر انه ما يدخلش الحفلة زيد في السعر متاعها باش يربح فيها، ينجم يلقى روحه في اليوم معرض للتتبعات في ضوء القانون هذايا معناها وإلا لا اللي ينظم مسألة بيع؟
0: لا ما هوش معرض، انقلك عليه معرض على خاطر هذايا عدول معناتها اضطراري، هذا عدول اضطراري منه هو انه معناتها نهارتها عنده برنامج بطل. وزاده كيف كيف عن الكميه، راه انسان كي يحكي في 1200 تذكره مش يربح فيها، ومش كيما انسان يبيع تذكره واحده باش يربح فيها.
1: فهمت؟ واضح. اي بونكوني تحكي في الحاله هي عدول
0: بطل العدليه، ما يتعاين عاين بطل العدليه، مش كون جريمه دي معين بطل العدليه. يقول لك راه اليوم عاينت فلان بصدد يعرض 1200 تذكره، صحيح تكونت ملف وتكون جريمه، لكن هذه تعرض في تذكره خاصه بها معناتها ما ينجمش تكون جريمه.
1: به طيب نشوفوا خاصه استاذ على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات الناس اللي قاعدة تصور اليوم وتهبط في التيكيات في الجروبات وتبيع فيها. النجم اليوم كي نحكيه على الكابتورة ذيك اللي تتعمل اليوم تنجم تكون إثبات في علاقة بالموضوع هذية وإلا لا؟
0: هذيك توصل الجريمة بتبيع. هذية معناتها وانتحتها للعموم فيها معناتها عرض وطلب فيها حرفية تكونت الجريمة معناتها معاينة للضابطة العدلية اللي عندهم صلاحية الكل، وبتبيع يتبعوا المعني بالأمر ويقع حجز التذاكر بتبيعها في منزل ولا معناتها يقع حجزهم أكيد. لكن اليوم كي نقول لك فما فرق نحو الإنسان بيع تذكرته فما ناس يبيع في تذاكر، معناتها نحو على معناتها مجموعة من التذاكر نجم تكون فيها حتى تكوين وثائق، لازم تكون تمشي حتى للجناية، فما أفراد متوطئين اللي يضمن التذاكر واللي يبيعهم واللي معناتها كان معناتها يحلوا عليهم البيع باش يلقاو في تكوين وفاق. هذوما التذاكر السوداء كيفاش وصلت؟ معناتها فما ناس معينة تحرمت باش أنت وصلوا لك أنت.
1: واضح. أستاذ نذكر مرة أخرى فوالا ونذكر مره اخرى الناس اللي تبع فينا انه شنو يقول القانون في علاقه بالموضوع هذايا. انت حكيت لي على زوز خلونا نقول زوز قوانين تنظم الموضوع هذايا، القانون الليني هو قانون حمايه المستهلك والفوسو والمرسوم المتعلق بمكافحه المضاربه والاحتكار.
0: مضاربه هو كذلك.
1: واضح.

0: واضح. شكرا لك مره اخرى الاستاذ ابتسام بالحاج خضر على التدخل معنا. ان شاء الله هكا نكون جاوبنا ربما على الاسئله والتساؤلات في علاقه بشنو يقول القانون في علاقه ببيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء، وهل تنجم تتعرض للتتبعات. نقول لكم اي فما تتبعات في علاقه بالموضوع هذا، فما الخطايا الماليه 29 ألف دينار والسجن يوصل لثلاثه اشهر. احنا اكيد مازلنا باش نواصل معكم بقيه المواضيع. بعد شويه باش نرجعوا على الجامعه العامه للبلديين اللي تقر اضراب قطاعي لمده يومين. شنو نجموا نعرفوا عن ترتيب الاضراب هذا، شنو باش يشمل؟ عاودوا نذكروا بالاسباب والمطالب. نحكيوا على الموضوع هذا ان شاء الله مع ضيفنا مكرم العميري الكاتب العام للجامعه العامه للبلديين بعد الفصل. تفضل.
1: ما تبدلش الموجة شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع. منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: منك نسمع، منك نسمع،
0: منك نسمع نصف نهار و37 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. مازلنا أكيد باش نواصل معكم قيت المواضيع. برشا ملفات في انتظاركم، نحاولوا كيما ديما مثلين الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نقدم لكم شنو صاير في البلاد من مستجدات وملفات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم هذا الموسم الصيفي. وإحنا مباشرة باش نمشيو معكم للأكتو دي جور.
2: الأكتو دي جور،
0: موضوع وملف من بين الملفات اللي صار الحديث عليها مؤخرا، بين تنديدات، بين بيانات، بين بلاغات، بين دعوات للحوار عن جملة من المطالب. ونحكي على الجامعة العامة للبلديين اللي بعد كما قلت لكم برشا بيانات رسميا أقرت إضراب قطاعي لمدة يومين. شنو النجم نعرفه من ترتيب في علاقة بالإضراب هذيا؟ نعود نذكركم بالأسباب المطالب. عن حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مكرم عميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين. سي مكرم أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا، مرحبا بك وبالأسرة البرنامج وبجميع متابعينكم، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك مرة أخرى سي مكرم، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. الجامعة العامة للبلديين تقر إضرابا قطاعيا لمدة يومين. هذا خلينا نقوله جاء في إطار قرار الهيئة الإدارية القطاعية سي مكرم اللي انعقد نهار السبت هذا اللي فات 1 أوت 2026، وكان العنوان الخبر هو سي مكرم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين. نصور القرار هذا يجي خليني نقول ربما سي مكرم بعد انقطاع سبل الحوار أو النقاش في علاقة بجملة المطالب اللي كنتوا حكيتوا عليهم في وقت سابق.
3: أي احنا اللي دخلنا الجمعة اللي فات على في برنامجكم وكنا بينا المعيان على شنو بالضبط اللي صار. احنا توا من العام اللي فات من مارس 2025 كنا عدنا على إضراب بالنهار، والسلطة الإشراف كانت استدعتنا على أساس أن نرجع للحوار. صارت جلسة واتفقنا على بعض النقاط، ولكن مع الأسف بعد ما بردت الحكاية كالعادة عودوا معناها تراجعوا في باقي مجريات التفاوض. حاولنا بكل الطرق ببيانات بمراسلات للسيد وزير الداخلية، للسيد وزير الهيئة متاع متابعة استشراف اللامركزية، ولكن مع الأسف البيبان كانت مغلقة والأدام كانت مسكرة. تعرفوا اللي صار في القطاع البلدي من حوادث قاتلة ومن حوادث شغلية، ولكن مع الأسف ما

0: فماش حتى تجاوب. الشيء اللي خلى الهيكل النقابية في جهاتنا طلبت أنها نجتمعوا في هيئة إدارية جديدة، وصارت الهيئة نهار 1 أوت، وكانت العباد كانت حقيقة أننا بعمري عثرت على عديد الهيئات، ولكن المرة هذه الناس كانت بالحق في حالة غضب كبيرة برشا، طالبوا بأننا باش نتحركوا شوية وباش نبينوا للسلطة عدم رضانا على التمشي بتاعها، وهذا اللي صار. فتم إقرار إضراب بيومين.
1: ذكر حاضر معنا سي ماكر، تسمع فيا؟
0: نسمع فيك.
1: باهي، دونك اقرار الاضراب القطاعي لمده يومين، ما زلتوا ما حددتوش طبعا تاريخ الاضراب هذين، نتصور باش يكون موضوع هيئه اداريه اخرى باش يصير على ضوء تحديد موعد الاضراب هذايا.
0: الهيئه الاداريه كانت تفاوضت المكتب التنفيذي بالاتفاق بالتنسيق مع قسم الوظيفه العموميه على اساس تحديد الايام الاضراب واشكاله وتواريخه.
1: يعني الى حدود اللحظه مازال ما تمش الاتفاق سي مكرم، وقتاش باش يكون، كيفاش باش تكون اشكال الاضراب، وشكون باش تشمل؟ مازال ما صارش الاتفاق، مازال الموضوع نقاشات.
0: تحديد التواريخ باش يكون اثر جلسه مع قسم الوظيفه العموميه نحددوا فيه التواريخ،
1: وهذا مازال مش في الايام هذيا باش يكون.
0: صبوار، احنا بحاول اخر جمعه باش نعاودوا تو باش نخرجوا لائحه الهيئه الاداريه، وباش نبعثوها كالعاده لسلطه الاشراف باش ننبهم، واخر الجمعه باش نعملوا جلسه مع قسم الوظيفه العموميه ونحدد ان شاء الله التواريخ نتاع الاضراب.
1: وباب الحوار مازال مفتوح نتصور سي مكرم، لفتكم تعلن موعد الاضراب دون تحديد الموعد نتاعو للحوار مع سلطه الاشراف في علاقه بجمله المطالب نتاعكم.
0: اختي احنا مش غايتنا الاضراب، احنا غايتنا الحوار، نفتشوا على مصلحه القدام، ما نفتشوش على المشاكل مع الدوله في كل يوم.
1: اي زمان سي مكرم نسمع فيك، تفضل.
0: قلت لك
1: نبحث عن مشاكل اليوم مع الدوله، وانه انتم بالعكس تلوجوا على الحوار مع سلطه الاشراف للنقاش بخصوص جمله المطالب اللي طرحينها، اللي بدورها المطالب هذه نتصور قابله للتفاوض. مثلا مطالب، فما مطالب لا جدال فيها في علاقه بالسلامه المهنيه مثلا.
0: اختي راهو ما عادش فما تفاوض، راهو فما مطالب ممضات ومريقله، تو نفتشوا على طرق تنفيذها بالاولويات، لان نراعوا فيها وضعيه الخدام ووضعيه الاداره، ما عندنا حتى اشكاليه. المهم نبدو لا اكثر ولا اقل، ما عندناش مشكله. احنا كنا تفهمنا معاهم على اساس تشكيل لجنه باش نراجعوا فيها المنشور الاهم اللي هو الصحه والسلامه المهنيه وتفعيله، ومع بعضنا نشوفوا حل الموضوع نتاع الخدمات، ولكن جبدوا بينا ما منعرفش علاش. احنا كنا نحاولوا باش يا مدام، راهو بالنسبه لخدمه البلديه هذوما راهم هم الشريان نتاع الخدمه بالنسبه للبلديه، راهو خدام اذا كان ما يكونش في ظروف طيبه ما فماش راهو معناه نتيجه على الواقع. هاكم تشوفوا في وضع البلاد البيئي والوسخ والهم والهول.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي مكرم عماري الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين على التدخل معنا. دونك كان الخبر هو إقرار الإضراب القطاعي لمدة يومين. يقول مرة أخرى سي مكرم أنهم ما همش يلوجوا على مشكلة مع الدولة، بالعكس هم فاتحين يدهم للحوار للاجتماع. يقول لك فما جملة من الاتفاقيات الممضات، نقعدوا على طاولة الحوار ونتناقش في علاقة بالبرنامج التنفيذ متاحة الأولويات وغيره. يقول ما القناش أذان صاغية في علاقة بال المطالب متاعنا هذية، ويقول أنه ترتيب الإضراب والموعد متاعه باش يكون من بين المواضيع اللي باش تتناقش في الفترة المقبلة. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معكم، منك نسمع بعد شوية باش نرجع على خبر آخر الحقيقة يخص منظمة الأطباء الشبان اللي تستنكر في تنظيم منظرة المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. علاش الاستنكار هذا يجي من منظمة الأطباء الشبان، وشنو حكاية المنصة الرقمية هذه؟ تكتشفوا معنا التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: نصف نهار وخمسة واربعين دقيقة، مازالوا زوز مواضيع تفصلنا، خو موضوع واحد ما يفصلنا على موعد انتهاء ساعتنا لونانية. وبعد أكيد باش تلقاو برشا أخبار وبرشا مستجدات، هو كالناس اللي فاتتهم ربما وما تبعوا شنو قاعد يصير في البلاد وفي الجهات، وشن هي المواضيع اللي تنجم يتسائلوا عليها ويطرحوا عليها تساؤلات، واللي طرح نقاش اليوم على الفضاء الافتراضي وفي إطار الفضاء العام. نحاولوا قدر المستطاع نقدموا لكم أبرز تفاصيل المستجدات ونحاولوا نجاوبوا على كل التساؤلات اللي قاعدين تطرحوا فيها. احنا اكيد ما زلنا موصلين معكم بقيه الفقرات، وباش نمشي مباشره للإيكوويب.
0: إيكوويب
1: بيان حول اختيار الاختصاصات للناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، ومنظمة الأطباء الشبان اللي هبطت البيان هذية وتستنكر فيه تنظيم المناظرة هذية عبر منصة رقمية. شنو التفاصيل الموضوع؟ علاش الاستنكار؟ شنو حكاية المنصة الرقمية هذية؟ حاضر معنا احنا عبر الهاتف بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. بهاء أهلا وسهلا، مرحبا. حاضر معنا عبر الهاتف من عرش كان يسمع فيا بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. بهاء مرحبا بك مرة أخرى.
2: أهلا مرحبا، تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذاعة ديوان أفين.
1: مرحبا بك، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. باش نبدأ بالفقرة الأولى اللي انطلقتوا فيها في بيانكم بهاء، واللي أعربت فيه المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضيف في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، واعتبرت القرار هذا وفق توصيفكم بهاء خطوة ارتجالية. هاو باش نكتشف شوف معاك علاش وصفتوها بالقرار الارتجالي، وعلاش فما مشكل او ربما استنكار للمنصه الرقميه هذه. باهي تفضل.
2: باهي، هو صعب نفسر للساده المواطنين والمواطنات ببساطه اكثر. هو الاختيار هذا هو الاطباء اللي نجحوا في المناظره نتاع الاختصاص بالعاميه باش يختاروا اختصاصات نتاعهم، يعني حسب الترتيب تختار تحب تولي طبيب قلب ولا اختصاص جراحه ولا غيره. يعني فالاختيار هذا هو اختيار مفصلي ومهم جدا، يعني في سيرورة كل طبيب شاب، يعني في تكوينه وغيره، انه اليوم باش يختار اختصاص نتاعه بعد سنوات، يعني من 5 سنين 6 سنين من الاجتهاد والدراسة وغيره. فالاختيار هذا كان يصير بطريقة يعني فردية، كانت ناس تواجه كلية الطب بتونس حسب الترتيب نتاعها تمشي وتختار يعني اختصاص حسب ترتيبها كيفيه وتمضي عليه وتغادر، وأمام مثل أعين الناس كله، الناس كل تشوف يعني في إطار شفافية وغير ذلك. اليوم المشكلة في المنصة الرقمية شنو؟ إنه إحنا كان عندنا مع وزارة الصحة تجارب سابقة في المنصات الرقمية متاع وزارة الصحة، خاصة في اختيار وقت مراكز التربصات، يعني لبلاس دو ستاج ولا لستاج على ريزيدون، كانوا عادة ديما يسيروا إخلالات تقنية في المنصة هذه أسف شديد. يعني في المنصة متاع وزارة الصحة سابقا ديما يصير إنه السيت بالعامية يبوغي، وإلا السيت يتسكر، ولا السيت ما تحب يخدم. وكانوا فما عدد من أطباء الشبان سابقا تعرض يعني للمظلمة، وإنهم ما يختاروش، وإن نبقوا بعد نحاولوا باش نصلحوا الأخطاء اللي صارت وغير ذلك. لكن المرة هذه هو الاختيار اختيار مفصلي أكثر. قبل كانت مشاكل كثير في اختيار تاج، يعني باش تختار وين باش تخدم 6 شهور الجاية، اللي مش مشكلة حتى كان في إشكال. تويكا باش يصير يعني اختيار اللي هو اختيار تاع يمكن أهم اختيار في حياة كل طبيب. هذاك علاش ما نجموش اليوم نسمحوا انه تصير فيه اخطاء تقنيه اللي اليوم تنجم تخلي الاطباء الشبان معناتها ملي كان واحد ترتيبه جيد جدا حب يعمل اختصاص حب عليها فروحه يختص هذاك تفكر عليه لانه صار عطب تقني في المنصه. فنحن اولا ما
1: نفهموا من كلامك بهاء الدين الرابعي، هذا هو باش نسالك مباشره انا في علاقه بالموضوع هذا، يعني الاشكال هو مش في علاقه بالمنصه الرقميه في حد ذاتها، لكن انتوما تساؤلاتكم واستنكاركم في علاقه بمدى جاهزيه المنصه هذه، خاصه انه كانت فما تجارب سابقه انتوما قيمتوها واثبتوا انه ما كانتش ناجحه وطرحت برشا اشكاليات في علاقه بالمنصه، مثلا كما مساله التربصات. لكن الحكايه تختلفوني خاطر انتوما تعتبروه اليوم مرحله مهمه جدا في مسيره اي طبيب وقت اللي باش يختار الاختصاصات بالنسبه لدخول المرحله الثالثه من الدراسات الطبيه، هذه اللي يخلي المساله ربما خوفتكم اكثر من ربما مراحل سابقه وتجارب سابقه.
2: هو المنصه الرقميه هي فكره جميله جدا وترتب عباد وعناء السفر.

0: بدي نسلم جمهوري كامل الى تونس باش تعمل اختيار. بالعكس معناتها هو كفكره هي فكره جيده، ولكن احنا كان عندنا تجارب سابقه اللي صاروا برشا اخلالات تقنيه، واللي اليوم ما نجموش نسمحوا انه في الاختيار بالاهميه هذيا يصير اخلالات تقنيه، وخاصه انه احنا تويك في فتره تاع انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع شبكه الانترنت اللي هو كيف كيف ياثر على عمليه الاختيار عن بعد. فهذيك علاش احنا عندنا تخوفات، وكنا واجهناها وزارة الصحة في اجتماع معتها ب 17 جوان 2026، كيف هم اجتماع مع وزارة الصحة وكنا اعطيناهم بالضبط شنو احنا الضمانات التقنية اللي لازم تكون موجودة اليوم باش نقبلوا بالمنصة هذه، وانه على الاقل في تجربة يعني نعملوا ان تيست بلون ولا شوا بلون ولا تجربة بيضاء، انا نجربوا اليوم هالمنصة هذه يصير فيها مشاكل شنو مشاكل تقنية نجم يصير كذا، وكان اتفاق على هذا، ولكن هذا كل ما صارش. هذاك علاش احنا اليوم معتها في البيان نتاعنا معناتها دعينا انه الوزاره اولا تلتزم بضمانات هذيك التقنيه هذيك الكل، وانه كيف كيف راهو في حال حدوث خطا معناتها والا عاطب لازم وزاره الصحه تحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضعيه. فهذا هو تقريبا شو الموقف نتاعنا يعني. احنا ماناش ضد الرقمنا، ماناش ضد احنا كشباب ضغط بطبيعه الحال احنا مع الرقمنا، مع انه اليوم نسهلوا الاختيار هذا يكون عن بعد وكذا، ولكن وقت تكون عندنا لازم تكون فيه ظروف تقنيه ملائمه للعمليه هذه.
1: واضح. وانتم طلبتوا طبعا وزارة الصحة بتدارك الموضوع في علاقة بالمسألة هذية، وطلبتوا كما حكيت انت بها وجاي في نص البيان نتاعكم انه علاش ما نجربوهاش قبل، معناها تكون فما تجربة مسبقة للمنصة الرقمية هذية باش نشوفوا شنو نوعية الإخلالات اللي تنجم تصير او المشاكل التقنية لتفاديها وتفادي اي إشكاليات تنجم تصير في علاقة بالاختيارات من بعد.
0: وهو تقريبا في اي تجربة رقمية جديدة، هو حتى منصة التواصل الاجتماعي اللي احنا تو كنستعملوا ضد مصادره، كان فما تجارب بتسمى مثلا فيرسيون بيتا والا فيرسيون 0.1 اللي هي تم فيها تجربه الموقع بعديك، ما تخطى اي موقع معرض انه يكون فيه اعطاب من الاول اذا كان تم التجربه نتاعو. زي كاش احنا كان من بين شروطنا انه على الاقل نقوم بعمليه بيضاء تجربه للمنصه هذه، اذا كان صارت كما ينبغي فما حتى مشكل. بالعكس
1: به هي المناظره وقتاش تصير هذه نتاع المرحله الثالثه من الدراسات الطبيه؟
0: هي ذي اختيار اختصاص، والمناظرة صارت في ديسمبر اللي فات وأعلنت على نتائج خرجت في ماي، وأعلنت تويك عنده معدل وترتيب نتاعه كيما البكالوريا، وباش يدخل يختار اختصاص اللي حب عليه حسب الترتيب، ولو باش تنطلق أبارتير من اليوم بدا التسجيل وننطلقوا في الاختيار انطلاقا من يوم الخميس 6 أوت.
1: يعني اليوم بدا التسجيل في المنصة هذه الرقمية؟
0: في المنصة الرقمية اي.
1: حتىكش الوقتاش باش
0: التسجيل ينتهي نهار الاربعاء، ونهار الخميس ينطلق الاختيار نهار الخميس 6 اوت 8 تاع الصباح ينطلق الاختيار عن بعد.
1: معناها انتم اكيد في تواصل مع الاطباء اذا كان في علاقه، ما رصدوش نوع من الاشكاليات او الاخلالات في علاقه بالمنصه هذه؟
0: بطبيعه الحال احنا باش مثلا نراقبوا بكل انتباه وفي تواصل مباشر مع جميع اطباء الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين حدوث خلل او مشكله في المنصه باش نحاولوا ندخلوا بطبيعه الحال مع وزاره الصحه وكذا، انه باش ما يصيرش خلل كبير برشا، ونتمنى انه ما يصير حتى مشكل معناتها لمصلحه الاطباء الشبان بطبيعه الحال. ما نحبوش اليوم عباد يمكن تدخل في حالات معناتها فما عباد ما نحبوش عباد تتظلم والا تهضم حقوقها ولا غيره، فنتمنى انه الاختيار هذا يصير كما ينبغي، وندعو وزارة الصحة كيف تعاود تراجع كل الضمانات التقنية اللي اتفقنا عليها في الغن باش تصير الأمور بطريقة سلسة.
1: شكرا لك مرة أخرى بهدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان على التدخل معنا في علاقة ببيانكم الأخير واللي يخص المنصة الرقمية. كما قلت أنت بيان إن شاء الله ما يصيرش تسجيل أي إخلالات أو إشكاليات تقنية في علاقة بالمنصة الرقمية هذه، باش تصير الأمور كما لازمها تصير، خاصة كما قلنا بيان ونحكي اليوم على مرحلة مهمة في علاقة باختيار الاختصاصات للناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. شكرا لكم مرة أخرى الناس اللي تبعتونا وسمعتونا الساعة الأولانية، مازال مش نوصل معكم أكيد الساعة الثانية وبرشا مواضيع تنتظر فيكم. شجع على زيارة رئيس الجمهورية لرادس باش نحكيه على بيان وتوصيات هيئة الصيادلة، باش نحكيه أيضا على تقدم موسم الحصاد، وباش نحكيه على جمعية السلامة المرورية اللي تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور. برشا مواضيع وملفات باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله ضيوف عبر الهاتف، وباش نقدمكم كالعادة كل التفاصيل والمست جديد. احنا قبل هذين نخرجوا فاصل موعد الاخبار، ومن بعد نرجع نكمل معكم بقيه فقراتنا لليوم. تفضل
2: ملك نسمع منك نسمع.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز والوحيدة ديوان فام عسلامة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. وقالت الوزارة في بلاغ إنه على الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين. ويتضمن الملف وفق بلاغ الوزارة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطفل أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية، ومضمون ولادة للطفل لم يمر على إصداره 3 أشهر، ونسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت، فضلا عن نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت، وتقرير طبي مفصل يفيد بإصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة مسلمة من مؤسسة استشفائية، وصورتان شمسيتان حديثة العهد للطفل. والوزارة تفيد بأنه سيتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المدعى بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في 3 ديسمبر 2021، ويتولى المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد قبول الأطفال في حدود طاقة استيعاب المؤسسة. وزارة المالية ضبطت في العدد الأخير من الرأد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 31 جويلية المنقضي معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشتة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000. وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الأخيرة ب 592 تدخلا بمختلف ولايات الجمهورية، تمثلت في 150 تدخلا لإخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة، و 153 تدخلا لإنجاز عمليات النجدة والإنقاذ على الطرقات، و 266 للإسعاف خارج حوادث المرور، و 6 تدخلات على مستوى الشواطئ وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. في أخبار العالم، التيار الكهربائي في كوبا ينقطع على مستوى البلاد ليلة الأحد الاثنين في البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق، وفق ما أعلنت اليوم الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا التي قالت إن انقطاعا كاملا طرأ على الشبكة الكهربائية الوطنية ما أغرق البلاد في الظلام بما في ذلك العاصمة هافانا. وتشهد كوبا منذ 5 سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فقامها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر جانفي. الحكومة الاتحادية ترصد أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب سلالة H5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا. ووزيرة الزراعة تؤكد أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع مع ابتسام شويخة.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع، برشا مواضيع وملفات في انتظاركم الساعة الثانية. أخذوا في المتابعة والاستماع كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإذا كان فما مقترحات مواضيع أو ملفات تحبوا نطرحوها في منك نسمع وفي الديوان، إن شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه. مرحبا بالناس كل كالعادة اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. وأولى فقراتنا للساعة الثانية ميديتور. ميديتور كما قلت لكم، رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قام بزيارة إلى مدينة رادس، أكيد الكل تابعتوا الفيديوهات وتابعتوا التدوينات وما كتب في علاقة بالزيارة هذه، خاصة من خلينا نقول أعضاء في المجالس أو الغرف التشريعية، ونحكي على المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعضو المجلس هذايا عن ولاية بن عروس مروان زيان، اللي على ما يبدو كان راسل أو توجه بمراسلة في علاقة بالموضوع هذا، موضوع الزيارة اللي هي الوقوف على تقدم أشغال جهر وتنظيف ود مليان في رادس. أنا باش نعرفوا تفاصيل المراسلة هذه وخاصة تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية في علاقة بالملف هذا. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن بن عروس. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فام والفريق اللي عمل معاه تدخلي.
1: مرحبا بيك.
2: الحقيقة تدخلي اليوم يجي في إطار تفاعلنا مع الزيارة الميدانية الهامة اللي أداها في رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لمدينة رادس البارح نهار الأحد 2 أوت، اللي زيارة تأكد استمرارية الدولة وحرصها الكبير على المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع البيئية والتنموية الحساسة في جهتنا، وهي رسالة طمأنة للرواسية ولكل أهالي بن عروس. زيارة هذه
1: نحكيه اليوم مروان، خلنا نسألك ساعة في البداية ونحط الناس في الإطار. زيارة رئيس الجمهورية القيس سعيد لرادس كانت في إطار متابعة تقدم أشغال جهر وتنظيف ود مليان، يظل ذي من بين المواضيع والملفات اللي انت حكيت عليهم في وقت سابق وتوجهت بمراسلة، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل وين وصلت الأشغال هذه، مدى تقدمها، ماذا في زيارة رئيس الجمهورية البارحة رادس؟ نأخذ من عندك التفاصيل، تفضل.
2: زيارة هذه شملت محطات أساسية وأهمها طبعا واد مليان. كما تعرفوا الواد هذا يمثل كبوت بيئي وخطر فيضانات حقيقي مع كل خريب. المسار هذا كان انطلق من زيارة أولى للرئيس نهار 21 جانفي اللي فات إثر تهات الأمطار غزيرة، وفي ممثل الجهة في المجلس الوطني جهة والأقاليم تفاعلت في لبنان وواجهت المراسلة الرسمية لرئيس الجمهورية نهار 22 جانفي، طلبت فيها صراحة بإعطاء التعليمات لوزارة الفلاحة والتجهيز باش يدخلوا بصفة جذرية لجهر الواد ويتجاوز الحلول الترقعية. واليوم الحمد لله الرئيس رجع باش يواكب تقدم الأشغال اللي انطلقت بنسق تصاعدي كبير على امتداد 7 كيلومترات.
1: وقتاش انطلقت الأشغال مروان زيان؟ وقتاش انطلقت الأشغال؟
2: انطلقت في 22 جويلية الشهر هذايا،
1: الشهر اللي فات.
2: الشهر اللي فات ولا 22 جويلية، وقاعدة تمشي الحقيقة بنسق تصاعدي كبير، وتدخل هذا يشمل جهر وتنظيف 7 كيلومترات كاملة، يعني من جهة البحر حتى طريق السيارة رقم 1، وتم توفير كل آلات تحاول حفرات وفرق عمل الحقيقة مجندة تخدم في نقاط حساسة كما القنطرة القديمة التاريخية اللي تعود وصولها للعصور الوسطى المحاذية للمفترق فرحات حشات اللي زارها رئيس الجمهورية البارح، اللي نأكد من منبر هذا على ترميمها والعناية بها حتى كشي نوصلوا للطريق السيارة يعني الطريق جي بي يونيا.
1: المشروع هذا شكون الجهات اللي تنجم تكون متدخلة فيه؟ لما نحكيه أساسا على وزارة الفلاحة مروان زيان، شكون من الأطراف الأخرى والجهات الرسمية الأخرى اللي متدخلة في الموضوع؟
2: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في كل إداراتها وبمتابعة ميدانية من المندوبية الجهوية للفلاحة بن عروس، وبالتنسيق مع السيد والي بن عروس ومعتمد درات ومختلف الوزارات اللي يوفروا المعدات على غرار وزارة التجهيز وبلدية رادس اللي استجابوا لنداءاتنا ودخلوا باش يعالجوا المشكل من جذوره. يعني فما تناسق وانسجام كامل يعني في هذا الملف هذا.
1: اي اما هوني نفهم من كلامك. ذكر حاضر معنا عبر الهاتف مروان زيان عضو بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ببن عروس. يعني اليوم الا تدخل في علاقه بالاشغال هذه والجهر نتاع واد مليان جاي بعد مراسلتكم انتوما لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الجمهوريه التي تدخلت مع السلطات المعنيه للتقدم على مستوى الاشغال هذا. يعني انتوما في المراسله نتاعكم ما بديتوش خليني نقول بالمسؤولين المحليين والجهويين او الحكوميين، مشيتوا ديريكتومون بمراسله لرئاسه الجمهوريه في الموضوع، والا تبعتوا تدرج محلي ما لقيتوش تفاعل وبعد مشيتوا لرئاسه الجمهوريه، كيفاش كان المسار معناه؟
2: هو تزامنا مع زياره رئيس الجمهوريه، يعني للواد وقت منسوب المياه مرتفع كانت المبادره انه يعني واجهنا بمراسله من غدوه على اساس يعني تعزيز العمل الميداني على الاقل تصير عمليه جهر الواد، لانه الواد مليان ولت فيه يعني تراكم كبير الاتربه ولت خلينا نشوفه في غابه في وسطه يعني اشجار وهذا الكل يعني يعمل يعني عجز لانسياب منسوب المياه وينجم يسبب حتى في ارتفاع اكثر للمنسوب المياه وقد يسبب يعني في كوارث. دونك توا العمل يعني متواصل في انه تقليع جميع الاشجار وتنظيف وجهر الواد يعني بطريقه يعني ممتازه جدا، يعني ولينا نشوف تراب ما عادش نشوفوا حتى شجره، واذا تنجموا تواكبوا العمل جا فما صور تنقوموا بمراسلتكم لها.
1: هو قلت لي الاشغال بدت من 22 جويليا اخر الشهر اللي فات الاشغال وما زالت متواصله باش تتواصل معناها الاشغال
2: توا حسب تقدم الاشغال يعني قاعدين نشوفوا في تطور ما بين 60 و70% يعني من تطور يعني عمليه الجهر هذه، لانه يعني كل الوزارات والهيكل يعني مجنده يعني حتى على مستوى المعدات معدات يعني متواجده من من من اخر الواد للبدايه بتاعه على مستوى معتمديه تراد
1: يعني خليني نقول انه زياره خليني نقول الزياره اللي قام بها رئيس الجمهوريه البارح لمدينه رادس مروان زيان نذكر عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم ما اقتصرتش فقط على الجانب البيئي والاشغال هذه المتعلقه بجهر الواد مليان، هل كانت ربما مواضيع اخرى او ملفات اخرى او زياره لاماكن اخرى في المدينه اللي قام بهم رئيس الجمهوريه البارح في علاقه بالزياره؟
2: هو حاب نزيد حاجه، حاب نحل قوس يعني مهم يعني حاول يعني الجهر ورفع الأتربة حدود يعني موضوع الجهر ورفع الأتربة واحدة راهو ما يكفيش إذا ما نعالجوش أصل خطر عندنا مشكلة تلوث ويد مليان كان الأساس هو ضحية في هذا الموضوع هذا وهو المتسبب الأول في تلوث شريط الساحل الضحية الجنوبية والحل الجذري والنهائي اللي سبق وطرحته ودفعت عليه بقوة واللي تمكننا من إدراجه رسميا في المخطط التنمية 2026-2030 هو مشروع تركيب تقنية المعالجة الثلاثية خدمة تخطير المياه المستعملة في محطة أراد الجنوبية واستكمال أشغال هالمحطة ودخولها حائز الاستغلال خلال هذه الفترة المخطط باش يوصل نقطة تحول تاريخية لجهتنا المعالجة الثلاثية باش تخلي المياه اللي تتسيب في مجرى واد مليان مياه نظيفة خالية من الملوثات الكيميائية والبيولوجية وهذا هو طوق النجاة الحقيقي اللي باش يرجع الحياة اللي باش يرجع الحياة للتنوع البيولوجي البحري ويساهم في تنظيف حراد وزهرة وحمام نلف وحمام شط استرجع الضاحية الجنوبية قطب سياحي ومتنفس في مكان قبل وإلى الجانب البيئي
1: فما ملفات أخرى أي فوالا إلى الجانب البيئي نرجع لك لسؤالي أي أي وين زيارة كانت؟
2: زيارة السيد رئيس الجمهورية كذلك شملت زيادة الجانب الثقافي والتاريخي وين عاين تقدم مشروع تحويل كنيسة ماكسولا راد يعني المهجورة إلى مركب ثقافي متعدد الاختصاصات وتكلفته فوق 5 ملايين دينار. التعطيل اللي صار في المشروع كان مبرر علميا لأنه الحفريات كشفت على صهاريج وبقايا أثرية هامة ترجع للفترتين البونية والرومانية ومواكبة على حقيقة على هرم في السلطة المشروع اليوم باش تعطي الدفعة اللازمة للتسريح في إنجاز هذا الفضاء اللي باش يحافظ على تاريخنا ويكون متنفس لشبابنا في رد.
1: هو واضح، شكرا لك مرة أخرى مروان زيان عضو المجلس الوطني. أي
2: في المتابعة الميدانية الحقيقة متواصلة وبس نزيد ونركز في الأيام القادمة على التنسيق لبرنامج شامل لجهر وتنظيف كافة البلوعات ومجاري مياه الأمطار في رد كخطوة استباقية لاستقبال فصل الخريف العمل الميداني هو الفيصل. وشكرا للديوان فهم على إتاحة الفرصة لإتاحة صوت الجهات.
1: شكرا لك أنت مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن بن عروس على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات اللي تخص زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح لمدينة رادس وجملة الملفات اللي تراوحت بين الملف البيئي والملف الثقافي في مدينة رادس. شكرا لك مرة أخرى على التدخل. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع ومازلنا باش نوصل معكم قيت المواضيع والملفات. باش نحكيوا على بيان هيئة الصيادلة اللي أصدرت فيه جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. نتصور الموضوع مهم ومهم جدا خاصة كي نحكيوا على صحة المواطن ونحكيوا على جملة من التوصيات قد تبدو بديهية لبعض المواطنين ولكن مهم جدا التذكير بها خاصة في علاقة بالجمعيات والمنظمات وأهل الاختصاص في علاقة بالموضوع ذا. إن شاء الله باش نخرجوا فاصل وبعد تكون حاضرة معنا عبر الهاتف الدكتورة ثريا النايفر. فاصل ورجعنا.
0: ما تبدلش الموجه.

0: جديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع
1: ماضي ساعة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا. توا برشا أخبار، برشا مواضيع وبرشا ملفات، هاكم عملنك نسمع ومع هيفا بن يوسف مش بيش يفوتكم حتى أخبار وحتى مستجد وحتى ملف، وخاصة كي نتعلق ملفات تتعلق بصحة المواطن وسلامته، كي نحكيه على الأدوية وكيفاش نجموا اليوم نحفظوا الأدوية هذه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة لاكتو دو جور.
2: لاكتو دو جور
1: حضر معنا عبر الهاتف الدكتورة ثريا النايفر الكاتبة العملي المجلس الوطني لهيئة الصيدلة، وباش نحكيو على هيئة الصيدلة اللي أصدرت جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. مدام ثريا أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا مرحبا كل المستمعين،
1: مرحبا بك، مشكورة أنت على قبولك التدخل معنا. مدام ثريا نحكيو على المجلس الوطني لهيئة الصيدلة اللي أصدر بلاغ ادعى فيه إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. شنية الشروط اللي لازمها تكون متوفرة؟ كيفاش تصير عملية الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها، خاصة كي نحكيو على سلامة المرضى وخاصة الأدوية؟ ونخلي لك المجال مدام ثريا النايفر انك الناس اللي تسمع فينا تقدم لهم التوصيات ونعاود نذكروا فيها في كل مره او في كل صيف، ومع ارتفاع درجات الحراره توصيات مهمه ومهمه جدا. تفضل مدام ثريا نسمعك.
3: هو نعفو ليك، نقولوا جواب كل صيدلي وهيئه الصيدله كيما اي صيدله الكل، واكثر مهام نتاعها اللي باش تحاول معناها تعطي المعلومات الصحيحة للمواطن باش نجم ياخذ العلاج نتاعو الأدوية نتاعو وتكون إفيكاس. به احنا حكينا دخلنا في قسم الضوء وقلنا يعيشكم إتوبابانيكي، راهو الأنسولين حتى كان يقص الضوء شوية ينجم إتوريجيستي. في كادر هذا كل عاود نعود ذكرنا باش نجم نصلحوا نعطيو المعلومة الصحيحة ونصلحوا برشا معلومات غلطين اللي المواطن يستعملها في حفظ الأدوية نتاعو. بس أول حاجة الأدوية اللي نحيو الأدوية اللي مش متاع الفريجيدير، الأدوية الأخرين، الأدوية الأخرين ما نحقوش برشا إفوغ، المهم ما نعملوش برشا غلط. لي كومبريمات عندنا توندونس احنا باش نحطو الحرابش وإلا السيروات نتاعنا في الفريجيدير، لاحظت الناس الكل الحرابش والسيروات إذا كان ما تحلش كيما لي سوسبونسيون ما نحطوش في الفريجيدير، سيغتو با بالعكس الميديتي تنجمو فوت. دونك الأدوية نتاعنا نحطوهم بعاد على الشمس في بلاصة جافة ما تكونش أميت بيت البانولي الكوجينالي اي سيغتو با الفريجيدير، ما نحطوش في الفريجيدير كونتون كو هو ما طلبش مني باش نحطو في الفريجيدير داكوردو. بالنسبة الدويات اللي ما نحطوش في الفريجيدير وزادة كيف ما نحطوش سيغتو توا في الدنيا سخونة ما نحطوش دوياتنا في الكهرباء مدة طويلة تمبيراتور 50 سيغتو با، راهو ما يتحملش فما حتى كان هو دي كومبريمي باش يقعد اي مات اي تمبيراتور 50 و55 راهو ينجم يولي مش افيكاس وينجم يكون نقطه يزيد يخرج البويت اوكسيد. دونك نحطوهم في بلاصه 25 دوغري 30 دوغري 35 اذا كان احنا الدنيا سخونه بعاد على الشمس ومش في بلاصه بارده. بالنسبه الادويه اللي لازم تتحط في الفريجيدير ما بين 2 و8 دوغري سلسيوس هذيك كي نجيب نخرجها ناخذها من عند الصيدلي والا انا باش نمشي للطبيب باش يزرق لي الفاكسان ناخذوا لي ساك ايزوتيرميك. هوني نحب نوصي حاجه، هو كان في الفريجيدير ما بين 2 و8 انا باش نحط في ساك ايزوتيرميك وساعات نحط لي بريك هذوك اللي نتاع الفريجيدير عطيك الحاجه البارده والا دبوزه بارده ما لصقوش للدواء خاطر الدواء ينجم يتاثر اي تمبيراتور كي تهبط تحت الصفر اكثر من اللي تطلع فوق الويت. معناها نحط انا الجلاسون ولا البريك نتاع الجلاس هذاك ما لصقوش للدواء، نخلي جوست نخلي الاجواء هكا بارده بتاع الدواء والويت اما ما لصقش هذاك اللصق نجم نعمله شوك تكنيك واللي ما عادش افيكاس الفاكسان ولا اي هو كي دا سونسيبل تمبيراتور. دونك واي حاجه عندكم شك فيها خاطر نجم يكون انا عطيت برشا معلومات توا ينجم المواطن ما ينجمش عنده أسئلة معينة. ثم صيدلي في كل حومة وهو أكثر واحد ينجم أبد باش يعطيه المعلومة صح. وهوني نحب نحيي الصيادلة الكل اللي هما قاعدين يعملوا في مجهود، تحية اليوم بالحق يخدموا في خدمة جبارة أون سيلونس باش يحاولوا يعطيوا المعلومة الصحيحة للمواطن،
1: خاصة كي نحكيو على صحة المواطن مرة أخرى. خطر دكتورة ثريا النايفر مهمة جدا هالتوصيات هذه اللي تقدمتوا بها المجلس الوطني لهيئة الصيدلة بتونس. خليني نقول لك مدام ثريا، خطر احنا اوتوماتيكمون المواطن التونسي كي يشري دواء باكو دواء مهما كانت نوعية الدواء ديريكتومون يحطوا في الفريجيدير، يقول لك نحطوا غاديكا باش ما يصير له حتى شيء. هو فما توصيات معينة فوالا كل دواء وشنو الخصوصية متاعو. تولي انت اي مواطن اليوم تونسي باش تشري دواء، خاصة نعرفوا الامور تتبدل شوية في الصيف مع ارتفاع موجات الحر واللي وصلت 50 درجة في الايامات اللي فاتوا حتى اكثر في عدد من الجهات. راوكي باش تمشي تشري دواء من عند الصيدلي هو اكيد باش يكون موجود باش يقدم لك كل المعلومات، والا اي توصيات اللي مش باش يبخل عليك بالمعلومات. معناها انت تسألوا تقولوا بربي الدواء هذاك فيش نتعامل معه في السخانة، فيش نجم نحطه في الفريجيدير، اسكو نجم نحطه وإلا لا وين نحطه بالضبط. هذايا دونك المواطنين التوانسة كي باش يشريوا دواء من الفارماسي راهو ميسالش كي نطرحوا أسئلة هذه، خاطر في الأخير تهم الصحة نتاعهم. هو الصيدلي مجعول أساسا باش أنه يجاوبوا ويوضح له في علاقة بالدوايات هذايا.
3: هذاك علاش نقولوا نقولوا دواء ونقولوا صيدلي، حد ما ينجم يفهم معناها الإفيكاسيتي وإلا الستابيليتي نتاع الدواء كان صيدلي. كذا كان حريبش ما نحطوش في الفريجيدير، ما نحطش في الفريجيدير كان الفاكسانات والا الانسولين، ما نحطش في باب الفريجيدير سورتو با، ما نحطوش في باب الفريجيدير خاطر ما فيش تمبيراتور دو 8، نحطو في الوسط اي سورتو با نحطو في الكونجيلاتور خاطر برشا يقول لك قص الضوء دوك الكونجيلاتور حتى كي تسكر او فيها تقعد دو 8 يعيشك، ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور. اذا كان حاطيته في الكونجيلاتور ديريكتومون راك تشلو.
1: باه دكتورة باش نسألك سؤال، مثلا مواطن اليوم يسأل يقول لك أنا وقتاش نجم نعرف أنه الدواء أصبح غير صالح اليوم للاستعمال بسبب السخانة، حتى ولو كان مدة الصلاحية متاعه والتاريخ متاعه مازال صالح للاستعمال، كيفاش نجم نعرف أنه الدواء هذا سيء ما عادش نجم نشربه ونستعمل؟
3: إذا كانت بدل اللون نتاعو ولا ثم رايحة تبدلت ولا لاسبي تبدل ثم كريستاليزاسيون أي حاجة تبدلت في الدواء هكا من المنظر نتاعو، معناها رايحة كريستاليزاسيون لاسبي اللون جينيرالمون ولا ما عادش يصلح وزيد تشاور الفارماسيان. كيف إذا كان أنت عندك الدواء نتاع فريجيدير وقص الضوء وقعد مديدة ما عادش تعرف ينجم كيما ينجم يكون مازال صالح كيما غير صالح، تسأل وقت الفارماسيان حتى الكاراكتير اورغانوليبتيك المظهر الخارجي ما عادش عندك حتى ما تجمش تعرف كان صيدلي يعرف وانا ذاك حتى في الكونجيلاتور ذاك تلوح كيريكت.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى دكتورة ثريا النايفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيدلة على التدخل معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعطيات والتوصيات المهمة والمهمة جدا. المجلس الوطني لهيئة الصيدلة بتونس وكل المنظمات والجمعيات والهيئات وأهل الاختصاص اللي قاعدين في كل مرة يكتبوا يشتموا يحكي ويهبطوا بيانات في علاقة بجملة التوصيات اللي تخص خاصة صحة المواطن التونسي. نحاولوا احنا في إطار دورنا كأعلام انه نسلطوا عليها الضوء ونحكيوا عليها ويدخلوا معنا اهل الاختصاص. وانتوما كما قلت لكم دكتوره ثريا، اذا كان اي حاجه حتى كان حاجه ظهرت لك بسيطه برشا ولا الا اي حاجه شكيت فيها سهله برشا تخص ادواء، تمشي لاقرب فارماسي في الحومه اللي انت تسكن فيها ولا في البلاصه اللي انت تسكن فيها وتسال جمله التساؤلات. اذا كان لاحظت لون تبدل او ريحه او قوام نتاع دواء معين تبدل ولا شيك فيه نحطه في الفريجيدير ولا ما نحطوش في الفريجيدير، كيفاش درجات نتاع تبريد اللي نجم نحطوه فيها، اسكو نجم نخليه لبرا ولا لا، نهزوا معايا والا لا في الكهرباء. دونك تساؤلات اكيد باش تلقاو اي صيدلي موجود في الحوالي.

0: حمد البوبكري وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو المكلف بملف الزراعة الكبرى. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل.
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
0: ماذي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من منك نسمع الحلقة اليوم. وكما قلت لكم جزء مواضيع تفصلنا عن انتهاء موعدنا لليوم باش نحكيه على موسم الحصاد وين وصل تجميع الحبوب وقديش الكميات والنسب. وبعد آخر الحصة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بلال ونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية وباش نحكيه معهم على آخر الأرقام المعطيات اللي تخص ارتفاع حوادث المرور وغيره من المستجدات الأخرى اللي تخص الجمعية السلامة المرورية. ولكن نقبل هذا كما قلت لكم باش نشوفوا معكم ونقدموا لكم المعطيات اللي تخص نسبة تقدم موسم الحصاد وهذا باش يزن مباشرة لفقرة لشيفر دي جور.
1: لشيفر دي جور
0: 98% نسبة تقدم موسم الحصاد. قديش بلغت الكميات المجمعة من الحبوب؟ السؤال بشي جاوبنا عليه حمادي بوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. سي حمادي أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
2: بكم وأهلا بسادة
0: مستمعي ومتابعي. مرحبا بك مشكور على قبولك التدخل معنا. سي حمادي وقت نقول نسبة 98% النجم نقول عملنا خطوة وخطوة كبيرة برشا وأنه موسم الحصاد شارف على نهايته. كي نحكيه على نسبة 98% وانت حاضر معنا باش تعطينا آخر المعطيات الأرقام المؤشرات اللي تخص الكميات المجمعة من الحبوب والمعطيات المتوفرة عندك. سي حمادي تفضل.
2: شكرا. فيما يخص موسم الحصاد في الواقع هو انتهاء 98% ما عادش حاجه اللي باش نحكيو عليها. وصلنا الحدود اليوم احنا 10 ملايين تقريبا 800 الف قنطار. فيما يخص الطبيعه الموسم انتهاء ما كانش في الواقع من موسم مؤمل لدى كل الفلاحين او سواء حتى المسؤولين في الدوله. كنا نتصور انه باش يكون موسم قياسي سنه، ولكن التغيرات المناخية اللي وقعت في أفريل وفي ماي نقص تيسر مصابة وما فاق بها حتى حد لا الفلاح ولا الإداري ولا المتفني ولا غيره. اليوم نقول الحمد لله.
0: سي حمادي بربي تفاعل معاك، سمحني سي حمادي تفاعل معاك في علاقة بالموضوع هذا. هو الكميات المجمعة فاتت 10 مليون قنتار في وقت أنه التقديرات فاصل أكثر من 10 مليون قنتار في وقت أنه التقديرات متاع وزارة الفلاحة كنت يظلي أكثر من 20 مليون قنتار. ولا
2: هذيك شوف التقديرات حاجة واللي المجمع حاجة أخرى. هذيك تقديرات نجم تكون غلط، نجم تكون قريبة للواقع، ما نخذوش عليها برشا. احنا اليوم نأخذ على الكمية المجمعة اللي هي داخل مخازن تاع ديوان الحبوب والمطاحن. هذيك هي الانديس الصحيحة واللي نأخذ عليها. الأخرى كلها بالنسبة لنا أرقام لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنه مستحيل باش تلقي حسب النمط هذا باش تلقي ثم قرابة 11 مليون ولا 9 ملايين واش عند الفلاح. يودي 10 ملايين الدولة حارت فيهم في التخزين، شوفي عند الفلاح مستحيل. هذيك تقديرات واليوم ما اللي جمعناه هو في حدود كما حكيت 10.8 مليون قنطار. فيها 80% محسوب كلها من القمح حصل، واللي مؤشر الإيجابي مساحة وأنه على الأقل عندنا منت 10-8 شهر منه هكا اللي مش نستعملوهم هو القمح الصلب نتاعنا. ما نشتغل نستوردوا عندنا حتى 2027 باش نستعملوا الكميات المجمعة عندنا في المخازن المجمعة ديوان الحبوب. يبقى الموسم بطبيعته قلت لك جاء ناقص، كذب كل التوقعات. كنا نتمنى أن يكون موسم خير حتى من

0: عملاوي، لأنه عملاوي لمدنا 12 مليون و400 ألف و500 ألف قنطعة. ثم نقص بالطبيعة واضح بالنسبة للموسم الثاني في التجميع، والتجميع هو المؤشر الوحيد اللي نجمه تعول عليه الدولة وتخدم عليه الدولة. صحيح الأرقام متاع التكهنات كلها تبقى دائما أرقام أغلب بها ما تتوقع ما تكونش موجودة. صحيح
1: لأنه في الأخير كما قلت أنت سي حمادي، الكميات المجمعة في الأخر هي اللي باش تحدد لك أنت شنو عملت، شنو وصلت، شنو هي السياسات، وتحدد لك الواقع في الأخر. هاو في الأخير مع تقدم حصاد شنو لمت.
0: ما هاني قلت لك أنا حتى كي نوصلوا في الموسم 11 مليون قنطار في آخر الموسم أنا عمل تجميع، هذاك هو الموجود. تم نقص تاع مليون ونص بارابور تاع النو، لاحظنا انه نقص اسماء في مادة التشغيل في خاصه في الانتاج اللي ربما كان ايجابي هي الفارينة قمح الليل. عملناه لمده حوالي 500 الف اقل شوي، اسماء وصلنا المليون و200 ومليون و300 الف قنطار من الفارينة. هناك تحسن كبير في مادة الفارينة اللي نحن نستوردوا فيها ياس ونستعملوا فيها معناها الخبز العادي الخوشه والواحد للقمح السلم. كيف حكيت لك معناها دائما وابدا السياسه العامه بتاع الدوله قاعدين نحطوا فيها ارقام طيبه، ان شاء الله نعملوا انه نوصلوا لاكتفاء الذاتي نتاعنا وبلوغ اهداف منشوده في تونس، لانه تعرفي راهو تحقيق الامن الغذائي مهم جدا وانه تنكب عليه الناس كل، لانه ذيك فيها رمز من الرموز بتاع السياده الوطنيه اللي احنا دائما وابدا ننادوا بها كاتحاد تونسي في العاصمه في البحري. ماذا بينا تكون عندنا سيادتنا الوطنية، سيادتنا الغذائية لا تقل أهمية من السيادة الوطنية. علاش أقول لك لما رأي؟ لأنه على وقت تنتج قمحك وتنتج من منتوجك ومن أرضك، ما تبقاش راهين للخارج وما تبقاش راهين لصندوق النقد الدولي بيجيب به القمح والشير والفارينة وغيره. وقت تكون عندك اكتفاء ذاتي أراك استغنيت على التوريد واستغنيت على معناها شراء الحبوب بالعملة الصعبة، وتعرف انت الكلفة نتاعها في العملة الصعبة، وساعات على ساعات تشوفي من التقلبات الجيوسياسية في العالم ولا تو بفلوسك ما تلقاش منين تشري القمح، ما تلقاش منين تشري الفارينة. معناها حتى كان موجود شريه باش تلقاه بطبيعته غالي، لأنه حتى النقل باش يولي كان باش يمر على منطقة باش يولي يمر أبعد من المناطق، وعاد تزيد الكلفة بتاعه تولي كلفة بعض. وبالتالي اليوم الموسم الفلاحي هو انا اعتقد انتهى، ويجب ناخذ منه الدرس، لانه مخلفات الموسم الماضي ضايع الموسم 2026 25 26 ما يلزمهاش تتكرر في 2026 و2027 خاصة في استعداد الموسم الفلاحي. اليوم يجب نكبوا على تحضير الموسم الفلاحي الجاي الحي، ننساو اللي ورانا، الباهي ناخذوه والخايب نتجاوزوه ونحاولوا كيفاش نصلحوه.
1: الباهي سي حمادي تفاعل انا معاك، الباهي كما قلت انت باش نبنيو عليه ونزيدو نطورو فيه، ولكن كما قلت انت فما الخايف، فما جمله الاشكاليات او المشاكل اللي تخليك لازم تعاود ترجعها باش ما تعاود تطيح في نفس الاخطاء في الموسم المقبل. شنو ربما نوعيه الاشكاليات اللي لقيتوها او نوعيه الاخطاء اللي لازم يصير تداركها؟
0: شوف عماو وقعنا في نقص كبير فيما يخص مادة الفوسفات ومادة الدياقي ومادة الأمونيت اللي هما مواد أساسية، ورينا حتى للانعكاس السلبي عليهم وعلى الفلاح خاصة أثناء في النوعية رديئة جدا. للأعشاب الطفيلية زادة كيف كيف ما حبش تموت، الأدوية ما فهمناش علاش الأدوية ما حبتش الفلاح داوى مرة ومرتين وما حبش تموت للأعشاب الطفيلية. تشوف الميتاديناج اسنان الفلاحة أسعار متدنية جدا، هذه كلها نتيجة من عوامل من العوامل الرئيسية أنه النقص الأسمدة الفلاحية يبقى عنده دور فعال ودور ريادي في تكوين الحبة وفي نمو الحبة وفي اتمام السيكل متاع الحبة في حد نفسه في حد ذاته، لأنه وقت اللي تكون الحبة متشبعة بالمقويات متاعها حتى كيف يجي شوية هكا جفاف ولا يجي شوية ريح وإلا واحد نجم تقاوم شوي، وقت اللي هي ناقصة وضعيفة وناقصة مواد غذائية مواد عضوية متاحة، بطبيعة الحال بأول ما تكون ثم ارتفاع في درجة الحرارة باش تتأثر، انخفاض في درجة الحرارة باش تتأثر. وهذاك اللي شاهدناه في الصابرين، كنا نعمل في 20 مليون لو كان جات متوفرة أنا هالأسهم ذاتي ما عملناه ولا مونيتر بالذات والدي أي بي والانتصاف من أول العام وموجودين عند الفلاح. والحاجة الإيجابية جدا أنه الفلاح عمناول توجه آليا إلى البذور الممتاز، وهذا إيجابي جدا. عمرنا ولا وصلنا في تونس بذرنا 25% من المساحات بتاعنا معناها بذور ممتاز. كنا نعمل دائما وبدنا ندور في حوالي 8-10% بالسيخ. اليوم الفلاح معناها اقتنع أن البذور الممتازة هي أحسن حاجة، وزاد التوجه الحق متاع الدولة متاع الشركات المكثرة للبذور زاد كيف أنا هناك تجاوب كلي بين المنتجين وبين المنتجي البذور وبين السياسة العامة متاع الدولة زاد، وهذا ما يخلي نورمالمون أنه لي روندمون يكونوا باهين. لكن وقت اللي نحكوا على مردودية القطاع الفلاحي وقت اللي تكون هناك عناصر أساسية موجودة من الأول بحول الله ما نخافوش خلاص. العناصر الأساسية اللي كيما حكينا عنها فوسفات وديابي ولا عمناول ما ثماش، معناها ثم جهات واصلة فيها 15% و20% معذرة، معناها وصل في آخر المطاف باش دخل رئيس الدولة وباش وقع شوية تعديل في بعض الجهات كيما ولاية سليانة ولاية كتاب ولاية بنزرت باش عدلنا شوي في الحالات القصم وفي 38% من استعمال مات لامونيتر في الفول الواحد. إذا كانت اليوم تستعمل حوالي 40% و60% بلاش عمونيتر ما تنجمش تنتظر أنك باش يكون عندك صابة وباش تكون عندك نوعية باهية وذات جودة عالية. وبالتالي هذاك الإشكالية أتمنى أن الوزارة مؤخرا ريتهم عاملين اجتماع مع المجمع المهني مع المجمع الكيميائي على أساس وأنه لتحضير الموسم الفلاحي. صحيح خطوة إيجابية جدا نباركها وتمنها، ولكن نحبها على أرض الواقع كما اليوم لا تلقى لا فصفات لا بيعطي لا أموريتر. الناس هاي تجري من بقع البقع، فلاح باع طريف القمح بتاعهم من المفروض يجي الفصفات يجي بيعطي في مراكز التجميع أو في نقاط البيع، يروح بسنة يحط غادي كمية قدش يستنى في الاكتظاظ وغيره. هذه من العوامل الرئيسية يلزم الدولة تنكب عليها، ولا الموضوع الأسمدة والأدوية ذي مخصص الموضوع الأسمدة يلزم تكون من لول من قوت راهي موجودة في المراكز وراهي موجودة في الجروب شيمي، والناس كي تطلب تاخذها باش النجم والنجحوا الموسم الجاي الحين إن شاء الله.
1: واضح. وانت مش نرجع للكلمه اللي قلتها انت، وقلت في الاخير هو الدرس اللي في الاخر باش ترجع فيه على الاخطاء وعلى المشاكل وعلى الاشكاليات وعلى النقائص اللي انت كنت تحكي فيهم سي حمادي البوبكري باش ما تتعودش نفس الاخطاء. باش نختم معاك سي حمادي البوبكري، نذكر ضيفنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. في دقيقتين ترتيب الولايات سي حمادي البوبكري، كان عندك المعطى في علاقة بتجميع الحبوب اللي في الموسم الحاصل.
0: هي مطمور روما باجة تحت المرتبة الأولى، بنزرت تحت المرتبة الثانية، سليانة تحت المرتبة الثالثة، شكير تحت المرتبة الرابعة، وجندوبة تحت المرتبة الخامسة، والأخرين كلها ولايات متقاربة كما زغوان وكما قروان وكما غيره. وخطر لكم كلهم ولايات تجم تقول مجتمعين مع بعضهم في إطار يمثلوا حوالي 50% من الصابة كامل.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي حمادي البوبكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. كانت هذه آخر الأرقام المعطيات المؤشرات مع تقدم موسم الحصادة وانتهاء، ونحكي على 98%، وسي حمادي قدم لنا الكميات المجمعة من الحبوب، ترتيب الولايات، أبرز الكميات المجمعة، وخاصة خليني نقول شنو الإشكاليات والنقائص اللي لازم يصير تداركها في المواسم المقبلة. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات. آخر أخبار باش نحكيه على جمعية السلامة المرورية اللي تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور وتقدم جملة من المعطيات والأرقام، شنرجو نحكيه عليها بأكثر تفاصيل بعد الفاصل.
2: منك نسمع، منك نسمع. Publicité. بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو. مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك.
4: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وستة واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتابعات والمتابعين، المستمعات والمستمعين، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طوع على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فم لايف، واللي قاعدين يتفاعلوا ويحكيوا خاصة على اليوتيوب. تحية لهم الكل، فايزة، منال، عيدية، حبيب، ياسين، هدى، سامية ومؤمن، والناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا مع كل المواضيع والملفات. ومرحبا بك العادة بجميع مقترحاتكم، وإذا كان عندكم مواضيع أو ملفات تحبوا نطرحوها في منك نسمع، وحنا نكون وصلنا لآخر فقرة لحلقتنا لليوم. ألو أنفو.
7: ألو أنفو.
1: جمعية السلامة المرورية تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور. حاضر معنا احنا عبر الهاتف بلال ونيفي، رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. سي بلال أهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا بك ابتسام، تحية ليك وتحية للعاملين معك في الاستوديو، تحية لكافة مستعملي طريق للناس اللي تسمع فينا على موجات إذاعة ديوان فام.
1: تحية لهم الكل، الناس طوى اللي قاعدين يسوقوا، اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ومبرمجين الفريكونس على ديوان فام، مرحبا بهم الناس الكل، نسيسوا رواحنا في الثنية هكا منها قاعدين تسمعوا فينا وتسمعوا في آخر الأخبار المستجدات والملفات، وخاصة التوصيات كي تكون خاصة من جمعية تونس للسلامة المرورية. نعرفوا أن التوصيات مثالش كل مرة نعاودوا نذكروا بها، خاصة نحن نخافوا برشا على الناس اللي قاعدين يسوق ويهمنا سلامتهم بتبيعة. قبل ما نرجع معاك على آخر الأرقام الإحصائيات والتوصيات بلال لونيفي، خليني نرجع معاك لتتويج شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز، وذولي فما مؤسسات عمومية أخرى صار التتويج متاحهم في التظاهرة هذه، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بالتتويج هذه، شنو الشروط أو المؤسسات أو المعايير اللي تم اعتمادها للتتويج، وخاصة شكون المؤسسات العمومية التي شملت بهذا التتويج؟ تفضل.
8: بالضبط ابتسام، كانت جمعية تونس للسلامة المرورية نظمت يوم الجمعة الفارط تظاهرة إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. بطبيعة الجائزة هذه تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونصف، وشملت برنامج علمي، برنامج تدريبي، خاضوا العديد من الشركات الجائزة، وقع إسنادها إلى ثلاث مؤسسات عمومية، واحدة شركة تونس لطرقات السيارة عن قطاع التجهيز، الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، والشركة الجهوية للنقل بنزرت عن قطاع النقل. يعني كي نعطيهم الجائزة مش معناها المؤسسات هذوما هما الحالة داخل وإلى بيئة العمل متاحهم يعني خارقة العادة، ولكن المؤسسات هذوما تم العمل عليه معاهم منذ أكثر من سنة ونص، تم تشخيص الواقع المروري داخل بيئة العمل، يعني هم الأعوان متاحهم والإطارات متاحهم، شخصنا النواقص وبدينا في مشروع إصلاحي يرتكز على التدريب والتكوين المستمر، المراقبة، تفعيل الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتعديل السلوك المروري والالتزام بالسلوك المروري، وبطبيعة تم تقييم النتائج هذية في خاصة الاعتماد على انخفاض عدد حوادث المرور، انخفاض كذلك استهلاك الوقود بالنسبة لأعوان الشركات هذية، يعني انخفاض كذلك تغيير قطاع الغيار خاصة بالنسبة لشركات النقل، إلى جانب أعداد برنامج يستمر لمدة يعني 6 أشهر وسنة، وفما حتى في رقم مراقبة من جمعية تونس للسلامة المرورية فيها خبراء في الميكانيك في المرور في إنفاذ القانون، يعني شركة جوية ولا للنقل ولا شركات الوقت كانت عنا في رق من الجمعية كانوا يطلعوا في الكيران ما يعلنوش على الهوية متاحهم ويراقبوا سلوك المروري للسواق هذوما اللي تم يعني انتدابهم في التكوين والتدريب المستمر بالقواعد العامة للسلامة المرورية. بطبيعة التتويج هذية كان بإشراف الاتحاد العربي للسلامة المرورية، وإحنا كتوينسة من نجمه كان نفرفه أنه بلادنا تتوج وإحنا في حاجة بالحق للتتويجات في تونس وفي حاجة للفرحة، وهي كذلك تم الإبراز أنه هي مناسبة للدعوة الملحة لمواصلة الإصلاح لمواصلة الاعتماد على البحوث والدراسات الجديدة في القطاع هذية، من ما شأنه أول حاجة الحفاظ على الأرواح إلى جانب كذلك الحفاظ على الممتلكات العامة. هذه بصفة عامة فيش يتمثل النشاط متاع حفل إطلاق الجائزة المؤسسة الأكثر التزاما. بطبيعة المناسبة هذه أشرفت عليها السيدة رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم نيابة عن السيد الوزير، وحضروا فيها جميع الأطراف من الأجهزة الأمنية المرورية، واللي كانت مناسبة أنه جمعية تونس للسلامة المرورية كرمت إدارة شرطة المرور وإدارة حرس المرور نظير المجهودات الكبيرة ابتسام. الأجهزة الأمنية المرورية متاعنا قاعدين يقوموا بواجب كبير خاصة في فصل الصيف هذية مع ارتفاع الحرارة في طرقات السيارة في المدن الكبرى، رغم انه مازلنا ما الدولة ما مكنتهمش من الآليات اللي تساعدهم على مراقبة وإدارة حركة المرور، وهوني نقصد بالأساس يعني إدراج المراقبة الآلية والذكية واقتناء أحسن ال ال ال
1: يعني الآليات اليوم أو التجهيزات أو اللي باش فوالا اللي باش تمكنهم وتسهل لهم الخدمة نتاعهم. وواضح خاصة كي نحكي اليوم على السلامة المرورية كما كنت تحكي أنت بلال لونيفي ذكر رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، هي في الأساس هي الثقافة كما أنتم حتى أذكرتوا هذه ثقافة السلامة المرورية، كيفاش حتى يصير الترسيخ متاحة داخل المؤسسات في المحيطات المهنية والمجتمعية على المستوى الوطني، ولكن في المقابل نحكيه على حاجات ملموسة، طيب هذه الثقافة يصير عمل كبير عليها لترسيخها، ولكن في المقابل فما جملة من التجهيزات فما جملة من الآليات فما جملة من القرارات والتوصيات، وأيضا على مستوى البنية التحتية ووضعية الطرقات وغيره من المسائل اللي لازمها والشروط والآليات اللي تكون متوفرة باش نحكيه على شروط كاملة متوفرة من أجل السلامة المرورية. بشرط معك أنا بسؤال الأخير في علاقة بآخر الأحصائيات الأرقام اللي تخص الوضعية متاع الحوادث المرور، ديما مرة أخرى نرد بينا في الكياس، وكان عندك أرقام مؤشرات أخرى تحب تفيدنا بها تفضل.
8: بطبيعة ابتسام للأسف الأرقام راهي خايبة برشا أرقام، ذيك عليش أحنا الحملة الوطنية للسلامة المرورية بمناسبة العطلة آمنة أعطيناها شعار أوقف إرهاب الطرقات، لأنه اللي قاعدين عايشينه في طرقاتنا هو إرهاب بأتم معنى الكلمة، حيث سجلنا للأسف الشديد أكثر من 2650 حادث انتج عليهم أكثر كذلك من 745 قتيل و 3000 وتقريبا 520 جريح، يعني أرقام كبيرة وأرقام مفزعة دون الأرقام هذه دون اعتبار الحوادث اللي وقع تسجيلها يوم البارح يعني نهار الأحد. هذاك علاش احنا في جمعية تونس للسلامة المرورية مازلنا مواصلين في البرنامج الوطني متاعنا للتوعية والتحسيس اللي يمتد إلى حدود 15 سبتمبر، ومناسبة من خلال ديوان أفام باش نعطيه بعض النصائح ونأكدوا على مستعملي الطريق بربي راو.
1: قبل ما نوصل للنصائح سمحني بلال ونيفي على أهميتها ولا التوصيات اللي مهم جدا في كل مرة نذكره فيها، نذكر رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وإحنا نحكيه على الأرقام والإحصائيات المفزعة لحوادث المرور وعدد القتلى مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم الناس كل اللي يتوفي، ونحاول نسيسر وإحنا ديما في الكياس ونحترم كل الإشارات والقواعد اللي تعلمناها واللي نعرفوها. شنو أكثر أسباب الحوادث، السبب الرئيسي خلينا نقول جي في رأس القائمة
8: والله
1: اليوم
8: من
1: الحوادث؟
8: من أهم الأسباب هي السرعة، السياقة في حالة غير طبيعية، يعني نقول في حالة غير طبيعية تحت تأثير التعب، تحت تأثير الكحول، وتحت تأثير المخدرات. كذلك من أهم الأسباب السهو، عدم الانتباه، الكارثة الكبيرة استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وما ينتج عليه من تشتيت الانتباه وتشتيت التركيز ويسبب في حوادث قاتلة. كذلك سبب مهم جدا ويجي في المرتبة الثانية وإلا عنصر أكثر منه سبب هو الدرجات النارية وسويق الدرجات النارية اللي ما يلتزموش بالخوذة. ونحب نقول انه حوالي نصف قتلى حوادث المرور هم من سواق وراكبي الدراجات الناريه. السهو عدم الانتباه يكفي نقول انه متسبب تقريبا في 760 حادث انتج عليهم 114 قتيل. السرعه تسبب كذلك في 281 قتيل، وبالطبيعه شق الطريق من الأماكن الغير مخصصة، يعني وهذا يهم المترجلين، يتسبب في 53 قتيل. راو كيف أنه عنا 53 قتيل في نصف السنة من صنف المترجلين.
1: في دقيقة كان عندك توصيات معينة أو النصيحة اللي لازم اليوم يمتثلها الناس كل اللي قاعدة تسوق اليوم وفي الكيس؟ فضل
8: إذا بعجالة نحب نقول إن ولاية القيروان ساعة هي في المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، وولاية تونس في المرتبة الثانية. توصيات بعجالة بمستعملي الطريق بربي راي حياتك أهم، نلتزموا بالسرعة القانونية والسرعة المحددة، ومش نلتزموا برك لأن كيف السرعة نتاعنا حسب العوامل الطريق. وقت اللي فما حادث مرور لازمنا نقص، وقت اللي فما طارئ لازمنا نقص، حتى لو في طريق سيارة يقولك 110 لازمك تخفض من السرعة نتاعك. نلتزموا بحزام الأمان لأنه الله لا يقدر في حالة حادث قادر يعني نقص من خطورة إلى حدود 60%. الامتناع تماما عن استعمال الهاتف الجوال، وترك المسافة الكافية ومسافة الأمان الكافية، وإلى جانب احترام إشارات المرور. فما بعض النصائح كذلك أنه نتجنب السياقة وإلا التنقل الغير لازم أثناء يعني ذروة الحرارة، ما نخليوش بربي لا بريكي لا برفع لا أي مواد حارقة ولا حتى قارورة ماء في السيارة تكون معرضة للشمس. نحترموا الممرات الخاصة بالمترجلين والمشاة، سواق الدراجات النارية بربي نلتزموا بالخوضة لأنها تحميك بنسبة 80% الله لا يقدر في عند حدوث حادث.
1: شكرا لك مرة أخرى بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية على التدخل معنا. شكرا لك مرة أخرى على التوصيات هذه لمستعملي الطريق. شكرا لك مرة أخرى، وإحنا كنا وصلنا الختام منك نسمع لليوم، نتلقى غدوة إن شاء الله بيسم شويخة باش نكون حاضرة معاكم في تقديم البرنامج من هون لنهار الجمعة. تتغيب عليكم الجمعة هذه، حاب ترتاح شوية عندها الحق زميلتنا هدى الورغمي. نشكر كامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية، عزيز العوني في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كالعادة زميلتنا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. كانت معكم ابتسام شويخة، خليكم موعد الأخبار آخر المستجدات الوطنية والدولية مع زميلتنا هدى وصل.
6: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي، انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: Publicité. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
3: سافرناش بلوش
4: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك با SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
5: أريدو طور عالمك
9: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يسعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرة المتميزة اللي تستنى فيكم
10: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكروسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز والثانية ديوان فام عسلامة حديث مرور جدة ظهر اليوم بطريق رفرافة الشاطئ من معتمدية غار الملح بولاية بنزرت تمثل في اصطدام سيارة نقل ريفي وسيارتين خفيفتين مما أسفر عن وفاة امرأة على عين المكان وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بحسب ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة والمصدر ذاته يفيد بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حسان بالخوجة برأس جبل لتلقي الإسعافات اللازمة كما تم بالتنسيق مع النيابة العمومية نقل جثة الضحية للمستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفة للتشريح مع فتح بحث في الغرض موجة الحر الفارطة تسببت في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة تصل إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والمبروكي يوضح أن موجة الحر تسببت في تضرر حوالي 820 هكتارا من القرايات على غرار الضلع والخيار والقرع والبطيخ بنسب تتراوح بين 70 و100% بالإضافة إلى تضرر 2015 هكتارا من الفلفل الفصلي بنسب تتراوح بين 50 و70% و670 هكتارا من العنب بنسب تتراوح بين 20 و70% كما تضرر 525 هكتارا من القوارص بنسبة 10% بالنسبة للبرتقال وحوالي 40% بالنسبة للليمون وأيضا 240 هكتارا من التين بنسبة تتراوح بين 70 و90% المخيم الصيفي الثاني ينتظم تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين وذلك من 11 إلى 14 من أوت الجيري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تفيد في بلاغ أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع وقالت إن المخيم يندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العملية التعليمية بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التربية في أخبار العالم وزارة الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة تشمل 11 وفاة فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمسرع أكثر من 70 شخصاً والوزارة المغربية تعلن في بيان عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق في مقابل حصيلة تشمل 72 وفاة على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكدت أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم 60 ألفاً رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا. وأكد أن 67 من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فان فلاش سبورت.
2: مساء الخير، اهلا بكم بدايه موضوع اعاده قرعه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. مزد من الرابطه الوطنيه المحترفه اكد اليوم لديوان فام انه لحد اليوم ما فماش حتى نيه وقرار رسمي من اجل اعاده قرعه البطوله. نفس المصدر اكد انه الرابطه راسلت كل الفرق وعطت 42 ساعه بدايه من اليوم 3 اوت من اجل معرفه راي الفرق في القرعه بشكل كتابي ورسمي. وفي نفس المراسله الرابطه اكدت انه عمليه سحب الرزنامه دارت في ظروف عاديه وبحضور كل ممثلي الانديه. نرجو لأخبار الميركاتو، من المنتظر أنه غدوة يوصل متوسط الميدان الدولي للبيرو في خصوص كاسيو من أجل الانضمام إلى الترجي بعقد لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق مع فريق كلوب أونيفرسيتاريو دي بورتس. قيمة الصفقة تقريبا في حدود 2 مليارات معهم نسبة 20 و30% من إعادة بيع الملاعب مستقبلا. وبالنسبة لموضوع صفقة تريبيرو، منطقيا نقول أنه بيشكون فم جديد في 24 و48 ساعة القادمة بعد عودة مجلس الإدارة القديم لفريق الاتحاد الليبي للعمل وبعد العودة من الاستقالة. والأكيد أنه بيشكون فم جديد قرار نهائي اما بتفعيل عقد ريبيرو او بيعه الى الترجي. النادي الافريقي مكانجا المهاجم الجديد الكاميروني يوصل مساء اليوم الى تونس من اجل اكمال بقيه اجراء تعاقده مع الافريقي لمده 3 مواسم قادما من فريق الملعب المالي بقيمه 120,000 دولار ما يعادل تقريبا 350,000 دينار. نجم المدلاوي يتعاقد اليوم بصفة رسمية مع حرس الجيسكا سابقا عزيز البجاوي لمدة 2 مواسم، وكذلك تعاقد زاد مع متوسط الميدان السابق لفريق مستقبل جابس وكذلك الاتحاد المنسيري محمد عامر بالغيث لمدة موسم. فريق الشباب الرياضية بالعمران اتفق اليوم بصفة رسمية مع المهاجم حسني جزمير المدافع ياسين الميزوني وحارس المرمى وسيم القروي، منتظر انهم باش يمضيوا رسميا مع الجيسو في هذا الاسبوع. الاتحاد المنسيري اللي كان امضى اليوم رسميا على وثيقة بيع لاعب متوسط الميدان السنغالي مصطفى سامبي لفريق الاتفاق السعودي، صفقة بقيمة 150,000 دولار يعادل تقريبا 450,000 دينار. اكثر تفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت.
0: ديوان فام
3: تبع الموسيقى.

Diwan FM.

0: بوبليسيتي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفخفي

0: 48 88 8 ولا زور أقرب فرع أمن بنك وين نو كونسي ديجي فوز أكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع أمن بنك، الحلمة تكبر وتعيش.
1: أمن بنك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
2: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كادوات. ملي يلا جو
3: عندك أورانج.

بديتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اصبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان عليش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين.

0: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة ديوان افام، على السلامة. مصدر مسؤول يوضح لديوان افهم اليوم ان الزياده في اسعار الادويه شملت عددا محدودا من الادويه المستورده لم يتم تحين اسعارها منذ سنوات، وذلك في ظل تطور تكلفتها في الاسواق العالميه وارتفاع تكاليف توريدها. وبين ان هذه الزياده في العديد من الحالات كانت في حدود بضعه دنانير والمليمات فقط، والهدف منها هو المحافظه على استمراريه التزويد وضمان توفر الادويه وليس الحد من نفاذ المواطنين الى العلاج. والمصدر يشدد على أن الصيدلية المركزية التونسية تتابع تحت إشراف وزارة الصحة بكل حرص وضعية التزويد بالأدوية، وتؤكد أن ضمان توفرها واستمرارية تزويد المواطنين بها يظل أولوية وطنية ثابتة. شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة تنطلق خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين الزريق بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل الشبكة سامي السقني. والسقني يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المنشأة المائية تتكون من خزان أرضي وخزان تجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفيات عمومية وأحواض للري. الأستاذة المحامية ابتسام بالحاج خضر تقول خلال تدخلها في برنامج منك نسمع اليوم أن بيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء بأسعار خيالية وبأعداد كبيرة يعد احتكارا جرمه القانون، وأوضحت أن الفصل 32 من قانون حماية المستهلك نص على خطية مالية من 1,000 إلى 20,000 دينار وعقوبة بدنية من 16 يوما إلى 3 أشهر سجنا في حالة الممارسات التجارية غير القانونية.
3: هو الحقيقة معناتها المشرع ما خليش حاجة باش عقوبة، خليش فعلا ما فيهاش ما جرمهاش، بس باعتبار معناتها هنا نحكوا على سوق سوداء، راهو معناتها هذا احتكار لمعناتها التذاكر لأشخاص معينة، ثم تعرفوا حتى هي معروضة في شبكة التواصل الاجتماعي، معناتها التذاكر اللي يشري معناتها ب 20 دينار تتباع وسط 100 و110 و120، فهمني؟ ولات هذا احتكار على ناس معينة معناتها عندهم مسالك توزيع خاصة بهم، الاحتكار هذا كله معناتها بطبيعته معناتها قانوني أكيد يجرموا اللي هو يحمي حتى المواطن اللي هو قانون حماية المستهلك، معناتها اليوم قانون سنة 92 عدد 117 اللي بتبيعته يحمي المستهلك. اللي يهمنا نحن من هنا انه حق الاختيار معناتها منع الممارسات التجارية لا قانونية، معناتها الحريف باش يلقى نفسه مضطر مش معناتها باش يشري من السوق السوداء. لهذا قلنا راهو احتكار ضمنه قانون حماية المستهلك لحماية المواطن. احنا اذا كان مش نقعدوا في قانون حماية المستهلك لنظمه المشرع في الفصل 32 في العقوبات، فما خطية من 1,000 دينار إلى 20,000 دينار وعقوبة بدنية فيها 16 يوم سجن إلى 3 أشهر.
2: على صعيد دولي، مئات المهاجرين أقاموا مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع المنقضي. وتقدر إسبانيا أن حوالي 69,500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الفارطة، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50,000 شخص إلى سبتة يوم الخميس المنقضي. وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي. غارة روسية أسفرت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن احتراق 8 ملايين كتاب في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت دار النشر التي وصفت ما حصل بأنه هجوما على الثقافة الأوكرانية. وهذه ليست المرة الأولى التي تصيب فيها الغارات الروسية مراكز نشر أوكرانية، ما دفع كييف إلى اتهامها بأنها تستهدف دور النشر عمدا في إطار هجومها على الثقافة الأوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: شكرا لاختياركم ديوان فام، اهلا وسهلا مرحبا بكم نسل الكل رانديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع سوايع مزبين نترافقوا فيها معاكم. نرجعوا للاكتواليتي ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس على www.diwanfm.net، اصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان فام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان فام وديوان فام. حلقه جديده، رحله اخرى بتاريخ الاثنين 3 أوت 2026، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نترافق معكم، نرجو نحكيه بعد شوية على جديد الميركاتو الانتدابات الصيفية التي مازالت متواصلة في البطولة التونسية. ترجي ينتدب البيرو في خيسوس كاستيو، ما هي مقومات نجاح المدرسة اللاتينية في البطولة التونسية؟ معناش برشا تقاليد الحقيقة سورتو في علاقة ببعض البلدان من أمريكا اللاتينية. نحكيه على بطبيعة على البيرو، على الباراغواي، الأوروغواي وبرشا دول في أمريكا اللاتينية. معناش برشا تقاليد ديما ننتدبو من المدرسة البرازيلية. مرة أخرى الترجي ينتدب لعب من البيرو، ماهيش أول مرة الترجي ينتدب لعب بيرو في ذكر قبل خورخي راميريز لعب الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية كما قلنا باش نحكيو مقومات نجاح المدرسة اللاتينية في البطولة التونسية. عنا تقرير سكاوت على هذا اللاعب، هل يكون مفيد للترجي في قادم الاستحقاقات؟ نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. في 24 ساعة الأخيرة تسارعت الأحداث وشفتوا تقريبا أغلبية الناس تصريح رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت اللي كان وجه نداءات متواصلة إلى جماهير النجم الرياضي الساحلي وحكى كلام مهم ومهم جدا. نحكي عن النادي الإفريقي تادوسن كانغي، وقع اليوم، فهل تكتمل التركيبة أم لا تزال هناك مراكز تحتاج إلى تدعيم؟ نحكي على جناوية اليوم أيضا للجناوية نصيب لمستقبل مارس انتدابات قيمة في الميركاتو. الحقيقة الريكروتمون اللي عملتهم الجناوية سنات تبشر بكل خير، في انتظار ان نشوفوا الكرة على أرضية الميدان وهيئة النادي والفريق والإطار الفني وكل مكونات النادي ترفع شعار التحدي قبل بداية الموسم. تحية كامل الفريق، عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، وسعيد كالعادة كل يوم اثنين ينضم إلينا اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا نوس.
2: حطومة تحية ليك سهيب وللسيد المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت.
1: شنو حوالك نوس؟
2: الحمد لله.
1: عماشي تبح بيها حد بطاب حيرة هكا بشيتش على قلب.
2: مازلت. قريب. جميع عشر أيام.
1: جميع عشر أيام. مقيد جميع في أوسو معناه تبدأ.
2: نرجع السنة. نرجع إن شاء الله
1: أخوي إن شاء الله.
2: مواعيدنا الكبيرة إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب.
1: إن شاء الله أخوي ربي يجيبنا في السويب. سهيب زروق المدرب. مرحبا سو.
3: مرحبا بك حاتم، مرحبا بانيس، الكيب الكل وكل من يستمع ويشاهد فينا على ديوان فاء.
1: وانت عاد المرسى بلاج قريبه بحرشي على الاقل لك مشيتي قمرت
3: لا البريود الاولى حد نتاع الصيف تو وقيت خدمه واحد يحاضر في السيزون دونك يبداو على بكري و...
1: شوي تحضير شوي تبحبيحة في البحر زبي
3: معكم انتم ما صعيب شوي
1: ليسيون ذكرى ساج تحكي متعبه نتاع الكيب اخويا تحضر يا خويا لازم اخويا ما اسمعني شوف عندنا احنا معنا كونترامو غالب مع السيد المستمعين يحبوا خويا الكفاءات بسم الله ما شاء الله نيس العيار زياب زروق تحية لأولاد الكل يرافقوا فينا في مختلف البرامج. لكن البداية باش نحكيو على تصريح لموقع نسمة سبور كان المدير الرياضي عبد السلام بوحوش تسويت في الكيكوف.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: كيكوف خبير باهي وشفنا التصريح لموقع نسمة سبور منذ قليل وتصنع عبد السلام بوحوش ما نجمش تحصلوا عليه، ولكن اخذينا بالطبيعة على ديكلاراسيون عبد السلام بوحوش بخصوص تهيئة مدارج في ملعب العمران، ملعب طيب العمار. خبر يفرح برشا الحقيقة انه تنضاف حاجة جديدة وهي واجب نورمالمون تكون موجودة في الملاعب الكل، ولكن نعرفش اسكو نضحك ولا نحزن كيفاش نقولوا معناها فوا اخيرا باش يكون فما مدارج لجمعية اثبتت وجودها في الرابطة المحترفة الأولى. نسمع عبد السلام بوحوش شنو قال في تصريح الموقع نسمة سبور.
4: والله بشرة ممتازة معناها لكونه حتى كنت مع المندوب قال لي معناها راهو نورمالمون إن شاء الله كان سهل ربي المدارس باش تبدا من 10 من هذا معناها من هذا الشهر وبعثوا لنا هذا كيف مراسلة وإن شاء الله ربي سهل إن شاء الله زي أعظم العظمة لله أعظم خبر سمعناه في تاريخ منطقة جبل الأحمر. حاجة اللي نحلموا بها في المنطقة من الأحلام اللي نحلموا بها من ثلاثة حاجات واللي هي أول حلم يتسمى اللي هو المدارس باش يكون عندنا مدارس في ملعب شبيبة العمران إن شاء الله بالقريب العاجل للشباب وللصغار باش الناس تولي تجي تتفرج. واحنا كشباب في العمران ان شاء الله في القريب العاجل ما عادش ننتشقوا الملعب الزويد نولوا عندنا ملعب معناها ندبروا فيه الفلوس ونخلصوا كذا فهمت. فرو النجاح يعمل كل شيء كي تبدا جمعيه ناجحه حتى من الناس تلفت وكذا. احنا الحمد لله قدام الناس معناها جمعيه ناجحه قاعدين بالسياسه وان شاء الله معناها كي نزيدوا معناها الدوله والوزاره معناها يقفوا معنا احنا نزيدوا معناها نتطوروا معناها داخليا وعلاش لا ان شاء الله ربي سهل المهم معناها بالخطوه.
1: خبير باهي يعني خبير باهي يكون فما مدارج في ملعب الطيب العمار بون ديستانس ما بين العمران وزويت ما هيش معناها بعيدة برشا ولكن ديما فما مشقة تحول معناها مش كيما تلعب في شادلي زويت بالنسبة الجماهير الجي اس او مش كيما تلعب في استادك في جبل الأحمر وحاجة باهي أنه تضفي نكهة الحقيقة كجمعية محلاها نحبوها برشا جي اس او وكفريق معناها أنه كجماهير النادي تكون موجودة في ملعب متاعها.
2: ما بحوش ما كانش يناني برشا لأنه أنا كان جيت في بلاست وقت اللي جيهني خبر بيه بش نقد المدارج نطالب زادة بالتابي نطالب بالميدان أنه الحقيقة ثم دعمات السنكام جينيراسيون لاعتبار معناتها غازون معناتها فيه كاليتي ينجم بعيد على الإصابات لأنه العمران اليوم يتدرب في ظروف صعيبة زادة التابي عندها مدة يزمها لهوة يزمها أنتروتيان. بحوش صحيح بتتري استنى في الخبر هذه عنده مدة لكن حقه باش يطالب حقه لأنه العمران بعد الموسم الحقيقة معناتها الفارت موسم محترم ومحترم جدا بإمكانيات بسيطة من إنسان معناتها قاعد يناضل على على على جهته على حومته
1: ما تصورش
2: يناضل
1: على جهته ولا حومته
2: على الجبل خاطر يعجبني قعد لبس ثوب جبل الأحمر وحوماني واحد فهمت لكن قاعد يخدم قاعد يكرس في الإكسبيريونس نتاعه للعمران لكن جاء الوقت جدا اللي لازم التابي هذيك تتبدل في ظرف صعيب هو تعرف سخانه وداخلين على سيزون جديده حتى في لي زونترالمون ثم ثم ثم ريسك دو بليسور للملاعبيه بوركو با انتم صرفتوا الناس اللي باش تخدم المنشاه نتاع المدارج زيدونا تابي للعمران وعمران تستحق عمران عملت لنا بيرفورمانس عامله والباهيه برشا نشجعوا الاداره نتاعها والناس الكل وتعرف كتبدا عندك كاليتي نتاع تيران في تابي مزيانه وفي كرادان وكل شيء ثم زاد دي بانو بوبليسيتي ريجي وثم عباد تدق عليك الباب جيب لك الفلوس وهنا العمران باكثر مداخيل باكثر يعني كما نقولوا احنا تطور في الفريق هذا لانك تعرف الكره فلوس وتعيش فلوس في ماركاتو كيما هذا سي فري بيتيتر عندهم رئيس قاعد يصرف لكن الى متى يلزم العمران تكون عندها كاسه وعندها مداخيل خاصه به وقت اللي يتحسن التيران ويكون ميدان على مستوى محترم لهنا الببليسيتي تجيك الناس تدق عليك الباب وتولي الطالب زادك بالنقل التلفزي في ظروف محترمة ومحترمة جدا.
1: مهم جدا الكلام قاله نيس العياري مهم جدا الكلام اللي قاله أيضا عبد السلام بوحوش تحية أيضا الثامر المكور بالتقدم الذي بسقيت الدير يبعث يقول لي والله العظيم والله حتى نحن
2: والله نحب نسلم عليه سمحني
1: سلمنا
2: والله العظيم قسم
1: ممتاز
2: ما عنديش عليه باش نحلب باش نحكي على سقيت الدير لأني أنا في وقت ما كنت مدير رياضي أنا ذاك في الملعب التونسي مشيت لعبت ماتش كوب وقتها في سقيت الدير سقيت الدير اللي عملت موسم كبير نورمالمون سنة الأشغال تبدأ من أول الموسم هذا يعني تكريم الفريق هذا وتشجيع عليه لأنه لا تبي لا مدارج لا ديفيستير يليقوا بالفريق هذا حتى نتاع ديزونترالمون ألور كيما عملنا لفتة للعمران ما فيها باس نعملوا لفتة لسقيت الدير
1: ويقول نحن تعبين بدون ملعب وصعوبات في التدريبات مهم جدا الحقيقة أنه ديما نديو أنه نحاول ونحب نطور ونحب نزيد ونكون جينيراسيون أخرى وكل لكن مش كل الانفراستركتور ما زال يتعاود صهيب هنا ولينا نفرحوا انه يكون عندنا مدارج معناها ولينا نفرح يكون عندنا مدارج هذه الظروف المباشره معناها باش نبداو واضحين ديما ذوي قص لازم يعمل لك الضربه ميرسي لشركه التونسيه للكهرباء والغاز
2: انا خفت قلت باس قصرنا
1: الضوء رجعت عياري عادي ظروف مباشره في تونس لازمك تعرف كل شيء دونك الناس تبع فينا على اليوتيوب دونك هاكا ديجا يقص اليوتيوب تنجموا تتابعونا على مختلف الفريكونس نتاعنا ان شاء الله ما يقصش الافام باش نواصلوا اموا نكملوا الحلقه نتاعنا الناس اللي تسمع فينا باهي سوا بنواصلوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بعد شوية يرجع اليوتيوب برافو لأولادكم الصحة حسام عزيز بعد شوية إن شاء الله يرجع اليوتيوب سهيب مشكل كبير يعاود يقص هذا مرة أخرى دونك إن شاء الله قاعدين يسمعوا فينا سينون عبيتنا اللي عارف بيشو إيش أقول لك هذه وتعرف إن المخرج هو اللي يحكم توا يقول لك خوي اخرج لي فاصل خلينا نشوف شنو هي البان ونرجع سينون تجمع تسمعونا على المختلف الفريكونس بتاعنا فاصل ونرجع كامل سبور ماك
5: انتم تسمعوا في سبور ماك
6: فيفي ليدي اوترومون دي 1 اف ام ويك كاب وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: ترانسفير ماركت
2: ما 23 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, نواصل معكم سبور ماك حتى للأربعة نتاع العشية. جوست حبيت ناخذ وراي سهيب في موضوع ملعب العمران بطبيعة في المدارج, قبل نحكيو على جديد الميركاتو في ترانسفير ماركت. ونعاود نذكر مرة أخرى أنه ثامر المكور منذ قليل كان اتصل بينا وبرشا صعوبات سورتو على مستوى التدريبات, لأنه تعرف أنه الموسم القادم إن شاء الله تقدم الرياضي بساقية الدير باش يلعب مقابلاته في ملعب الطيب المهيري, أوتوماتيكمون يلزمه يتدرب على ملعب عشب طبيعي معناها كما في ستاد طيب المهيري, لانه نعرف انه تقدم ساقيه الدير ملعب ساقيه الدير هو عشب الاصطناعي. هذا مهم جدا ناخذه بعين الاعتبار حتى على مستوى التنسيق بين الجمعيتين. وراهو نعرفه من تو انه ملعب الطيب المهيري باش يكون فما شارج كبير عليه في التدريبات وفي السيزون تاع السنه, دونك نتوقعوا من تو ان شاء الله اكيد بلديه صفاقس قاعده تقوم بالعمل نتاعهم تاكديم الكفاءات اللي غادي, ولكن راهو ما نجموش نتحداو الطبيعه برشا, يعني المشكل كبير باش يكون السنه ان شاء الله يحاولوا يلقاو حلول منذ الان. سهيب مدرج في ملعب العمران, وسمعت شنو قال عبد السلام بوحوش في تصريح ونسمه سبور.
3: هذا يظل لي اقل شيء, معناها المينيموم انه فريق يلعب في الدرجه الاولى المحترفه في تونس 2026 يكون عنده ملعب خاص به فيه مدرج. نحكيه على المينيموم حتى, معناها يلزم الناس تفهم اللي راهو هذايا حق من حقوق المنطقه هذيا, واي منطقه يمثلها فريق يلعب في الدرجه الاولى التونسية درجة محترفة كي يبدأ عنده تيران فيه يعني براتيكابل يلعب غازون ولا جينيراسيون جديدة في الارتيفيسيال وفيه الجرادان, هذايا أقل شيء معناها راهو مش مزية, والناس اللي تعمل في الحاجة هذايا راهي ماهيش مزية, دونك هذايا ستين اوبليغاسيون بالنسبة للصفاقس. بالنسبة للبرانسيبال صعيب شوية حتى باش يكون فيه شارج, خاطر اوبليغاسيون يعني الكاليتي نتاع تيران ما يلزمش فيه شارج كبيرة, نتصور ماكسيموم كل فريق يكون عنده سيونس واحدة. المشكل في الانكس, الانكس يلزم يلقاو ديسبونيبيليتي للزوج جمعيات باش ينجموا يتمرنوا, سينو ان شاء الله يلقاو الناس كل تلقى الظروف اللي تنجم تخليها تنجح, خاطر هذوما جمعيات تعاني فينونسيرمون, ما تزيدش عليهم انت معناها كاليتي دونترمون, تزيد تنقص لهم هكاك الحظوظ نتاعهم في الشامبيونات, تزيد تنقص اكثر.
2: واضح. نحكيو على الميركاتو كما سمعنا منذ قليل, ترانسفير ماركت في العنوان الترجي انت دبل بيرو في خيسوس كاستيو. سؤال سهيب, مقومات نجاح المدرسه اللاتينيه, المدرسه اللاتينيه باش معروفه انه معناش معنا لي تراديسيون, احنا ثقافه ننتدبوا ملاعب من امريكا اللاتين البرازيل اوكي, ولكن فما معناها مدارس اخرى وجنسيات اخرى معناها قليل نادر ونلقاوها في بلادنا, معناها التجارب ديجا ماهيش كبيره برشا. مقومات المدرسه اللاتينيه تتشابه معانا, تعاوننا, ما تعطيناش الاضافه حسب رايك؟
3: تتشابه في الظروف اللي يلعبوا فيها, يعني الملعبيه بتاع امريكا اللاتين يعني هما ديجا معناها ملعبيه خارجه من الحوم, خارجه من مناطق شعبيه, مناطق فقيره, يعني ميم حتى المونتاليتي تلقاها هي نفسها. سيكيوسيور يعطيك الكاليتي تكنيك, هذيك اول حاجه. ثاني حاجه اللي انت حكيت على البرازيليان, ميم حتى الاخرين ما كانوش برشا في الشامبيونات في تونس على مدار التاريخ, يعني
2: البرازيليان
3: لا لغير البرازيليين.
2: انا شوف معنى المدارس اللي مش مستنسين بها, عملنا كلك ريشيرش فما الاسماء تو جماعه اليوتيوب ما شاء الله يزيدوا يعاونونا بعض الاسماء, ولكن نتذكروا في العشريه الاخيره 15 سنه الاخرى داروين غونزاليس فنزويلا نجم الساحي لاتاكون مستقبل جاي, بس مره انت دب ارير غوش من باراغواي اسمه فيليكس, خورخي راميريز تاع الترجي التونسي اللي سجل وقت الهدف ويعمل بصبات وكع عباره تليفون راميريز تاع الاسبيرانس, دونك فوالا هذوما بعض الاسماء تعدات على البطوله التونسيه.
3: صحيح, يعني مهمش بكثره خاطر يلقاو ديما صعوبه سيرتو في الانتيغراسيون, يعني في الكومينيكاسيون في اللونجاج, ميم حتى في العقليه ماهيش هي نفسها تاع العيشه اليوميه في الامريكا اللاتين كما في تونس, لكن ديما يعطيك الكاليتي تكنيك يزيدك ويعطيك الاضافه سيرتو كي يبدا ملاعبي دو نيفو, يعني لاعب في فريق محترم ولاعب في كومبيتيسيون محترمه, خاطر الملاعب هذا جاي من فريق يلعب في ليبرتادورس, يلعب في المنتخب البيروفي, لعب تصفيات كاس العالم, يعني المينيموم فما نتصور. دونك من بعد تقعد هو سا ديبون الانتيغراسيون تاعو في وسط ليكيب, عقليته, الملاعبيه اللي دايرين به اسكو باش ينجحوه والا لا, افكار المدرب اسكو باش هو يتوال معاه والا لا, هذا الكل يقدم بعد في وسط الكومبيتيسيون اللي نشوفوا معناها الجنسيه نجيوها من بعد, فهمت؟ مش مهمه برشا, وهذا اللي نستناو منه يعني نشوفوا كيفاش هو باش يدبت يروحوا في الليكيب.
2: مهم جدا هي ديما معناها في الريكروتمون نيس الهياري وانت تسيد العارفين ديما نشوفوا الفيديو تاع الملاعبي نسالوا عليه نعملوا دي ريشيرش على الملاعبي رابور سكاوت شنو يقول برشا حاجات الحقيقه باش تنتدب لانه دخلنا البارح كفالور مارشاند كقيمه تسويقيه الملاعبي خيسوس كاستيو معناها توصل 1.2 مليون يورو. هذا شفنا الفالور مارشاند بتاعه معناها شفنا 17 مقابله دوليه مع

0: انا اكيد ما نمشيش بالباجات، نمشي ديما بالصفحه الرسميه. مازال الانتدابات، مازال الاعلان الرسمي لبعض الانتدابات الثقيله اللي عمل عليها التراجي، وخاصه التراجي يحب ينقذ الماركات هذه باللاعبين الاجانب، يعرف اللي السوق التونسيه سوق ضعيفه. ألور عمل رنفور كبير على المستوى الهجومي، ولا حتى على المستوى الخطوط الأمامية على مستوى الأجانب للتو للحظة هذه. مازال الصفحة الرسمية بلاتوم أشارتش على انتدابات رسمية، وهذا مهم جدا. به نرجع للملاعب هذا، رابور قوي، رابور به يعني كي تشوف الأرقام نتاعو، رابور على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى الكرات الهوائية، على مستوى معناتها الانضباط التكتيكي، زاد حاجة مهمة برشا. ملاعبي به، ملاعبي به 1.2 رقم كبير زادا كمان. تراجي راهو جاب اكثر من الارقام هذه. بون لهنا ما تنجمش تقول لي للملاعبي هذايا معناتها بالارقام هذه يلزم يجي تو سويت ينجح في التراجي، كيما ينجم يجيك بالارقام هذه وما ينجحش في التراجي، ماهيش المشكله غادي. المشكل كي تجيب ملاعبي كيما كي يلزمك توفر لي زاتو معناتها اللي معاه، لانك الملاعبي كي تجيب سنتينير كيما كي يلزمك توفر لي بروفيل اللي نجم يلعبوا بحذاه، لي زاتو اللي نجموا يلموا الملاعبي هذايا. تنجمش تحط لي انت الملاعبي هذايا ومع دو بروفيل يشابوا له برشا. يعني هنا دور المدرب كيفاش باش ينجح الملاعبي هذا اذا جاء، لانه يعني حد الساعه نحكيو على ملاعبي مازال موضع على ذمه الترجي الذي تونسي. نحكيو كلام اغوش ادروات، تعرف كلام يتقال، لكن الصفحه الرسميه اهم حاجه بالنسبه للملاعبي ذي. كان يجي للترجي الذي تونسي مهم برشا، لانه يعني فرد بروفيل مع كوليبالي، لكن اللي يمتاز به الملاعبي هذا لو بلو تكنيك على كوليبالي، سور بلون تكتيك اقوى من كوليبالي.
1: كوليبالي
0: يعني ما يبعدوش برشا في البروفيل، لكن هذا ممكن عنده نقاط اكثر من كوليبالي على مستوى زاد صنع الهجمه، على مستوى الكوفرتيور، على مستوى الالتحامات البدنيه، وعلى مستوى يعني عديد النقاط بتتر
1: اللي تعطي قوي برشا.
0: قوي برشا قوي برشا في الكوفرتيور، تنجم تلعب بالكات 1 كات 1 يعني تلعب اربع مدافعين وتلعب به وحده في وسط الميدان. وي 4-1-4-1 يعني كي يكون عندك سنتينيل كيما الملاعبي هذا ينجم هو يعمل كوفرتور على اليمين وعلى اليسار، ينجم الوسط كيما رودري في اسبانيا كيفاش لعب كوب ديموند، هو اللي حكم في وسط الميدان الملاعب هذه اللي كابابل. لكن هنا دور المدرب في انجاح اللاعب،
1: توظيف
0: اللاعب وشكون باش يكون مع اللاعب هذا مهم برشا، لانه يذولي عندنا خير المداوي، يذولي كان هكا ولا خير المداوي،
1: خير المداوي
0: اللي كان في ملعب
1: كابيزيان
0: ولا يعني بيتاتري نجم يكون ان بون بلاصون للملاعبي هذا. حتى الملاعبي راهو خير المداوي مش خاطر تونسي، نو تونسي وعنده بروفيل، اذا انت تطور له امكانياته تنجم تخلق منه 1.4 مش 1.2. يزمكش زاد اولادك التقسيم وقت اللي تجيب ملاعبك من هذا، لكن اذا يوصل للصفقه هذه التراجي يحسمها، نتصور ان بون بروفيل نجم يعاون التراجي خاصه على مستوى الشامبيونز ليغ.
1: بفكر نتاع ريغي مدرب الترجي صهيب زروق قبل تعدى بتجربة مع الترجي هذه التونسي، يقول لك اليوم العياري كلام مهم، يقول لك انه توظيف الملاعب هذا نعرفوا الاسبيرانس، معناها كان نحكيوك على وسط الميدان مع حمزه رفيعه، حاج محمود، حاج علي، كوناتي، وين خيسوس معناها كاستيو في الخماسي اللي سميتهم هذوما، معهم خير مداوي بيان سور، مع الفكر نتاع ريغي. نعرفوا ريغي قبل تعدى، بون تو ما نعرفوش اسكو تبدل ولا لا، مازال محافظ على نفس الفكر نعرفوا به ريغي قبل، تبدل مع الهلال السوداني والا لا، لكن اعطينا معناها تركيبه الفكر نتاع ريغي يتماشى مع هذا اللاعب والا العكس، بطبيعه اللاعب هذا ينجم يركب مع تشكيله ريغي.
2: محلاه سؤالك حاتم، خاطر ديريكت مشيت سبيسيفيكمون معناها المتطلبات نتاع البروفيل هذايا مع تنسيق مع انيس، يعني كي يحكي على سكاوت ويحكي على لي كاليتي انديفيديوال نتاع الملاعبي، معناها كي تشوف معناها السكاوت نتاعو تشوف ان بروفيل معناها كامل، معناها بروفيل محترم كي نجمع النقاط اللي مخوها في كل كاليتي ديريكتومون يعطيك ليكيليبر. هذه اول حاجه ساعة في ليكيب. من بعد تقعد افكار المدرب وافكار الفريق بصفه عامه تكتيكيا كيفاش يحب يلعب. نعرفوه المدرب هذا يلعب في الترجي قبل، ونعرفوا الترجي كيفاش يحب يلعب، الضغط العالي، الاستحواذ على الكره، الكره تخرج من يعني من الجارديان تمشي من الديفونس الوسط للاتاك، وبعد تلعب بالضغط العالي. الترجي مشاكلها العامين الاخرانيين ما اوكبيلو في الوسط، اوكبيلو ما تنجمش تحكي اللي هو موش ملاعب بارفي، لكن الترجي لقات برشا مشاكل من الناحيه الدفاعيه. وقتاش؟ في وقت اللي تخسر الكره، وقت اللي الترجي تكون هي مستحوذه وعاليه تخسر الكره، ما فماش الملاعب كي يكسل في الكونتر بريسينغ. الملاعب اللي هو تبدا الترجي تفقد الكره يعطيك هو اول ريفلكس ديفنسيف باش يمشي يفك لك الكره في البريسينغ، في الكونتر بريسينغ، اوكبيلو

0: ملاعب برشا يعطي برشا ايكيليبر ديفونسيف يقف قدام الديفونس، لكن اشاك فوا وين ترجي تخسر كره وين نحسوا اللي دفاع ترجي رزين كل كره في ظهر الدفاع ترجي بريسك هدف. شوف انت عم ناول معناها بالارقام قداش من هدف قبلته ترجي الرياضي التونسي ضد نوادي اقل منها مستوى فني. ما كانش الديفونس خايب، ما كان الريدو الاولاني اللي باش يمشي يفك لك الكره وقت اللي ترجي تخسرها. الليني داتاك كانت عندك ما تفكش الكره، ينساس البلايلي اي قلب هجوم كان ما كانش يفك كره وقت اللي يخسرها.
1: كي ترجع انت سهيب الدربي اللي خسرته الاسبيرانس نتاع اللي هزت فيه الكلوب تيتر كان جا ثم البروفيل هذا
0: هذي هو اللي حكيته لك انا،
1: كان نجي موقف الهجمه. علاش انا شطرتك وجيت معناتها عاود رجع للسيناريو نتاع البونت ونتاع اللي صار في الديربي اللي هزت بيه الكلوب شامبيون،
0: حتى كونتر ترجي جرجيس كونتر مستقبل سليمان برشا اهداف قبلتها ترجي في جرت
1: البروفيل هذا اللي
0: البروفيل هذا اسكو الكاليتي هذه راه تنجم تكون عندك الكاليتي الكل راهو حاتم معناها نتاع ملاعبي وينجح لك في اي فريق، لكن انت التاش اللي حاجتك بها اللي هي سبيسيفيكمون لازم تكون موجوده قبل الكاليتي الاخرين. ينجم يكون راه مش ملاعب كبير برشا في ساقيه، ما نجم يكون فيزيكمون مش قوي برشا، لكن في البوان هذا يعطيك الاضافه. وهنا نحن نحكيه على تكامل الافراد الموجودين في المجموعه. كيبدا انت بجنبك اكزامبل الحاج حسن يبدا بجنبك كوناتي، يبدا بجنبك رفيعه، يبدا بجنبك شهاب الجبالي، ذوما ملاعبين تعرف تلعب
2: حاج علي.
0: حاج علي سمح
2: حاج علي
0: يعرفوا يلعبوا كوره،
2: رفيعه حاج محمود
0: حاج محمود سمح هذو مع اللي
2: يطيروا فما معزب الحاج علي وفما فما حاج علي
0: نفس بريسك نفس الكاليتي هما ترجي تلوج على الدوبلور. لكن البروفيل اللي لوج عليه ترجي انا حسب رايي الشخصي بارابور بالسيزون اللي تعديت البوان فيبل اللي كانوا انا مش مع ان تلقى الدوبلور ولا اللي شبه لوك بيلو. انا مع اللي عنده البوان اللي كان يفقدها لوك بيلو اللي هي اللي كنت نحكي لك عليها
2: موجوده في الملعب هذا.
0: حسب ما شفت في الواحد ما زلت شفت شويه فيديوهات شفت ليستات قلت لك ملاعبي متكامل لكن هذه معناها انيس لعب كره يعرف هي تاش ما تنجمش تشوفها في ستاد. هي تاش كاليتي تكنيك ولا كاليتي ديفونسيف تراها بعينك انت في التيران. ملاعبي يعرف وقتاش يتبلانجي لك يعمل لك تاكل باش يكسر لك اللاعب، وقتاش يفك لك يعرف، وقتاش يوريونتي البورتور دو بالون باش يحاول يبطي الماكسيموم الكونتر اتاك ولا الاتاك رابيت على ليكيب ادفيرس. وذاك اللي ضر الاسبيرانس عملوا.
2: واضح فما ملاعبي اخر ايضا من الاوروغواي، الاوروغواي كلاوديو ميلار نادي الافريقي عام 2000. ديجا ميرسي فيصل يقول كلاوديو ميلار من الاوروغواي جابته للكلوب في عام 2000 ماركه اخر بينالتي في فينال كونتر سي اس اس. فما ملاعبي نذكر مشيري علاش قلت لك بعض الاسماء انه هذوما الجنسيات الباراغواي وفنزويلا والبيرو وغيره الحقيقه جدد على البطوله التونسيه. على كل بالطبيعه في انتظار كما قال انيس العياري في انتظار الاعلان الرسمي عبر الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي. بعد شوي نحكيه على النجم الرياضي الساحلي بعنوان مليون دينار مليار ينقذ الفريق من النزول الى الهوات، هذا حسب تصريح الدكتور كريم العكروت اللي كان وجه نداء الى جماهير الاتوال. بعد شوي نوصلوا سبورماك.
3: انتم تسمعوا في سبورماج.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: هو من خلال الفيديو عبر الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي البارح رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت كان حكى تقريبا 7 دقائق ونص وجه برشا مساجات للجماهير. النجم الرياضي الساحلي محليه الحقيقة كإنسان محليه معنى الإنسان كي يحكي معاك راهو النجم مفرق معنى ما نقولوش ما بين السيء والطيب ولكن إنسان ظاهر يحب النجم الساحلي ويحب يحافظ على مصالحه ويحب يرجع الفريق على السكة والمساجات تشوف التعليقات متاع جماهير النجم الرياضي الساحلي الإجماع مش نقولش 100% 99% إنه العباد تشوف كان أحلى رئيس يعطيك الصحة يا رئيس برافو لكن هذه التعليقات هذوما نحبوهم يتحولوا من جماهير النجم الساحلي على أرض الواقع. هاو نسمع شنو قال كريم العكروت والحاجة على المشاكل وعلى الديون شنو اللي خلص وبعد نرجع باش نحكي في الموضوع. تفضل.
2: صاروا برشا حاجات باهية اللي هي خليتنا باش نعاودوا نعملوا ريدي مراج نتاع ليطوال دينا بالفوتبول كيما ريتو حطينا اطار فني كامل اجنبي رجعنا الجوارات دينا نعمل فريكريتمون بيان صافيو في معناها في الليستا وكل شيء وعندنا هدف اللي ليطوال باش ترجع في المستوى نتاعها في التنظيمي في الصوره في الهيبه نتاعها كل شيء كيف كيف خدمنا خدمه كبيره على رياضات القاعات وحطينا اون بلاس كوميتي بالنسبه للباسكيت وقاعدين نقدموا باش نحطوا زاد كيف كيف ناس في المستوى باش يكون الباسكيت تلعب القاب ان شاء الله عملنا دي ريونيون مع الهوند ومع الفولي وان شاء الله كل شيء الموقف يكونوا موجودين ما وقفناش عند غادي شفنا المشاكل الاداريه الكل ونبشركم بشره كبيره اللي العقل اللي عندهم عامين هما اثخان وصلنا باش لقينا فيهم حلول باش ندفعوا فيهم بارتي من الفلوس وقدر تربي في الايام القريبه القادمه العقل كل شيء تنحى ويكون عندنا امكانيه باش يكون عندنا لي كونط نتاع ليطوال نجموا نتعاملوا فيها كيف كيف في الاداره كيف كيف عملنا برشا خطوات القدام ودينا قدام في ديجيتاليزاسيون وان شاء الله القدام تنبارطاجيو معاكم.
1: كريم العكروت رئيس التسيرية هذا العمل اللي قاموا به في 24 يوم عياري
3: بو انت بتتر تفوتك حاجة قلت مس جماهير النجم لا مو صحيح مس جماهير التونسية كل وقت اللي نبدأ قاعد ويجي في الصفحة الرسمية تقول تصريح مهم برشا قعدت نستنى نبيدي راني ما مانيش من جمهور أكيد لكن استنيت شنية اللي بيجي يصير بتتر الديسكور نتاعو البارح مس التونس الكل معناتها اي انسان تونسي غار على ليطوال البارح ليطوال نتاع الشامبيونز ليغ ليطوال نتاع سوسا القديم ليطوال نتاع زبير قيس الغضبان وزياد وبوعزيزي رجعنا بالزمن القديم برشا نتاع ليطوال الكبيره ليطوال نتاع التيترويت وفي افريقيا كان عندها بلاصه كبيره برشا كريم العكروت البارح مس كل تونسي لانه قال كلمه قال في دينا قديش قال في دينا
1: ثمانية يوم جمعة يوم سبعة
3: ما نتصورش اليوم ثم واحد تونسي ولا واحد من جمهور ليطوال ينجم يخمم إلي ليطوال في الهوات يعني البارح هو وصل مسهم كريم العكروت بالديسكور متاعه تحرق قوم البارح برشا ناس قاعدة تفرج من بعيد من جمهور ليطوال ما نتصورش معاش بشي قعدوا قاعدين حتى اللي يحب ليطوال من بعيد بعث له رسالة وجعته قوم إيجا نتصور بيصير هبة كبيرة برشا في الليمات الجاية بشراه بيتتر من أكثر الهبات اللي بيصير على ليطوال الليمات الجاية جراسة أنام يحب ليطوال برشا أنام عمل في وقت وجيز اللي ما عملتوش برشا ناس في سبيل ليطوال وإن شاء الله أزمة وتتعدى ونراو ليطوال شامخ ويرجع ليطوال اللي نحبوه
1: هذا هو معقول برشا موضوع الهوات وكما قال أنيس معناها كلام يصدم الحقيقة وشوف راهو الكلام هذا أنيس راهو واقع راهو ما هواش كما قال هو نسمع ساعة تصريح والحاجة من الدكتور كريم العكروت على الموضوع هذا تاع المليار ويزم 7 أيام وثمان أيام وغيره وربط الهوات وبعد نحاولوا نحكيه شوية ونقولوا أنه راهو كلامه واقعي وكلامه حقيقي ما هواش تخويف وما هواش ترهيب أو نسمع شنو قال الدكتور كريم العكروت
2: يلزمنا توا من هنا لثمان ايام مليار ما فيه حتى كلام راهو كان المليار هذا ما نصوش نعملوه في ثمان ايام راهو فين الموضوع راهو الموضوع وفي والمليار مش جاي هذا باش نعمل فوكاليزيسيون على الزابونمون حاجه 3000 ابونمون كادان 2000 شنوا و2000 فيراج 7000 ابونمون كان تقولوا لي اليوم اللي مش قادرين في ثمان ايام باش نجيبوا 7000 ابونمون وفين الموضوع كل واحد يتحمل مسؤوليته احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معاه هي جمعيه الناس الكل وراهي مش لعبه راهو ليسونس ماهيش لعبه راهي حاجه اوبليغاتوار اذا ما تتعمل. احنا من ناحيتنا مش يصير فما جوله على المناطق ما مستناوناش. احنا على لي سيلول عندهم قريب 4500 ابونمون، الناس اللي نطلب منهم طلب باش يسعوا 8 هذوما يزوا بيعهم الكل، الفلوس اللي عنده يزوا يصبوهم قريب 60000 دينار. راهي مسؤوليه الجميع، احنا نتحمل واني اول واحد تحمل مسؤوليتي. احنا نخدموا في خدمه كبيره، صرفنا اللحظه هذه قريب مليون دينار باش نعاودوا سيزون، خلصنا عباد، خلصنا دي دوسي، خلصنا دي ميزون دو مور. هذوما فلوس زي ما تصرف بجمعيه واصل، وقاعدين نعمل في الانتدابات قيمه. فما برشا حكمه توا رانا في مفترق الطرق، يا اما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر. الموضوع يتسكر واللي ما نكونوش واعيين به راهو لتوار تيح للهوات. ماهيش كذبه، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرات نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين.
1: احنا مسؤولين انتم مسؤولين، معناها الكلام اللي قالوا على ربط الهوات راهو كلام الدكتور كريم العكروت كما قلت، راهو مسؤولين وما هوش تخويف سهيب، وما هوش ترهيب لجماهير النجم، وما هوش زاد انه نجي ونقولوا لا يلزمنا مليون مليون دينار ونحطكم قدام امر الواقع. لا حقيقي اللي يحكي فيه، لانه تعدينا بعام ناول في نفس الموسم كيما هذا، فما جمعيات ولا داعي لذكر الاسامي. مثال خلينا نذكر مستقبل جيبس مثلا، كان قدامها 48 ساعة لخلاص وإلا يتم إنزالها لرابط الهوات. وكنت وشفت على عيني المراسلات وشفت على عيني طريقة حتى الخلاص. أما رجل أعمال بارك الله فيه من جابس كان تكفل بالموضوع وأنقذ الفريق من النزول إلى رابط الهوات، وهذا يشمل كل الفرق اللي ما تخلصش ديونك راك تنزل إلى رابطة الهوات. وقت قياسي جمعة من زمان أعطاهم الحلول، 7000 اشتراك عمره ما كانت مشكله بالنسبه لجميع اللي توال سويت.
4: ليسونس حاتم راهي تتعطى بالسيستم، معناها باش تسندي كفريق باش تصب لي دوسي نتاعك، السيستم يقبل ولا ما يقبلش، معناها راه موش لا يخوف لحد شيء. وسيرتو كي يخرج رئيس الجمعيه في كيما اللي توال باش يحكي لك الديسكور هذا ويحكي لك بغصه كبيره، سي كو معناها فما حاجه غراف برشا، يعني ماهيش لعبه، يعني هذا تلعب باسم وتاريخ نادي كبير. كما قال الناس كل لازم تحمل مسؤولياتها، أولهم رجال الأعمال اللي موجودين غادي، الجمهور عنده تو 3 أو 4 سنين قاعد يعاون باللي يقدر وقاعد يعمل في يعني في هبات كبيرة برشا، وديما مطالب باش ديما يعاون جمعيته. لكن راهو نحكيو على مليون دينار، نحكيو على مليار للي توال، يعني معناها شيرة سوسة الكل باش تقف يعني على مليار. معناها كل مرة تصير حاجة هكي إلا ونقول لخي شنية فما مشكل في الإتوال، فما مشكل في الإتوال متاع نعرفش أنا ينكون موجود نعاون وإلا كان منيش موجود منعاونش، يا فما برشة تجاذبات، فما برشة ما نعرفش يعني إلى ما تيه باش تواصل
1: لي تطرح برشة أسئلة.
4: اللوجيك ما نجمش يقبل ولاية كيما سوسة، فريق كيما النجم الرياضي الساحلي بتاريخه باللي تحب أنت، يعني لزاتو الكل موجودين باش يدخل الفلوس، ليزاتول كل موجودين باش داخل الفلوس، رجال اعمال اللي ولاد ليتوال ولاد سوس في تونس والا البرة موجودين. اي شنو هي المشكل من بعد مليار؟ راه حد نحكيه على مليون دينار نوادي تعمل بهم صفقات نتاع لاعبيه، معناها هذا مشكل نادي كامل، مشكل تاريخ
1: 300000 دولار معنا.
4: صحيح، الى متى رئيس نادي باش يخرج هو يبيع ليزابل مو بيديه في المناطق؟ الى متى باش يخرج يعمل ديسكور باش يجيب فلوس؟ ما مش معقول، ماهوش معقول.
1: يلزم
4: المسؤولية يتحملوها الناس تحب ولا تكره، فما ناس معنيين بالأمر، ناس نافذة، ناس عندها برشا فلوس وربي يزيدهم. هذا ظرف خاص بالنجم الرياضي الساحلي، خيزوز ثلاثة من الناس ما نجموش يلموا مليون دينار. ما نعرفش أنا
3: حتى الجمهور عنده الحق، أنا باش نجي في النقطة ذي باش نجي مع جمهور النجم الرياضي الساحلي. وقت اللي تتعدى باربع سنوات وخمسة سنوات وتخلي لي معناتها كما نقولوا احنا التركة كبيرة على مستوى الانتدابات وفشل كبير، وتخلي لي كل عام ديون ومديونية كبيرة برشا وملعبية ما لعبتش دقيقة في الإتوال خذيت برشا فلوس، هذا سبب من نفور جمهور الإتوال للنجم الرياضي الساحلي. لكن ثم نقطة مهمة برشا اللي سنة مختلفة على العوام اللي سبقتها الكل، ماركاتو النجم الرياضي الساحلي وعمل ياسين الشيخاوي في الفترة الأخرانية. إذا اليوم نحكيه على ماركاتو ناجح ونحكيه على انتدابات سيبلي، ما تنجم كان تشجع الراجل هذا.
4: أنيس كي تعمل ماركاتو كما تحكي أنت معناها ممتاز، وفي الأخير ما تخلصش مليون دينار، ما عادش يولي ما
3: عادش في سبيل
4: دونك فوالا. دونك أنا أي الناس راه يلزم تفهم ريتوال، يلزم تعيش في ستابيليتي فينانسيير معقولة وفي ستابيليتي نتاع الجو عام معقول باش تنجم لي ريكروتمون هذوما اللي هما ما فيهم الشك في الكاليتي انديفيديوال باش تنجم ليكيب تمشي يلزم فما ستابيليتي.
3: سهيب شوف نمشيو نقطه بنقطه زعما يعني المديونيه ذي اكثر من النادي الافريقي. تعرف صار في النادي الافريقي بداو بالنقطه بالنقطه بالمرحله بالمرحله، مرحله خلاص الديون، مرحله تكوين فريق، مرحله مع تطيحوا في لي سالير وتطيحوا في يعني في الانجاجمون على مستوى المادي مع الملاعبيه، لقاو ستابيليتي. اليوم لو كلوب التوج اليوم ولا يحكوا بشوي بشوي
4: دنيس راي خلينا برشا اللي يعملوا فيه الهيئه تو انك راك جيري ليكيب تو يزمك تعيشها ويزمك تعمل لها ريكروتمون باش تبدا السيزون تاعك تجيب ستاف جديد
3: او
4: ميم طون تخلص القديم اي او ميم طون عندك جوارات توا موجودين يلزمك تلقى معاهم معنا اتفاقيات باش يكملوا يلعبوا لك. معناها فما برشا خلاصات.
3: وعلاش قلت لك انا لاتو توا نتاع الجمهور باش يرجع ويعمل هبه قراس السيد هذا سي كريم العكروت والديسكور نتاعه والخدمه اللي خدمها وقت اللي يجري ويخلص مش من اليوم راه مش اليوم السيد كريم العكروت من اول ما بدا الموسم هو يجري من بلاصه لبلاصه وخلص برشا ديون. اليوم خلطنا المرحله مهمه برشا مليون دينار يتولي كل ملعبي ذيك كاليفية على المستوى الفني نجم رتسيح لي فريق راقي وراقي جدا. يعني نتصور انه اليوم مليون دينار باش يعمل ديك ليك جديد للنجم رضي ساحلي.
5: غدوه ديجا باش نحكيو اكثر على النجم رضي ساحلي على مستوى الافكتيف لانه غدوه الاتوال يدخل في تربص مغلق من 4 الى 10 اوت وفما بعض الملاعبين بوتيتر يخرجوا. مثال نعطيك في ليست افونغو اوميجا ماهوش موجود في ليست
4: اسكو في اوفر اوفيسيال
5: باش يكون باش يخرج نسيم هنيد مثلا ماهوش موجود في الليست اللي باش تكون في التربص. غدوه باش نحاول نحكيو باكثر تفاصيل نستناو الليست كونفوكي بطبيعة على التربص وبعد باش نحكي أكثر على النجم رضي الساحلي ماذا ينقص لأنه مثل كي نشوفه احنا بوادر مثل زاتاكون ما فماش برشا مازال النجم الساحلي يحب له 3-4 ملعبية أخرين باش يكون رصيد بشري متكامل قبل
4: انطلاق البطولة. حاتم البارح حكى أمبريف ريزيمي في الماتش أميكال ضد جرجيس مع الليستة اللي شفتها اللي ماشية للستاج نفس المشكل الدفاعي نتاع نجم رياضي الساحلي لاكس سنترال يعني
5: يخرج لك وجدي كشري ونسي مهنيد اوميجا بوتيتر يغادر
3: ثم نقطة أخرى زي على المستوى الدفاع شوف رضوان الفالحي سيف غزال اقبل الرواتبي
5: كلها مدافعين
3: ليه معناتها الاتوال خرج ديزاكسيو معناتها على المستوى اليوم السنتر الحقيقة معناتها
5: نجم الساحلي توا حاليا نعطيك عنده 4 مدافعين فقط اللي هما حسام دكدوك محمد حسين موسى ديوارا وياسين بن عبد الله غير كافي بالنسبة نجم الساحلي غير كافي للنجم الساحلي اللي زاد تاكون مثال فما ايوب الفجيري ولا صغير فما سانداي هذوما اللي زاد تاكون تاع النجم الرياضي الساحلي. انا بعد شوي نحكيو على المستقبل الرياضي بالمرسى وتحت شعار يرفع التحدي هذا الفريق.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ فيزيوناج فيزيوناج
5: أو كديجا فوكس على القنوية سهيب مستقبل المرسى انتدابات مميزة الحقيقة ياسين بوخريس ريان الحمروني عامر العمراني ليه أوريال لاعب إيفواري عباس عبد الودود غاني المهاجم نور ماني الكوني خلفة فما قصيم عشا انتدابات مميزة الكلها 3 سنوات زوز مواسم أكبر مليح بما أن انتدبته المرسى 23 سنة برافو الحقيقة كهيئة الجناوية كجمعية شبابة برشا بلغتنا احنا توانسة سناسو
4: صحيح صحيح الحقيقة ذيك اللي كنا نحكيه فيه على الالتوال وقت تكون فما إدارة ستابل فما انستابيليتي معقولة في النادي وفي الجو العام تاع الفريق راهو ذي كل يخليك أنت تخمم بالصحيح وكي تخمم بالصحيح وتحط استراتيجية عمل معناها معقولة سلون البيدجي اللي تخدم به سي نورمال باش يعطيك كونتر بارتي يعني انتدابات معقولة في الظاهر. من بعد ديما نقعد واحنا نحكيه على الاسكن الملاعب ينجح ولا ما ينجحش هذاك أمر ثاني لكن من الأول تشوف يعني هداف الدرجة الثانية التونسية نورماني تشوف الملاعبية اللي جاي وليزيترونجي كونفيرمي يعني كبروفيل الملاعبية الكل سيبلي يعني سيلون لي بوست اللي بارابور بعمنا ولا شنو كان ينقص المستقبل هذه بالمرسى صاروا لي ريكروتمون هذوما
5: فارس المسكيني زيد
4: صحيح صاروا لي ريكروتمون هذوما مع انه انت داب اطار فني على بكري تفهموا معاه على بكري يعني ستاج قاموا به على بكري, حتى الريبريز يعني صارت على بكري. هذا كل يعطيك فكرة انه الفريق يعني ناوي باش يعمل فريق ينافس باش يكون معناها مش على تفادي النزول, بالعكس معناها ينافس مراكز في مراكز متقدمة. حاتم ذي راي الديكليك صارت مش من اليوم, الديكليك صارت عند عامين من اللي تخليت الهيئة اللي قبل الهيئة ذي بصفة ودية باش تجي الهيئة ذي تخدم على روحها, خاطر كانت المشاكل ديما في المرسى هي التجاذبات متاع الهيئات, يعني هيئة تمشي وهيئة تجي والناس تقعد تعارك في الناس الكل وما يتلهوش بالفريق. توارينا لهوة متاع الإدارة الحالية وان باراليل الناس اللي محيطة بالمستقبل هذه بالمرسى واللي يحبوا المستقبل هذه بالمرسى, عامين هذوما كانوا أريض برشا وكانوا أعقل برشا وخليوا الإكيب تمشي ترانكيل.
5: واضح. عياري مستقبل مرسى ميساش نعملوا بسطة على الريكروتمون تاع الجناوية ياسين بوخريس 3 سنين, أرير جوش 19 سنة, ريان حمروني 3 سنين, جناح أيسر 23 سنة, قصي معشة مفاجأة الميركاتو 3 مواسم, جناح أيمن 19 سنة, عباس عبد الودود غاني مدافع 19 سنة, نورماني عامين صح عامين حمام سوسة بيتور تاع ليك 2 عام ناول 24 سنة, كوني خلفة عامين تاع جرجيس قبل, عمر عمراني 29 سنة, هذا يقول سامحوني قبيلة 29 سنة, عمر عمراني صح عامين مع الكناوية, اللي هي أوريال 3 مواسم لاعب وسط دفاعي 19 سنة, وفارس المسكيني 30 سنة زوج مواسم. معناها كما نقول الريكروتمون أنيس تجمع ما بين الخبره, فما لاعبين اكسبيريمونتي عمر عمراني كوني خلفه
4: لاعبين كوره
5: صحيح فوالا اكزاكتومون لاعبين كوره, فما لاعبيه اللي عطشانين كوره قصيره يانا عزيز حمروني, اعطينا رايك في دقيقتين.
3: شوف حاتم قبل كل شيء لازمك تعطي حق الاداره هذه, ما خاصه ثم زوز اللي خدموا في خدموا الماركاتو وخدموا من قبل الماركاتو اللي هو علي بوكلبه وصبري العياري, ثم زوز اللي نسقوا من دمو في العام اتصلوا عماد بنونس وكانت عندهم استراتيجية انهم يعملوا ماركاتو كبير على مستوى المدرب وخاصة على مستوى اللاعبين. اليوم كي نجيو نحكيو بتتر ان خذيت الاربع ملعبية اللي راهم انا توا ارزان في المرس, العمراني معشة ثماش مدرب ما يتمناش, الحمروني وخاصة كوني خلفة على وسط على مستوى وسط الميدان. وقت اللي تقول كوني خلفة تقول الملاعبي اللي نجح في جرجيس اللي بتتر حكم في وسط ميدان تاع جرجيس اليوم موجود في المرسى, الكل ورات اليوم نحكيو على معشة والحمروني من الافضل الموجودين والعمراني قلب دفاع. هنا ما ثماش يعني نجاح هكاك يجي او ازار معناتها
5: كيكا بزار,
3: هذوما زوز من الناس وقفوا على المرسى, غاروا على المرسى, يحبوا المرسى سنة تعمل عام كبير, لكن عندي نصيحة راو المدرب والملاعبيه هذوم الكل تنجم ما تمشيش من الاول, يلزمك تمن بالناس هذوم كسوا باللاعبين والمدرب, لانه باش تصير اللحمه وباش تكون الفكره نتاع المدرب للاعبين وتتكون اللحمه ما بين اللاعبين شويه وقت, تنجم تكون في وسط السيزون, تنجم تكون معناتها اكيد الخير جاي لانك عندك الامكانيات. يعني اليوم جمهور المرسى مش من كارز بيبا تسكر, يعني تنجم يجيك تعادل, تنجم يجيك هزيمه والموسم ما يزمكش تخمم لحظه ولا دوتي لحظه اللي ناس اللي راي الامور ماهيش ماشيه, لا تجيك يزم كونتينياسيون. عماد من الناس اللي يزمو نفس طويل باش يبني الفكره نتاعو, لكن على مستوى الهيكله من حيث المدرب من حيث اللاعبيه الرال مرسى قادره تعمل عام كبير.
5: وي قادره تعمل عام كبير, هذا اللي تمناوه ان شاء الله. كل الفرق تنسج على منوال مستقبل مرسى كمديره الحقيقه, بشوفوا امو على الاقل سيزون محترم عم جاي فيها تنافس كبير, وحاجه باهي انه تنحات العاده نتاع منع الانتداب وميركاتو وغيره, الفرق كل قاعده تخدم على روحها, قاعده الدعم في الرصيد البشري مهم جدا قبل 22 اوت ضربه البدايه بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. وفما لهنا في الباج نتاع الجامعه التوصيل لكره القدم يقول لصحه, شكرا لصديقنا احمد صالح وزميلنا, لصحه الاخبار المتداوله بشان تعيين مسؤول مكلف بالبرمجه والتنسيق ضمن الاطار المشرف على المنتخب الوطني لكره القدم اكابر عياري. مرسي, يعطيك الصحة نوس, شكرا كوتش, مرسي سهيل زروق, يعطيكم صحة شباب, مرسي عزيز, مرسي حسين. بعد شوية هدى وصلي موجز أخبار الأربعة, بعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم, أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
6: فان تايم ببليسيتي. الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يا صاحبنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرة المتميزة اللي تستنى فيكم.
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان FM عسلامة. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. والدائرة تقرر وفق ما أفاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء حالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك، وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى إحدى المؤسسات البنكية باسم خارجي خاص. جامعة تونس المنار تعلن أن الأستاذتين الباحثيتين سمرة بدروشي من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شارنيكول وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، وذلك إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم التي تعد من المنح شديدة التنافس. والجامعة تعلن أيضا في بلاغ أن الباحثة سمرة بدروشي نالت كذلك الميدالية الذهبية جوردون ويليامز لدفعة سنة 26 و2000 تقديرا لتميزها الأكاديمي، واعتبرت أن هذا التميز والإنجاز العلمي وهذا التتويج يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي. جمعية مهرجان بنزرت الدولي تعلن في بلاغ عن إلغاء حفل الفنان رامي عياش المبرمج ليوم غد ثلاثاء 4 أوت، وعبرت جمعية المهرجان عن أسفها لهذا الظرف الطارئ الذي قالت إنه خارج عن مسؤوليتها، وأكدت حرصها الدائم على احترام جمهورها وضمان حسن سير برمجتها وفق أعلى معايير الجدية والمسؤولية. وفيما يتعلق باسترجاع ثمن التذاكر قالت إنه بالنسبة للتذاكر الورقية المقتناة عبر شبابيك بيع التذاكر التابعة للمهرجان يمكن استرجاع قيمتها مباشرة من إدارة المهرجان بمسرح الهواء الطلق، وذلك خلال أوقات العمل الإدارية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. وبالنسبة للتذاكر الإلكترونية المقتناة عبر موقع تسكرتي بونتيان يمكن استرجاع قيمتها عبر منصة تسكرتي وفق الإجراءات المعتمدة لديها. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وقعت اليوم اتفاقية إطارية مع شركتين لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية. ويضغط مفاوضو البنتاغون على الشركات المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام لزيادة إنتاج الصواريخ مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. فعاليات ومناورات هان كوانغ العسكرية السنوية في تايوان تنطلق اليوم الخامس من أوت الجاري، وهي مناورات وصفتها الأوساط العسكرية بأنها استثنائية والأولى من نوعها نظرا لشموليتها وضخامة التهديدات الشبيهة بالواقع التي تحاكيها. وتأتي هذه التدريبات التي تمتد لعشرة أيام متواصلة في وقت تتزايد فيه التوترات مع بكين وتتصاعد التحذيرات الدولية من تبعات أي صدام مسلح في غرب المحيط الهادي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب،

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة عسلامة، مساء الخير، مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا في اللايف في الطريق في الدار في الخدمة في كل بلاصة. أنا فرحانة برشا برشا اللي نرجع نلتقي بكم في الرحلة الصيفية هذه، إن شاء الله اللي تكون ممتعة كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة في فان تايم. في فان تايم أخبار المهرجانات، الحفلات الصيفية، متابعة استضافات للفاعلين الثقافيين، مطربين، موسيقيين، ممثلين، مخرجين، منتجين، صحفيين، أي حد ساهم في الانتاجات والتظاهرات اللي تحبوها وتتبعوها فيها الصيفية. رحلتنا باش تواصل في شهر أوت، مانيش وحدي بالطبيعة، عنا في الإعداد شادلية، وسيم، مرام، معنا جيهان، رضوان وشيمة باش يشاركونا بفقراتهم كيف كيف. اليوم معايا عزيز في الإخراج وحسام في الإخراج الرقمي، وأنا معكم ريم نور الدين في الميكرو. هذية فان تايم. في فان تايم اليوم شنو باش نحكي؟ فان تايم اليوم باش نبداو بالمهرجان العائد بعد سنوات من الغياب والانقطاع، سبع سنوات بالضبط، مهرجان الزهرة يرجع. المكان التاريخي والطبيعي في مسرح الهواء الطلق بالزهرة، باش نحكيو على تفاصيل البرمجة اللي تنطلق اليوم مع يسر العوني المكلفة بالإعلام في مهرجان الزهرة، باش نحكيو كيف كيف على الانتقادات اللي طالت النائب شكري البحري في مهرجان عقارب لل الفروسية وقت اللي تقصت الوصلة الغنائية للفنانة آمنة فاخر للترحيب به، باش ناخذوا رأيه هو في الموضوع. لازمكم تقعدوا معنا ولازمكم تقيدوا النمرو اللي المفروض حافظينه، على خاطر إذا تحبوا تربحوا تذاكر باش تحضروا في سهرة الفنان الشامي في مهرجان صفاقس الدولي اليوم 3 أوت. لازمكم تكلمونا على 31 328 328. ضيوفنا في الساعتين الأخرانين من الرحلة هذه متاع فان تايم اليوم، الساعة الأولانية باش يكونوا معنا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي، باش نحكيو على الضحك على الضمار على الستانداب على العرض اللي مشاركين فيه مع كوميديين اخرين ويدوروا به في مهرجاناتنا سنة. وساعة الاخيره باش تكون ضيفتنا الفنانه التونسيه الجميله صاحبه الصوت الجميل دره الفورتي. هذايا الكل اليوم في فان تايم. خلينا نبداو بالغناء المزيان.
0: فان تايم.

0: فاني تايم.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مرة أخرى في فان تايم لشهر أوت. اليوم حلقتنا الأولى نهار الاثنين 3 أوت، واليوم يصادف أنه فما مهرجان عريق في الضاحية الجنوبية لهنا في العاصمة تونس يعود للحياة، على خاطر كما تعرفوا المهرجانات الصيفية هي البرشة تونس البرشة منا، ولعقود سنين تربينا على هذايا متنفس مهم في الصيف، تفرهيدة سهريات نستناوها من العام للعام وتمثلنا ذكريات صيفية مزيان نكبروا عليها، نشوفوا فيها فنانين المفضلين، نتفردوا، وممكن زادة برشا عباد يكونوا اكتشفوا غرامهم في سهريات هذية، فن جديد كانت لهم فرصة في حفلة من الحفلات يعرفوه كما المسرح ولا العزف ولا الرقص. المهم التوانسة عندهم ذكريات كبيرة وحنين كبير للمهرجانات، هذك علاش كيف ينقطع مهرجان كيما مهرجان الزهرة الدولي لمدة 7 سنوات، فإنه نفرحوا برشا كيف يرجع كيما السنة كيما الليلة اللي باش تكون في سهرية الافتتاح. باش نحكي على هالعودة، باش نباركو لهم بالعودة، وباش نحكي على تفاصيل البرمجة مع الزميلة يسر العوني اللي هي المكلفة بالإعلام لمهرجان الزهرة. عسلامة يسرى.
2: مريم مرحبا.
1: مرحبا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة.
1: مرحبا بيك يا يسر. يعيشك، فرحانين برشا بالعودة متاع المهرجان يسر. مرحبا بيك، مبروك ساعة قبل كل شيء عودة مهرجان الزهرة السنة بعد 7 سنوات، مانيش غلطة.
2: مرسي، بارك فيك، عايشك. اي هذه عودة مهرجان الزهرة بعد انقطاع 7 سنوات وبعد غياب على المسرح المكان التاريخي والطبيعي اللي هي مسرح الهواء الطلق بالزهرة اللي تم تسميته مسرح محمد بن علي تكريما للفنان الكبير الراحل محمد بن علي.
1: اي دونك المشكله، خلينا نرجع باش نفهموا بالضبط، 7 سنين هذوما المشكله هي كانت في المدارج، ما كانتش مهيئه المسرح لهواء الطلق، هو ما كانش
2: بالضبط المدارج ما كانتش مهيئه، كانت قايله للسقوط والحمايه المدنيه اتخذت قرار انه تسكروا المسرح الا ما تصير اشغال.
1: فهمتك، هذايا
2: منذ اشهر صارت اشغال. البلديه نشكرها هي اللي مولت الاشغال والحمد لله، معناتها بالاشتراك مع معتمدية الزهرة وولاية بن عروس هم دخلوا الصولات المحلية.
1: مهم أن الصولات المحلية ساهمت في هذايا، لكن منذ أشهر كهو انطلقت الأشغال وكانت كافية باش يرجع المهرجان السنة. الحقيقة 7 سنين برشا باش تتاخذ القرارات هذايا وتصير المبادرة وأنهم يتصلحوا، معناها طويلت أكثر من لازم. 7 سنين انقطاع كانت نجم تتصلح في عام برك، معناها
2: قبل كان فما الفلوس ما كانتش موجودة الدعم المالي
1: فسنة توفرت وحمد الله، سورتو الإرادة باش الصولات المحلية الكلها ساهمت ويرجع المهرجان اللي يبدأ اليوم 3 أوت. حاجة
2: مهرجان بالشعار نتاع من جديد عودة الروح الثقافية، مهرجان الزهرة في دورته 45 كان باك من 3 أوت إلى 15 أوت 2026.
1: باهي جميل، باش نحكيه على البرنامج. قولي يسر.
2: دعم من وزارة الشؤون الثقافية وهو تنظموا جمعية مهرجان الزهرة الثقافية.
1: بالضبط، جمعية مهرجان الزهرة الثقافية ومديرتها مدام عواطف بحرون، وانت يسر المكلفة بالإعلام. البرنامج باش نحكي وفيه ملاحظة صغيرة، المهرجان الزهرة مهرجان دولي كان في العادة ويحتضن عروض من خارج تونس، احتضن حفلات كبيرة قبل فنانين من العالم، فنانين كبار كان مانيش غالطة، نجاة الصغيرة غنيت في الزهرة، جورج وصوف، كاظم الساهر، نجوى كرم، حفلات كبيرة برشا. لكن سنين نشوفوا في الأفيش أنه المهرجان الصيفي بالزهرة سنين فماش عروض دولية يسر.
2: صحيح، للأسف فماش عروض دولية للأسف، كما قلت أنت غنيوا نجوم طرب والفن العربي
1: صحيح
2: أغلبهم في فترة التسعينات وبداية الألفينية
1: صحيح،
2: للأسف ما فماش مهرجان وطني.
1: ان شاء الله يرجع في القريب العاجل في الدورات القادمه يرجع للاشعاع نتاعو الدولي. هات احكي لنا على الحفلات نتاع السنة، البرمجه نتاع السنة اللي فيها اسماء تونسيه مهمه كيف ابتداء من اليوم يسر.
2: اليوم في سهره الافتتاح عن الفنانه محرزيه طويل ابنة الراشديه،
1: فنانه كبيره وصوت تونسي مميز. اي باهي الاختيار، اليوم محرزية الطويل في الافتتاح، الاختتام عندكم زادة كيف صوت تونسي جميل جدا، عندكم لبنى النعمان في الاختتام.
2: اي بالضبط، لبنى النعمان نهار 15 أوت.
1: باهي، وما بيناتهم شنو أنواع العروض الأخرى، شنو فما يسر؟
2: عنا عرض الزهو جربي نهار 5 أوت. نهار 6 أوت عنا عرض راب
1: باي
2: نتاع نهرتيش وسكيح وحمادة. نهار 7 أوت عنا سهرة مشتركة نتاع الفنانة نور الشيخ العربي ونسرين جابر.
1: باي
2: تحت عنوان دو voix دو univers.
1: باي جميل أصوات جديدة أورورا نعرفوا البروجي الفني هذا يا جميل جدا ونور الشيخ العربي كيف كيف موهبة صاعدة مليح. أيوة
2: نهار 8 أوت عنا خيال جميل هو عرض مسرحي عن طريق دمية نتاع المسرح العرائس هو عرض للأطفال وللكبار زادة.
1: باي
2: نهار 10 أوت عنا عرض زهرة تغني غني معنا للمايسترو نادر الشريف.
1: باي
2: نهار 11 أوت فيلم لقشة من السماء.
1: جميل فما سينما زيدة دونك بي
2: مم. أيوة حاولنا النوع والاختيارات نبيو كل الأذواق وكل الفئات.
1: جميل شنو آخر قاعد عروض يذولي فما الدرصة في الحمداني زيدة
2: فما الدرصة في الحمداني 12 أوت
1: 12 أوت جميل ان شاء الله دوك الطرب موجود بقوه مدام محرزيه طويل دور صف حمداني ولبنى النعمان وكلها اصوات نسائيه يعطيكم الصحه ما عندنا حد شيء ضد الفنانين لكن هذه اختيارات جميله والسينما زاده والراب للشباب والضحك المسرح الحقيقه مهمه الاختيارات والبرنامج متنوع ان شاء الله اهالي الضاحيه الجنوبيه الكل وعلاش ليه توانسه في العاصمه معناها اي حد يحب يسمع محرزيه طويل ولا لبنى النعمان ولا دور صف ولا الراب ولا يشوف الفيلم كيف كيف يظهر لي لقشة من السماء بسام حمراوي بسام حمراوي ولد الزهرة سي صح
2: ولد الزهرة اي
1: باهي الاختيار ان شاء الله يبدا حاضر هكاك العباد تزيد تنجم البروفيت بانها تشوف المخرج والممثل غاديك
2: يكون حاضر معنا ان شاء الله
1: اي باهي جميل هذايا الشباب نتاع الزهرة اذا يحبوا يقابلوا بسام الحمراوي كيف كيف نهار العرض نتاع فيلم لقشة من السماء ينجموا يلقاوه في مهرجان الزهرة اسعار تذاكر يسر اكسيسيبل للناس الكل
2: والله حاولنا نكونوا أسعار تذاكر يكونوا أكسيسيبل بس حاولنا نعملوا مهرجان معناتها الفئات الاجتماعية الكل تنجم تدخله وتنجم تقتني التذاكر من الأسعار تذاكر بس تكون من 7 حتى 20 دينار
1: بي الحقيقة أكسيسيبل المفروض نجم الناس تمشي تتفرج على العروض مهرجان الزهرة الليلة سهرية مهمة لمحرزية الطويل الفنانة التونسية الصوت التونسي الأصيل والبرمجة كما عرضتها عليكم يسر العوني المكلفة بالإعلام في مهرجان الزهرة تنجموا تعرفوا أكثر شنو فما عروض وتمشي وتتفرجوا في مهرجان الزهرة شكرا ليك يا يسر على المداخلة متاعك وإن شاء الله بالنجاح للدورة هذية دورة العودة وإن شاء الله الدورات القادمة كيف كيف تكون أكبر وأكبر
2: عايشك مرسي بوكو عايشك عايشك تنورونا بحضوركم
1: إن شاء الله شكرا يسر شكرا جزيلا مهرجان الزهرة وتعرفوا الناس كل تسمع فينا تحية السي رافع الماجدي زميلنا اللي دفع ديما بكل حماس على الضاحية الجنوبية إن شاء الله يمشي زاده هو يتفرج كيف كيف نحب نذكركم مرة أخرى اللي تنجموا تكلمونا باش تربحوا تذاكر لحفل الشامي الليلة في مهرجان صفاقس كيف تطلبونا على 31-328-328 إن شاء الله آخر الساعة هذية ناخذوا اتصالاتكم ونربحوكم التذاكر باش تمشيوا وتسهروا في مهرجان صفاقس الدولي في سهرة الفنان الشامي فاصل قصير موزيكا كالعادة وإحنا راجعين في فان تايم

0: سياسي ولا عنده متابعين ومعجبين، نحب نهنيكم ونقول لكم رضوان باش يكون معنا في الساعه الثانيه، على خاطر في الساعه الاولى هذيا باش تنضم لنا جيهان. جيهان السليني فرحانه برشا اللي هي معايا فرد بلاتو. بونجور جيهان.
1: بونجوري، مع السلامه، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. ياسر فرحانه اللي معك فرد بلاتو.
0: مرحبا.
1: دونك وان شاء الله نكونوا مونسين العباد ومخفين عليهم القويب
0: ان شاء الله يا ربي. هاني عاد وصيتكم، قلت لكم يا سي رضوان عندك ارتيست ويسال عليك ويعاود، كان فماش رضوان انا ما عادش نتفرج. راهو والله رضوان هاو مقابلني لهنا، لكن توا مع جيهان، فقره جيهان اللي باش تكون معنا كل يوم في ساعتنا الاولانيه اسمها تابي روج.
2: تابي روج.
1: في فقرة تابي روج، الفقرة اللي باش نحكيو فيها على أخبار النجوم والمشاهير ونعملو طلع على مهرجانات العالم العربي. سي سونسي اتر اون روبريك الكلها ستراس غلامور اي بايت. دونك البداية باش تكون مع فنانة نحبوها برشا، هي شيرين عبد الوهاب اللي ظهرت في أول ظهور لها بعد غياب بسبب الأزمات والمشاكل اللي تعدت بها. وإطلالة شيرين كانت من خلال ظهور لافت في مقطع فيديو نشره الملحن عزيز الشافعي على صفحته الرسمية على فيسبوك. وفي الفيديو ظهرت شيرين تعمل في بروفا في إطار التحضير الحفلة اللي باش يكون نهار 7 أوت في العالمين في منطقة الساحل الشمالي في مصر. والمقطع كانت تغني فيه في غنية اللي قابل حبيبي، هذه الغنية اللي كانت تتحضر فيها شيرين، كلمة تامر حسني، ألحان عزيز الشافعي اللي أصر أنه يكون معاها ويرافقها خلال التدريبات من أجل أنها تكون حاضرة بأفضل صورة ممكنة. مقطع الفيديو هذا عرف تفاعلات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين اللي فرح بعودتها، بين التعليقات على شكلها، وأيضا كلام على عفويتها المعهودة وروحها المرحة وصوتها الجميل. لكن أقوى حكاية شدت الجمهور هو الدبلة أو الخاتم اللي كان في يدها اليسار، والتفصيل الصغير هذايا أثار موجة من التعليقات والتكهنات وجدل حول ما إذا كانت شيرين عندها ارتباط عاطفي جديد وإلا هو مجرد أكسسوار في صباعها.
0: إن شاء الله أكسسوار. تحقيقة
1: أنا راني تيم شيرين، نحبها تعمل اللي تحب وتبع قلبها، وحتى كنت ترجع لحبيبها مش مشكلة.
0: باهي سيدي، حتى نحب نعبرها ماذا بيه إن شاء الله يكون أكسسوار كما قلت أنت. وجوست حبيت نقول بما أنه أنا زادة نتبع نحب برشا شيرين كما الناس كل، صوتها الإكسبسيونيل وغنيتها كيف كيف. عزيز الشافعي الملحن اللي توا
1: مكسر الدنيا،
0: مكسر الدنيا في مصر، الدنيا الكل هو ديما مع شيرين، برشا غنيات كلمات وحان وزادة. وتباعا اللي بعد شوية تو نسمعوها غنية شيرين اللي هي رجعت بها قبل ما ترجع تظهر في الحفلات، كلمات وألحان عزيز الشافعي.
1: شنهزكم الواحد من أكبر المهرجانات العربية، مهرجان جرش في الأردن اللي كان حاضر فيه سلطان الطرب جورج وسوف نهارين التالي في حفل من وراء العقل. علاش نقول من وراء العقل؟ على خاطر الحضور الجماهيري كان رهيب جدا، والجمهور كان عبارة على فرقة غنائية، وجورج وسوف كان المايسترو. كان هذا رغم كل شيء، رغم التقدم في السن، رغم المشاكل الصحية، ورغم اللي هو ما كانش قادر حتى على الوقوف على الركح، وإنما غنى قاعد على كرسي ويحيي الجمهور بيده. والمثير للاهتمام كان أيضا أنه الجمهور اللي حاضر كان من مختلف الشرائح العمرية على مدارج مسرح جرش، والكلهم كانوا حافظين أغانيه. وكان الحفل لقاء يهزم فيه جورج وسوف الزمن، ومعناها الزمن ينهزم قدام الفن. أنا من الحاجات اللي عجبتني برشا نقرأ في مقال في الاندبندنت العربية على الحفل هذايا، اللي يعاودوا يرجعوا المقولة يقولها هايدغير الفيلسوف، أنه الإنسان كائن زمني. ولكن في المقال يعاودوا يحطوا أنه الجمهور متاع جورج وصوف وجورج وصوف كسروا القاعدة هذية متاع هايدغير وخليوا أنه الفن يتغلب على الزمن.
0: الحقيقة جيهان نعلق ولا ما نعلقش؟
1: احنا توا ما جاش بالك انه النجم نجبدوا على هايدغير في كلام على
0: ليه؟ ويعطيك الصحة، انا نحبك فوق ساعة زادة. اما مهم، اما شنو باش نقول، معناها نعلق ولا ما نعلقش في فقرتك انت، شنو رايك في الفنانين اللي هكا يكونوا كبروا وتبدل المردود نتاعهم وتبدل صوتهم بحكم زمان؟ الناس كلها بخيتو باش تكبر معناها، والبدن يكبر زادة كيف كيف. انت ترى انه
1: هو انت نسال شي كامل معناها من بها انه ساعة كل واحد يعمل كيما يحب وكيما يحب. أما معناها أنا اليوم لو يعاود معناها لو فما حفلة لجورج وسوف نحس روحي نحب نمشي، على خاطر صوته كما هو نعرفه، موجود على اليوتيوب وموجود في فين تحب أنت، الكل تنجم تسمع جورج وسوف متاع الذكريات.
0: فهمتك.
1: ولكن اليوم زاد محلاها التجربة أنه تحضر له حتى لو هي آخر حفلاته معناها.
0: فهمت.
1: سي مو تجربة تعاش الصوت والواحد نعرفوهم معناها.
0: صحيح، فيها فما أراء خاطر الفنانين اللي يكون من كبار ومن الزمن الجميل ويرجعوا هكا بشي عملوا حفلة، تجيك الفرصة باش تشوفهم. النجم نفهم مثلا توا، نفهم برشا الإقبال الكبير اللي نتصور باش يكون موجود على حفلة ميادة الحناوي في كارت

0: الانتاج. بالطبيعة نفهم زادة برشة العبيد اللي تشجعت وزربت ولو انه العمر مش قد قد معناه مازال بتتخى عنده مجال قدام. والشاب خالد لكن يقولوا بتتر ما نجيناش فرص اخرى برشة يمكن ما يرجعش
1: قليلة.
0: صحيت يمكن ما يرجعش. خلينا نمشي ونحضره للشاب خالد وكان في ايامات السخانة.
1: نذكر لي انا حضرت اخر حفلة لصباح فخري في تونس اللي صار له فيها الملاز على ركح مسرح قرطاج وكل
0: مي
1: لليوم فرحانة انه انا حضرت خاطر عرفت من بعد انه ما كانش فما فرص اخرى باش تحضر له. صباح فخري كمان
0: شفت جهان احنا كان باش نعلق لك على كل اخبار يعني. باش نكملوا الساعة
1: نكملكم مع الاخبار الاخرين اللي هزنا للطرف الاخر من العالم. علاش كنا نحكيه ونحكيه على اريانا جراندي المغنية الممثلة الامريكية اللي برشا يحبوها في الليجون. من اشهر اغانيها No Tears Left To Cry Thank You والا Seven Rings. تألقت زادة في التمثيل في فيلم ويكيد مؤخرا ولكن الاخبار اللي يتعلق بها حاليا هو اللي خلى زادة جمهورها يتحير عليها هو انها اعلنت اللي هي تعتزم الابتعاد على الاضواء وانسحابها من المشروع المسرحي اللي تخدم عليه واللي كان المفروض يتعرض في 2027 وباش تاخذ فتره راحه مطوله نوعا ما بعد ما كملت جوله حفلاتها بعنوان Eternal Sunshine. حسب بعض المصادر فانه سبب الابتعاد راجع الى ما سميته اريانا جراندي التدقيق العام المستمر بلا نهايه في ظل التعليقات المتجدده حول مظهرها الجسدي. نفس التعليقات في كل مره على وزنها وحالتها الصحيه. اريانا جراندي تقول باش نعمل بوز باش نبعت على هذا الكل في انتظار وقتش ترجع وتهني جمهورها عليها.
0: أريانا جراندي تحب أريانا جراندي؟
1: لا منيش من فنانيني المفضلين منيش من لا لا من من حقيقة من تبعيش
0: من تبعش
1: وما نعتقدش لي أنا سيبل بالنسبة ليها ما يقلقهاش كان أنا ما نسمعهاش. سيبل متاعها سي اون اوتر جينيراسيون اللي مغرومين بها كسوا هي تايلور سويفت ولا كاتي بيري ولا غيرها.
0: لكن مهم ياسر هل الديتوكس هذايا الديجيتال ديتوكس يقولوا هما لازمهم يبطلوا يوخروا ويبعدوا على خاطر باش يحافظوا على صحتهم النفسية باش ينجموا يكملوا باش ينجموا يرجعوا. ويظهر لي هما ايماجين لا بريسيون خلي على ايشيل اصغر هو حتى احنا لازمنا بقى ساعات ناخذ شويه بوز.
1: سي جينيراسيون دو دارتيست يعني اللي قاعده تعيش في حاجات ما عاشوهاش لي زارتيست الاخرين قبل خاطر ما كانش فما وسائل التواصل الاجتماعي
0: ما كانوش اكسبوزي بنفس
1: اليوم
0: الطريقه.
1: الارتيست يلي ان كونتاكت مع لي فان نتاعو حتى في لي كومونتير في لي ميساج فيدراسيون دونك بريسيون كبيره برشا عليهم. وهي والبنيه ماهيش صغيره برشا الا 33 مي ياسر قاعدين فريمون حاطينها تحت المجهر ومركزين معاها معناها وصلوا قالوا انه مش هي وتم تغييرها وطلعوا عليها ألف حكاية. دونك نتخيل روحي أنا في بلاصتها اش قاعد يتقال هكيك تظهر لي برشا بريسيون. يلزم بوز
0: يلزم بوز بيه احنا ميرسي ساعة جهة هذه كانت تابي روج.
2: تابي روج
0: جميل. انا نقترح عليك نوليون نعطيك رأي قبل ما ندخلكم سما نقصش عليك في كل في كل اخبار. ميرسي جيهان. لازم بوز كما قلتي على اريانا جراندي واحنا لازمنا كل عادة بوز متاع غنية مزيانة ونرجع لكم بعدها في فان تايم.
2: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في فان تايم. فما أخبار جديدة بما أنه بالطبيعة أحنا نواكبوا في المهرجانات والتظاهرات الثقافية وكل ما هو نشاط ثقافي في الصيفية هذية. للأسف مازلنا كيف توصلنا بإعلان ببيان من مهرجان بنزارة الدولي الإعلام بإلغاء حفل الفنان اللبناني رامي عياش اللي هو حفل مقرر الغدوة 4 أوت. بالطبيعة البلاغ يبدأ بالأسف خاطر هذا خبر مؤسف. الإعلام الرسمي بإلغاء حفل الفنان اللبناني رامي عياش ضمن فعاليات مهرجان بنزارة الدولي ليوم 4 أوت 2026. وحسب البيان يرجع سبب الإلغاء إلى ظروف قاهرة حالة دون قدوم الفنان إلى تونس مما يتعذر معه الالتزام بالموعد المحدد. هذا الخبر لولاني واللي نعرفه منه أنه ظروف قاهرة حالة دون قدوم الفنان لتونس لحفلة موعدها غدوة. ولكن في نفس الوقت بالطبيعة تعرفوا الكوميونيكاسيون توا عند الفنانين على مستوى من البروفيسيوناليزم اللي ما تخليش مجال للأقاويل ولا للآراء وهذا الكل ينجم ياخو برشا مجال ويعدي معلومات غالطة في الإعلام. فاصدر بيان رسمي عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش واللي اعطى برشا تفاصيل. تلقى الفنان رامي عياش أخبار سارة من إدارة مهرجان بنزارة الدولي تفيد بأن حفله المقرر إقامته يوم غد الثلاثاء 4 أوت كان من أكثر الحفلات إقبالا على اقتناء التذاكر. البيان متاع المكتب الخاص بالفنان ذكر بأنه كان سعيد بالأصداء اللي وصلت له على الحفلة هذه ولكن يؤسفه بعد سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة اللي ارتكبها متعهد الحفلات المكلف بالتنظيم. شنو باش يتهمه مكتب الإعلامي لرامي عياش؟ باش يتهم المنظم للحفل متعهد الحفلات يقول أنه تعمد التحيل وعدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني، لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة أعمال الفنان، وأرسل تذاكر سفر وحجوزات طيران وهمية للفنان وفريقه، فضلا عن عدم توفير تصاريح الدخول الرسمية إلى الأراضي التونسية وعدم إرسال حجوزات الفندق. يحب يقول أنه بعد التوضيحات التفاصيل هذه من المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش يتهمه متعهد عهد الحفلات بأنه حجوزات الفنادق والطيران كانت وهمية والفيزا ما هيش مسوية على خطر يحكيه على التصاريح الدخول للتراب التونسي. حجوزات الفنادق مش موجودة والكونترا في حد ذاته متاع الحفلة ما هوش موقع وبالتالي أخل كليا بالتعهدات المالية المبرمة وهذا يخلي الحفل هذا يلغى. حفل رامي عياش في بنزرت يلغى في اللحظات الأخيرة. يأكد مكتب رامي عياش أنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حلول ودية وتم إمهال المتعهد أكثر من فرصة لتدارك الأخطاء. هذية نجم يفسرلنا علاش الإلغاء ما تم كان ليلة واحدة قبل الحفلة. هذية نجم نتصور خيبة الأمل متاع العبيد اللي مبرمجة الحفلة اللي ماشية للحفلة اللي قصت تسكرها للحفلة هذية. ولكن للأسف هذية الأخبار رسميا صادر عن إدارة المهرجان مهرجان بنزرت إلغاء الحفل. وكيف كيف هذا التوضيح عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش. بالخبر هذايا خلينا نخرجوا فاصل غنائي قصير ونرجع لكم توت سويت باش نكملوا فان تايم. لا ظاهر فينا عندنا حاجه نجموا نعملوها باهي سيدي. فاصل صغير وتنقول لكم شنو اللي باش نعملوه بعد الفاصل هذايا.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في فان تايم، وهاني باش نقول لكم لشنو راجعين احنا في نهاية ساعتنا هذية الأولانية، راجحين للربح للعباد اللي عندهم الحظ باش اليوم يربحوا معنا تذاكر مع ديوان فام ويمشيوا يسهروا في حفلة الفنان الشامي في مهرجان صفاقس الدولي الليلة. كلمتونا يعطيكم الصحة على تليفون ديوان فام وخذينا اتصالاتكم، ومعنا الربح الأولاني اللي بتبيع من ولاية صفاقس خاطر باش يسهر في مهرجان صفاقس معايا سي علي. علي التاجوري، عسلامة. مرحبا سي علي. يا سيدي مبروك ساعة التذاكر هاكا من غير مش كيما جعفور ما نعطيكش سؤال صعيب، باش تربح التذاكر وباش تمشي تسهر. انت تحبوا الشامي سي علي؟
2: اي نحبوه.
1: تسمي لي غنية؟
2: ما انا محتاج
1: الاغاني نتاعو. شكون باش يمشي معك سي علي؟
2: المدام اكثر تحبوه.
1: اي عندك حق. دونك المدام هي اللي ماشيه ان شاء الله تتمتع برشا بالحفله، وكي هي تتمتع معناها انت عملت برشا جو سي علي، مبروك عليك. زوز تذاكر لحفله الشامي في مهرجان صفاقس الدولي الليله، ربح معنا زوز تذاكر الاولانيين سي علي التاجوري، والتليفون الثاني مع الرابح الثاني كيف كيف من صفاقس سي انور. عسلامه سي انور.
3: مرحبا
1: سي انور الملولي.
3: عسلامة مدام ريم.
1: يعيشك. ربي فضلك ان شاء الله قريبا هاوش مازال ان شاء الله سبتمبر ونرجعوا نخدموا على رواحنا في في في خلاف ذلك. مادامك تستنى في ساعه سعيده هاكا اسمعنا في فان تايم باش تربح تساكر كيف ما هاكا وتمشي تسهر الليله. انت وشكون سي انور؟
3: انا والمدام بيان
1: سي. هاكا والمدام تحب الشامي؟ هاي بي الحمد لله. المهم تعملوا برشا جو الليلة في سهرة الشامي في مهرجان صفاقس الدولي. زوز تذاكر لسي أنور وقبلهم زوز تذاكر لسي علي. ديما تابعونا في فان تايم وكلمونا باش تربحوا معنا التذاكر اللي تهديها ديوان فام للمهرجانات اللي تنجموا تحضروا فيها. هذايا كان هذوما كانوا التذاكر وهذوما كانوا فقراتنا الساعة الأولى. علاش؟ على خاطر كيف كيف تذكروا فيها بساعة سعيدة لازمني نخرج توا خاطر عنا ديجيتال ويفز مع أنيس الغول.
0: Fun time.

0: عد الموجتك على ديوان FM.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الحدث اللي الناس كل في العالم تحكي عليه واللي باش يصير يوم 12 اوت المقبل هو الكسوف الشمسي اللي باش يكون كلي في عدة دول أوروبية وروسيا والأركتيك والغرينلاند والوست دو ليسلاند ومنطقة صغيرة من البرتغال وشمال إسبانيا. تونس باش تكون بعيدة على هذا القطر، لكن باش نتمتعوا بهذا العرض الطبيعي نهار 12 اوت المقبل بنسبة كسوف تتراوح من 59.06% إلى 19.55%، وهذا حسب الموقع للمشاهد الموجود فيه. المشهد باش يكون كالآتي: الشمس باش نشوفوها على شكل هلال وباش تغرب والكسوف مازال انكور. اكثر مدينه تونسيه باش يكون فيها نسبه الكسوف مرتفعه هي طبرقه بنسبه 59.06%، والاكسليبس تبدا على الساعه 6 مساء و41 دقيقه وتوفى مع الساعه 27 دقيقه مساء. كل ما نبعدوا نحو الجنوب وكل ما نسبه الاختفاء نتاع الشمس وراء القمر تقل الى ادنى نسبه في مدينه تطاوين ب 19.55%، وفين يبدا الكسوف على الساعه 6:46 دقيقه وينتهي على الساعه 7:06 دقائق. اهم حاجه في الحدث هذا اللي لازم نطبقوها هي عدم رؤية الكسوف والنظر مباشرة بالعين المجردة إلى الشمس، ولازم أكيد نظرات خاصة الوحيدة اللي تنجموا تشوفوا بها الحدث. وللناس زاد المختصين اللي عندهم دي تيليسكوب ينجموا يكونوا عندهم فيلترو سبيسيال فقط، فردوا بالكم عايشكم على عينكم. كشفت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2 عائلة متكونة من 3 موديل بإمكانهم التحكم في رجل آلي إنساني بالكامل ابتداء من المشي إلى المانيبولاسيون دي زوبجي. منذ إطلاق جيميناي روبوتكس في شهر مارس سنة 2025 كان الهدف متاع ديب مايند هو صنع مخ رجل آلي يمكن بواسطته أن الغوبو يفهم كل ما يحيط به ويتمكن من أخذ القرارات الأصح. في 30 جويلية الفارت أعلنت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2، وهي اون سكوند فيرسيون من عائلة لي موديل روبوتيك، واللي اليوم الشركة تعلن أنه بإمكانها التحكم الكامل في سيز يومانويدا. كما قلنا فما 3 موديل ولهم VLA أو Vision Large Action اللي ترجم كل ما يشوف ويسمع الغبو أن كنترول موتور. الثاني هو الموديل ER2 واللي يعتبر الموديل دو ريزونمون انكارني اللي عن طريقه يراقب اليومانويد محيطه ويتخاطب مع الإنسان وينظم أعماله على مراحل ويراقب الإنجاز ويصلح لو غلط في أي تاب. ثم الموديل الأخير On Device 2 هو برنامج يعمل أون لوكال ويصلح خاصة للمصانع والأماكن اللي ما فيهاش انغيزو فيابل أو عندها لاتونس كما هو موجود في بلادنا. جوجل قامت بديمونستراسيون على رجال الآليين من نوع أبولو 2 لشركة أبترونيك الأمريكية في نجاح الذكاء الاصطناعي في التحكم في اليومانويد بنجاعة، لكن من الواضح أنه الكونترول ماهوش في أحسن حالته ولازم المزيد من التطور على بلوزيور أوتر جينيراسيون دو جيميناي روبوتكس. هل الحب والعشق الرقمي ممنوع؟ ان توكا في الصين النوع هذا من العلاقات اصبح غير مرغوب فيه منذ 15 جويلية الفارت، فين قررت بكين منع مواطنيها من الوقوع في حب دي شات بوت. ينعم اخبار صحيح 100%، لانه الصين تريد ان يكون لها قانون جديد لمنع عملاء الذكاء الصناعي من خلق قرابه غراميه وارتباطات عاطفيه غير صحيه. القوانين الجديده المقرره من الادمنستراسيون الشينواز دو سايبر سبيس تستهدف مباشره لي شات بوت دو كومباني وتمنع منعا باتا استعمال سي لوجيسيال من طرف الغير بالغين. لي نوفيل بوزيسيون هذوما يجبروا كل المنصات انها تبلغ على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتذكير المستخدمين بانهم يتعاملوا مع روبوت دارتشا وليس شخص حقيقي. قانون جاء بعد تقرير عبر الانستيتيو دو ريشيرش شينوا تنسنت يقول انه اكثر من 70% من مستخدمي الانترنت اللي عمرهم ما بين 18 و40 سنه طوروا علاقه وادمان للذكاء الاصطناعي، و80% يشعروا بالفعل ان الانتليجنس ارتيفيسيال يفهمهم كانسان حقيقي. الصين كانت حاولت قبل انها تتحكم في الشباب والتقليل من العزله الاجتماعيه اللي يعيشوا فيها بسبب العاب الفيديو، حدت مدة اللعب لثلاث ساعات في اليوم فقط، لكنها فشلت لأن الأطفال لقوا بلوزيورز أستوس لتجاوز القانون. فهل ستنجح المرة هذه في خلق الانفصال ما بين الشباب وليزاجون دانتليجنس ارتيفيسيال؟ هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز الخامسة. ديوان فهم عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي استقبل اليوم بمقر الوزارة محمد الحسن بوخليس الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة تجسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. والجربية تقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن لجان التنظيم العمومية والمؤسسات المشرفة على المهرجانات مدعوة إلى الحرص على أن تستجيب البرمجة الفنية لمتطلبات الذوق العام وإلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة التونسية وفق تعبيرها. على صعيد دولي، السلطات الأمريكية أجلت نحو 5000 منزل في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن بعد أن خرجت حرائق والغابات عن السيطرة متسببة في تدمير ما يقارب 600 منزل وشركة ومبنى آخر، وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية التي تعرقل جهود الإطفاء. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فقد التهمت النيران أكثر من 8.2 ميل مربع أي نحو 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان ثاني أكبر مدن واشنطن في وقت تعد فيه الحرائق واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة في غرب الولايات المتحدة، ما فرض ضغوطا كبيرة على قدرات وكالات الإطفاء الاتحادية والمحلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة، بينما هو تحت سيطرة البحرية الأمريكية بالكامل وحصارها المفروض أو ما يسميه البعض جدار الولايات المتحدة الفولاذي. وأضاف ترامب عبر منصته أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق، وأوضح أنهم يطلبون اجتماعا ثم تبدأ المحادثات مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب، ثم يعلنون أنهم لا يجرون أي مناقشات ولا يناقشوا أي شيء وأنهم يتعاملون فقط مع عمان. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام السادسة.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فان تايم كنا مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، هذه ساعتنا الثانية في فان تايم. فان تايم لي شهر أوت اللي رافقكم فيه أنا ريم نور الدين مع الفريق وبعض التعزيزات. نحب نهنيكم أنه رضوان التوانسي مش يكون معنا في الساعة هذية، كانت معنا جيهان سليني. كيف كيف نسلم على الفريق الكل ونسلم على الناس كل اللي تبع فينا وين ما كانوا، اللي تبعوا فينا على أي سوبورت نجموا تسمعوا فيه برامجنا وخاصة على اللايف يوتيوب. كالعادة تبارك الله ديما محفلينها وتعلقوا على الغنيات، يظهر لي فرحانين علامة أولى تنثبت بعد ونكمل نحط لكم الأغنيات اللي تحبوهم الكل. في ساعتنا الثانية بالطبيعة باش نبدأ مع ضيوفنا، وكما تعرفوا طبيعة البرنامج نحكيه على الضيوف اللي عندهم عروض نحبوا نشوفوهم في عروض في مهرجاناتنا الصيفية وفي كل التظاهرات الثقافية. أنا حبيت نبدأ معكم بحاجات هكا سمباتيك تعمل جو نعملوا ضحكة سورتو، ومن أهم العروض اللي العبيد تحبها وخاصة الشباب، الحقيقة مش شباب كهو نحكيو فيه الموضوع، هو الستاند اب في تونس. الحقيقة فما بوم باهي، فما ناس تكتب، فما ناس تمثل، فما ناس عندها جمهور، وخاصة زيدا اللي يعرفوا يوظفوا مليح الديجيتال في صالحهم. هذا الكل مهم أنه نحكيوه مع ضيوفنا الزوز اليوم بحذية محمد الطاهر الدريدي. عسلامة
2: عسلامة نور عسلامة
1: نور ذاك نور أنا ريم أما ريم نور الدين
2: مخي في نور اللي هو الضيف الثاني حبيت نحرق لك
1: ما فهم حتى مش
2: كريم مرحبا بيك
1: نور يظهر لي يعيشك عملها لي هذي عم ناول قلت لي نور
3: انا عملت
1: ولا احمد قال لي نور
3: انا ما نعملش شغلاتك
1: ما تعملش شغلاتك شو اسمي انا
3: انت اسمك ريم نور الدين
1: صحيت صحيت مرحبا انت
3: فيها نور
1: العربيه اي استاذ العربيه قلوبي ميرسي بوكو ميرسي بوكو نعمل لك من بعدك او تابلو
3: صحيت
1: تمارين وداني
3: طبعا بلي عندي سؤال قبل ما نبدا سامحني تاركو
2: استاذ
3: العربيه العربيه اقسم بالله انا عادي تفدى علينا تفدى علينا تعملنا صندق الناس كل فهمتني
1: ايوه قول
3: بلي معناها مدام ريم عندي لك سؤال بريء هو
1: هاي مرحبا
2: نرموت هسوبك
1: نرموت أكيد بريء
3: هو بريء
1: معناه قول سير ما عنديش شك
3: معناه أنت اليوم أول حلقة معناها في البرمجة متاعك كيف رجعت
1: أي اليوم رجعت من العطلة
3: هل جبتنا احنا على خاطر بيختبينا وإلا جبتنا احنا خاطر كلمة الزنفيتي كلهم صايفين
1: أيوة
3: قالت نور وطاهر ما عندهم يعملوا
1: الحقيقة ماهيش الثانية الحقيقة ماهيش الثانية خاطر حتى سيادتك عندك ما تعمل حتى انت عذبتنا بجيت شنو سي نور الحقيقة ما عذبتنيش
3: انا كلمني جي
1: كلمني جي
2: انا حياتي كاملة نكلمه جي
1: بالحق
2: ريت الراديوات للشائعات والمغالطات اللي تخرج ريت تحية الجمهور ديوان فهم
1: اي سيدك يا بن سيدك صحيح عيطوا لي ساتيريم ديجا في سير الايام دونك ما تبعش انت فاش ميسيرش خاطر فاش نجي الصباح انا بكري ما تسمعنيش مع جعفر
3: و... نعرف يعجبك شي ولا نسمع مع جعفر
1: داكورد خليني نذكر اللي انت بديت يا نور بدينا نعرفوك في نس كافي كوميدي شو مع جعفر
3: مع جعفر وي.
1: وعندك سكتش قديم ها هو كتعدى في سهرية اللانسمون بتاع قناة كارتاج بلوس 2019 وانت حاسين لو تعم في فازتك وانا في الارير بلون اضحك او تتفكر
3: انا قدمت السهرية اول سكتش وقتها بتبيع عمل برشا سكتشويت في التاسع كما تعداوش اول سكتش تعدي لي في التلفزة معناها
1: فلانسمون
3: تاع كارتاج بلوس وقتها انيماتريس ريم فهمتني
2: دونك كان اول واخر سكتش
3: هذاك كان صحيح فهمتني نتفكر والله معناها قاتلك التراك نمشي ثلاثة دقائق في السكتش نتاعي ماركيت فانيتي الحمد لله
1: كذا
3: قالوا لي باش نعاود
1: اي تذكرت
3: غزرت يا طاهر خويا غزرت غزره للجمهور ما تكلمتش راهو غزرت لهم غزره برسم ميمتكم عاودوا
1: عاودوا ضحكوا
3: بالله والله
1: الحقيقه ضحكنا
3: اي ذي وانت زدت ضحكت
1: ضحكت والله ضحكت
3: والله
2: ضحكت معايا على الاخر خاطر باش تعاود انت بنفس البوبليك اللي ضحك من اول مره الاولى ضحك هو حبي يضحك معايا
1: ما معنا جعفر الحقيقه قاعد جعفر يضحك بالقديس جعفر يشجع فيك
3: ضحكت جعفر ضحك
1: اي سيدي مرحبا بكم ناخذ الكلمه ميسيلش ميرسي بوكو مرحبا بيكم محمد طاهر دريدي، أول مرة نستضيفك، أول مرة بحذية نور السعيدي. الشلة كان المفروض يبدأ أحمد زيدا معنا، أحمد العجيم نسلموا عليه برشا، حمودة اللي كان زميلنا لهنا، كيف كيف ان شاء الله مش يتفرج نعيط له حمود مش يتغشش، انا برك نعيط له حمود اي بعديك
2: ما يحبوش يبدوه حدا تجي
1: يا رسول الله حموده وسلموا عليك حموده شيمك فيهم ما يسالش محلها التربيجه شبيه حموده انت شي تربجوا بيك
3: انا تربجوا بيه سينور
1: سينور مرحبا بكم الاولاد انتم علاش جيتوا بحذنا اليوم على خاطر
3: اي
1: صحيح انتوما عاملين كوليكتيف طبعا بعد نسألكم عليش وكيفاش وكيفاش تلموا كل شيء اللي قدمتوا عرض عن كوليكتيف دو ستاند ابور كان تحبوا انتوما تسميت ستاند ابور ولا تحبوا
3: اي طبعا
1: اي ستاند ابور طبعا اي وعملتوا عرض جميل الحقيقة في هرقلة نهار ايش عملتوه العرض
3: 26 جويلية
1: اوبن ستاند اب دونك كان فيه سي محمد طاهر الدريدي سي نور السعيدي ياسين الصالحي احمد العجيمي ومهدي باشتارزي ولا باشتارزي قلت ياسين الصالحي باشتارزي ولا تارزي هو يقول شو يقول
3: باشتارزي
1: اه يا سيدي الفكره الساعه في اللمة أنا نعرف أنتم أصحابي تقولي الناس كل تعرف اللي أنتم صحاب ولكن اللمة هذية بالاسمي هذوما المطلوب كان أنكم تعملوا عن كوليكتيف أنها تكون حفلة مشتركة أنتم اقترحتوا على بعضكم شكون ما كانش يحب لأخر معه قولي طاهر
2: والله لما هي شنو نحن بدينا نتلموا عنا برشا مثلا نور نعرفه عمري 16 سنة يمكن عرفته 28 معناتها بالحق سنين مع بعضنا بدينا مسرح مع بعضنا أحمد كيف كيف العجيمي ونحن أولاد حومة واحدة
1: حمودة
2: أنا ونور وأحمد أولاد المونليو سيوت بعد ياسين زاد كيف كيف بدأ معنا من الأول بدأ ياسين عنده درج توا ما شاء الله عنده مسرحية ويعمل في دي كومبلي معناتها بدأ عنده درج معنا نعمله في كوليكتيف نفس ليكيب أنا بصراحة من الأول ما كنتش ياسر في روحي ستاند اب خاطر عامل مسرح وخادم عرفت تكنيك دو جو بيرسوناجات بعيد شويه على ستاند اب نور واحمد وغرموني بداو يقربوا فيا بشويه للموضوع عايزه عندنا فازه ميسالش عمل بيرسوناج كذا فلقيناها ماشيه على الاخر وخدمنا في برشا بلايص راهو اللي العباد ما تعرفوش مع تقبل حتى بيريود التلفزه وكل قاعدين ندوروا في برشا بلايص خدمنا في المهديه في قهاوي هكا صغار خاطر هذيك هي المونتاليتي نتاع ستاند اب الصحيحه مع
1: في بلايص صغار كونتاكت مباشر مع
2: الستاند اب ما نحكي لك عنا سنين بالحق عنا سنين مع بعضنا نعرفوا بعضنا مهدي بوتيتر من المرات الاولانيين اللي خدمنا مع بعضنا سيرسين ما قاعدين نتبعوا في بعضنا خدمنا مع بعضنا قبل في الديجيتال حاجات نعرفوا بعضنا بالباهي دونك هذا هو معناتها لما إلنا جامي تاغ ونحن العباد توا بوتيتر ترانا مع بعضنا ولا ما نحن سنين من قبل
1: من اول الدنيا صحاب باهي هاي نور شنو تحب تزيد على الكلام هذا
3: والله شنو نحب نزيد احنا شور على فاست ستاند اب راي ان وانت صغير تحب تدخل كولتور بتاع ستاند اب اللي ترى فيها سواء في فرنسا في امريكا تحب تقول علاش ما عندناش احنا في تونس علاش اما ما تحصرت في تونس ستاند اب في التلفز قالوا كيف بدا كيف ترجع التاريخ بتاع ستاند اب عمره ما كان في التلفز
1: صحيح
3: دونك حاولنا الحق بتاع ربي
1: في التياتر دو بوش في القهاوي في هكا في البلايص الصغيره اللي فيها ديك كليونتيل تحب تضحك
3: ما تصورش وين معناها وين معناها لعبنا بارتورا بارتو معناها عندنا شكون لعب في حنن والله العظيم
1: حلوة
3: والله بالحق
1: الحقيقة ترجع حاجات قبل كانوا العباد يجيبوا شعراء ويجيبوا
3: والله.
1: الناس تقول نكت بس فغي حلوة الفاز
3: دونك لعبنا
1: مجربتش
3: بالك شي هو
1: حنا جاي نكلمك نور والله اي قول
3: دونك لعبنا في السالون دوتي لعبنا في دي لاونج لعبنا بارتو بارتو على خاطر نحبوا ندخلوا الكولتور راي او ستاند اب مش كان في التلافز الحق نتاع ربي وقت اللي بدينا نشدوا ثنية وبدات عندنا كالندريي معناها بشد ثنيتها نتفكر وقتها جاتنا الكورونا وبعديك لقينا نعطيك الرسمي توا لقينا صعب صغير مع المونتاليتي معناها الكولتور ماهيش موجود
1: نتاع شنو بالضبط
3: الكولتور نتاع
1: شنو الحاجه اللي مش قابلين
3: خارجين باش ناكلوا حاجه باش نفطروا كذا وفما ستاند اب كيما موجود البر فهمتني الكولتور مازالت ماهيش مقبول
2: مش موجود العباد مازالت ما تقبلهاش برشا
3: مش مشكله من العباد ساعات تلقى مولا المحل
1: حتى هو الفكره اللي نضبط
3: انت عندك باغ اكزومبل عندك محل في 40 شخص باغ اكزومبل يرفع 40 شخص كيف نجي انا باش نلعب لك بسوم نتاع 40 شخص
1: 40 شخص
3: طاهر عنده مسرح يرفع 1200 شخص نهار اللي كلمني طاهر بالطبيعة ماني باش باش مش فرتهم
1: بالطبيعة
3: بالطبيعة اي اما في تونس طاهر يقول لك يا اخي ما كان عابد مع ريم
1: بكسمدك
3: ب40000 فور اكزامبل فهمتني
1: وي
3: معناها بمرور الوقت تلقى الحكاية تلقى الحكاية تضر الورك كيف تجي تشوف البر تلقى قاد والله الستة يلعب لك قدام 30 شخص ومن بعد يطلع لك الأولمبيا يلعب قدام 12000
1: ما فما حتى مشكلة على خاطر على خاطر مقبول معناها عند عند الجمهور الحمد لله توا نور كمان من الصعوبات هذية كيف وصلنا فما مهرجانات وتظاهرات ثقافية في هكا في جهات وفي ولايات بطبيعة مازلنا كي كنا نحكيه على ثقافة لي فيستيفال في تونس حاجة مهمة ياسر الناس كلها مستانسة في صيفها هذيك فما معناها سيون باز عند العباد برشا عباد تفرهيدها متاعها في الصيف هي المهرجانات والحفلات والمسرحيات اللي نجم يكون ذوق دايوغ دو لي وان مان شو اللي عدينا سنين معناها مهرجانات اللي تستدعى اللي يعملوا لي وان مان شو ونراو المسرحية تعيش سنوات معناها وكل شيء خاطر الجمهور طالبها دونك اليوم المفروض الحمد لله مادام وصلنا انه فما مهرجانات تعيط لنا وتعمل لنا عرض فيه يجمع دي ستاند ابر معناها بدينا تحسوا اللي فما امباكت بدات تتبدل
2: بيان سور اي بيان سور هو بدات الحقيقه حتى من مديده التالي معناتها عملنا قبل تونيزا كوميدي فيستيفال خساره نور ما كانش معانا فيها لما هذيك بيان سور كلموه البرود من الاول وكل ولكن بعد ما توصلوش الاتفاق هذيك علاش ما كانش معانا اما لما جا فيها كمال تويتي بسام الحمراوي مع حفظ الالقاب معناتها برشا برشا اخرين لي جون جدد توا ياسين صالحي موجود العجيمي دالي تونسي
3: اما شو كيف نحكيوا على ستاند اب كان نحبوا نحكيوا على ستاند اب هاي فاز اعمق بياسر المهرجانات هكا
2: بالضبط
1: متفاهمين لا كولتور حاجه متفاهمين لكن احنا توا نلوجوا على فرص
3: ان الجمهور نور وهو صغير يحلم بها مش نورمال لينا ماما قال لي يزي هكا هاو لا عاد
1: ما جيتش
3: لا هكا هاو يزي
1: بطل
3: دونك توا كيف راه الاولاد قاعدين يعملوا فما فما فما جينيراسيون اخرى كيف قاعدين راه الاولاد قاعدين يعملوا في في
1: عروضهم الخاصه
3: في عروض في عروض خاصه يعملوا في ديلاونج يعملوا في في في قاوي وكل والله نقول ان شاء الله تخطف معاهم
1: وي
3: صحيح ان شاء الله تخطف معاهم على خاطر ساعات تقول اي كهوة
2: توجع انه حبيت تعملها الحكاية وحاولت وكانوا اول جروب يمكن
1: وما خلطناش
2: ستاند اب في تونس ما اللي عملوها بقواعد صحيحة
1: توصلوني هكا السؤال صحيح انت توا طاهر فسرت لي لكلكم تعرفوا بعضكم من قبل وجربتوا من الاول معناها بالخطوات الصغيرة في بلايص صغيرة وعلى ديجيتال وكل شيء لكن براتيكمون توا كل واحد فيكم ينجم يطلع وحده توا مثلا نحكيوا على ياسين عنده قاعد يدور بمسرحيته ياسين الصالحي ما يضحكنيش انت زاده طاهر عندك عمل خاص بيك تحسوا مهدي زاده معناها كيف وصلنا انه كل واحد عنده العرض نتاعه وحده
2: زيد عنده عرضه بشي
1: ما قلقش هذايا ما كانش فما مشكله تاع دي ايجو هكا باش كلكم تحطوا مع بعضكم كمان
3: ليه ها انا
1: تقولي المحبه والصداقه وكل
3: ما لفسل
1: بروفيسيونيل
2: عمليا
3: عمليا من الاخر قبل وقت اللي كنا وقت اللي كنا اصغر معناها حتى امور نوتوريتي كانت اقل فهمتني تو كل واحد شد ثنيته معناها كل واحد شد ثنيته نوتوريتي كبرت فهمتني مازلنا نحكيو تو كارت سور تابل مازال ما فينا ما فيناش فينا التيت دافيش ما فماش بار كونتر
1: ياسين ما تغشوش الجمله هذه مثلا ما يراش اللي هو ولا التيت دافيش مثلا هو عروضه معناها يعمل في عروضه وعروض قاعده تعبي وناس فيك
3: نصر لا نحكي لك ارقام انا فهمتني فهمتني نحكي لك ارقام دونك مازال ما فماش فينا التيت دافيش دونك كيف لما كيما هكايا تعاوننا بالعكس
1: واضح
3: بالعكس لما كيما هكايا تعاون بار كونتر جبت على ياسين ياسين انا رايي شد القواعد التونسية الكل وفتقهم من بعض معناها ما شاء الله على اخويا اكسبسيون ما شاء الله على اخويا ما شاء الله على اخويا عيني ما تضره كل ما هو قواعد فتقهم من بعضهم قالك البرود لازم كوراك برود ما وراكش برود معناها جو به الراجل قالك خدم على بشوية لين نلقاو تو تمشي تعمل طلة على عروض ياسين عرض ناجح حضور جماهيري كبير
2: الحمد لله ونور تحيلنا على حاجة هذي حكيت انا وياسين يمكن 3-4 سنين
1: حيلنا ما وستفة عربية
3: عند درقة ديس حالة
1: والله في علاقة بي
3: حيلنا
2: عند 3-4 سنين يمكن ياسين ما نحكيه مع بعضنا قال لي انا كي نحل نتفرج في نتفليكس مثلا في ستاند اب نتاع لوي سي كي ولا كيفن هارت قال لي نراه في الاخر برودكسيون كيفن هارت برودكسيون لوي سي كي
1: هو ينتج
2: قال لي انا علاش في تونس خاطر هو شنو جرب الثنيات نتاع البرود كيما انا زدت جربنا الثنيات نتاع البرود عيط البرودكتور في تونس مشكله يحب يستغل البرودكتور يحب
1: يستغل
2: تسمع انت ارقام حتى ياسين بار اكزومبل من غير ما ندخل بيان سور باش نحكي في حاجات شخصيه نتاعو هو وكذا ولكن هذايا فاكت. معناتها اليوم احنا علاش معاش نحبوا نخدموا مع دي بروديكتور وكذا وسامي، على خاطر مشكله كبيره انه تلقى روحك تستغل في الموضوع، فهمت؟ كيما هذيا مثلا عرض هرقله، جاتني البروبوزيسيون، كلموني على المهرجان نتاع هرقله ومون ايفنتس، نوجه لهم تحيه، فقالوا لي نظم انت مع الاولاد، شو كيفاش تفهمنا في بعضنا محليها والناس كل فرحانين وشيخين، خاطر انا نعرف شنو يستحق ونعرف شنو حقه، وارتيست باش نضرب عليه انا كيف.
3: والله فما ديتاي صغير زاد، ما تتصورش يا ريم قديش تؤلمني بيني وبين روحي. معناها مش قلت لك قلتها ماما كهو يزي
1: صحيح.
3: كل ما هو محل متاع يحب يخدم ستاند اب والكل الحمد لله يكونتاكتيني
1: بي.
3: ما تتصورش قديش تؤلمني وتحس في نفسي اني نعتذر كل مرة.
1: وانت تعتذر على خاطر؟
3: نعتذر على خاطر اني حاولنا
1: معناها سيئة هزيت يدك بالحق،
3: حاولنا في حكاية الكولتور هذي حاولنا
1: حاول. إيه هاو فما طلب مادام يكلموك؟
3: ما هو خاطر أغزر عندي لما أغزر، أنا عندي لمتين في العام ديما يسيرولي.
1: قل
3: عندك اللمة الأولى اللي قبل رمضان بشهر، يعيط لك شكون يقول لك اسمعني نحب نعمل سيتكوم، يبدا عم بيديها كي نحب نعمل سيتكوم كيشوف لي حل، يبدا هكي عم بيديها
1: إشارة بتاع فلوس معناها
3: تكلمك قبل بشهر.
1: اي
2: ما فهمتش حاجه، نور حياته كامله ديما معناتها ما شاء الله على خويا شيخ عامل جوجين راديو ولا يبكي
1: تزيدوا
2: بيست نتاع حزن والله كلهم فنانين القدام يقولوا ديما شباب يتبكي يقول لي انا جاونا به جينا ولا نتبكاو
1: من الراديو في المطلق مش الراديو هذه
2: يا تاهل كلها على بعضها.
3: الحاجه الثانيه فما لما يعملوا هنا تعرفها تتعقلها طاهر، لما يعملوا هنا اسمعني نحبوا نعملوا حاجه كيما جمال كوميدي كلوب، هي اصرف اصرف اصرف تنعملوا لما كيما جمال كوميدي كلوب.
1: حسنوا الكلام الكل تعرف للاسف معناها توانا فرحانه لمستقبل زوز مواهب وممثلين هايلين وكتيبه وناس تكتب ونور يكتب تبارك الله عليك، انت عندك معناها مسرحيات قاعده تدور مكتوبه، انت في بامبينو مثلا بسام الحمراوي وحوس تفهم طاهر الدريدي، وانت ممثل انا تفرجت في الحقيقه ما حضرتش العرض من العروض متاعك، ولكن واضح اللعب على الركح، ممثل متكون ويعرف ايش قاعد يعمل على المسرح وكل شيء، لكن الحديث ديما حتى من غير ما نواجهكم هنا قاعد يمشي للإنتاج ويمشي لمشاكل الإنتاج ويمشي للاستغلال من المنتجين ويمشي كيفاش لازمك تنتج روحك باش نجم تكون كذا وحر وكل شيء. الحقيقة خسارة، هو لما حال خسارة على خاطر في الاخر ديما هذية المشاكل اللي ولو انه الجمهور يمكن ما يبدا ما يعرفهاش برشا، ماذا بيه يتفرج في عرض ويشيخ ويشوفك في رمضان ويشوفك في حاجة كيما جمال كوميدي كلوب وكل شيء، لكن ما يعرفوش لي دوسو هذوما الكل. خلينا ما نغمقوش برشا غاديكا، نمشيو فاصل ومش نسألكم اغزر نور ما تخافش، مش عربي ومش باش نصندقوا مش نعملوا عروض ما تخافش.
2: كم نغمقوا انا مش نبدا نسمي
1: انا تحسوا عنده شوية طاهر فما ثقافة وقراية ودنيا جاوك به انا جايين خلينا ملا نخلق ترتيحة موسيقية الاصحاب الاولاد الحقيقة هاكم تشوفوا كان جاي معاكم حمودة هاي سيدي بعد الفاصل الغنائي نرجعوا مع نور السعيدي ومحمد طاهر الدريدي في فان تايم.
0: فان تايم ببليسيتي سوبر سيستا اجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، مازلنا في فان تايم وهذه ساعتنا الثانية وضيوفنا كما كنتوا تسمعوا فينا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي. حاولت نحافظ على الهدوء قد ما النجم، هاني ذكرتهم رجعتهم توا، ربي يستر ربي سهل. تعرفوا عليش على خطر توا محبوب الجماهير، والله قاعد نكتشف ان اليوم اول نهار سي رضوان التوانسي. هل مرحبا بك سي رضوان.
2: مرحبا ريم. مرحبا.
3: شنو لقبه
1: التوانسي؟ برشا توانسي الكل مع بعض
2: التوانسي.
1: والله كنا نحكيوا في الموضوع توانسي، اول توانسي يعرضني انا في تونس الحقيقه.
2: عن برا ما كان تونسي راهو زادوا له الالف ولا ما
1: هذاك الشيخ كي جاي قايد حبي زين ينفذ هكا تعديت الف ميسالش نسلموا على عائله التوانسي الكل تعمل لي من المشاكل هكا توا وعلى الكيف وعلى اهلي الكيف ولا نحبها برشا برشا. مرحبا بك رضوان، ميرسي اللي قعدت معنا وباش تواصل معايا. مرحبا بك.
2: اكيد
1: يعطيك الصحه رضوان، كان في معاهم في معاهم مع الفريق الكل ومع في الغربي شدلية والناس كل اللي خدمت فان تايم في شهر جويليا. تعرفوا احنا في الديوان فما تعاون، اي نخليو نرتحوا بعضنا، واحد يخدم شهر هذا يقعد شهر
4: بتين ده معناه
1: كيفاش يا ربي ما قلت شهر.
3: وين تخلص
1: ان شاء الله ما همش يسمعوا
3: وين تخلص اكثر سامحني
1: رضوان جاي باش يحكي لنا باش يحكي لنا
3: خاطر جيت كان انت هما ما جاوش دونك
1: يا دريدي
3: انت خالص دوبل
1: والله ماكش فيهم اقسم بالله. ما نجموش نقدموا برنامج عفيف الغربي زميلي ما تعرفش عفيف الغربي
3: اخي مشيت معاها لهنا
1: ماني نعرف مين اللي جبت رضوان. مرحبا بك رضوان.
2: مرحبا يا ريت.
1: ايوا ريت كيفاش هو هكا
2: هو هون رجعنا
1: صحيح
2: رجعنا السيطره.
1: خلي رضوان هنا هكا
3: حكمه
1: رضوان. زوم فن.
0: زوم فن.
2: قبل كل شيء خلينا نرحب بساعة مع اللي اللي اللي راهم كبشوا فيه باش ندخل الحقيقة وألحوا علينا ندخل معه.
4: طبعا أنا ديجا كلمت ريم قلت لها راني اسمعني هذه إيميسيون من غير رضوان لا
2: ما فيهاش
3: سيرتو من غير توانسي
4: ما يعجبك شيء.
1: اسمع طول حياته هكا راهو بوزي ودنيا اليوم باش تخليه هكا واسمعوا هكا الصوت العميق والدنيا صوت شتوي تبارك الله عليه برا رضوان عطينا زوم فن.
2: دونك باش نحكيو اليوم على نوع من انواع الموسيقى المميزه موسيقى ما تخزرليش
3: والله نغزل
1: والله خرجت على السيطره والله. قول رضوان ما تخزل اغزل لي انا رضوان
2: باش نغزل لك انت كبير. باش نحكيو على نوع من انواع الموسيقى المميزه هي موسيقى البوب، التسميه اللي هي اختصار لكلمه بوبولار ميوزك او الموسيقى الجماهيريه. الهدف نتاع النمط هذا هو الوصول لاكثر عدد من الجماهير. شنو اللي يميز النمط هذا؟
3: ما شاء الله صوته ولا راديفونيك واحد
4: شوف شوف اذا تسالك
3: شنو غماق
1: وساسوسيت الصمت الناس كل تسكت تحسوا
4: رضوان يبعث لي فوكال قبل الليل معناها
2: ما يشوفش تكمل الربريك
1: اي سيدي الاولاد باش تخرج انيساتير مطور اي رضوان باش تحكي لنا على البوب. البوب العربي ذو اللي انت اخترت
2: البوب البوب العالمي مش تعطوا لمحه وبعد باش نمشيو للبوب العربي. التسميه هي اختصار لكلمه بوبولار ميوزك او الموسيقى الجماهيريه. الهدف نتاع نمط هذا هو الوصول لاكثر عدد من الجماهير. يا طاهر اللي يميز الموسيقى هذه هو اللحن السهل، الايقاع السريع، الكلمات البسيطه اللي تشد في الذاكره. البوب اليوم هو من اكثر انواع الموسيقى انتشارا في العالم، يخاطر يجمع عناصر كيف الروك كيف الجاز كيف الهيب هوب. وفي منتصف الخمسينيات ظهر البوب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا بالتزامن مع انتشار الروك والموسيقى الموجهة للشباب. أبرز رواد البوب تعرفوش اسم الأسماء من التسعينيات
1: رواد اللي بدأوا
2: اللي بدأوا
4: مايكل جاكسون
2: مايكل جاكسون برافو والله برافو
1: برافو عليك نور.

0: الوحيد بالنسبة لي.
1: شفتني حتى أنا وليت عميقة في صوتي.
2: أعطيه طاهر اسم آخر خليه.
1: قول
0: لا لا مايكل جاكسون بعد سمينا عادل.
2: مازال مازلت عنا مادونا. الكينج
1: مادونا.
3: مادونا.
0: لا أنا مايكل.
2: مادونا بريتني سبيرز مازلت عنا كيف كيف تايلور أديل ليدي غاغا وعنا كيف كيف برشا أسامي أخرين.
4: أنت رضوان مطيح ياسر مع تايلور سويفت تاعت تايلور.
2: نحبها
1: تايلور سويفت ولد حومه فما حتى مشكل تايلور حقيقه بكري في الاعداد نحكيو على الاخبار نتاع رامي عايش في التليفون شاد ليا رامي رامي حفله رامي رامي شنو ايوه تايلور اي تفضل
2: دونك البوب العالمي اللي عمل لنا هاله اثرت على العالم العربي كيف كيف اللي يتبنى الموسيقى هذه وردها بوب عربي النسخه العربيه اش عملت مزجت بين الموسيقى العربيه يا ريم مش بتوفر افريقيا
1: وما بين الايقاعات الغربيه
2: بين الايقاعات الغربيه واساليب الانتاج لانه تعتمد بالاساس على الايقاعات الغربيه توزيع الالكتروني واسلوب الكتابه كيف كيف يركز على البساطه وسهوله الانتشار البوب العربي بدا يظهر في السبعينات والثمانينات مع دخول تقنيه التسجيل الحديثه والتاثر العربي بالموسيقى الغربيه لكن مرحله الانتشار الكبرى كانت مع التسعينات وبدايه الالفينات مع ظهور الكاسيتات الفيديو كليب بشركات الانتاج الكبيره وبرشا نقاد يعتبروا انه الفنان عمر دياب هو اللي فتح الباب
1: عمر دياب شكون عمر
2: عمر
1: نحكي لك فازه صغيره
2: انا دخلت بعد
1: انت دخلت بعدك دخلوك بعدك الاولاد بال اون فيت في مصر عمر كي تبدا زايده واو باش ننطقوها عمر وكان ما فماش واو تولي عمر فانت عمر دياب هذاك عمرو دياب هو عمر دياب مرحبا
2: عمر دياب اللي فتح الباب للنوع الموسيقي هذا الفرق بين البوب الغربي وال وال وال البوب يعني العربي وال والطرب هو الايقاع السريع نحن نعرف انه الطرب ديما فما مقامات تكون صعيبه
1: وجمل موسيقيه طويله
2: فما اجتهاد من الفنانين في التلوين الصوتي وغير البوب العربي يعتمد بالاساس على جمل بسيطه وحكايات كيف وقصيره ابرز نجوم البوب العربي اكيد النمبر 1 عندنا عمرو دياب عندنا زيد رغب علامه عندنا إليسا وننسي عجرم اللي باش ناخذها اليوم كاحد اهم الاسماء في العالم في عالم البوب العربي ننسي اللي نجمت تحافظ على نفس المستوى مستوى نجوميه طيله سنين وهذا اللي باش نعرفوه تو علاش لكن قبل كل شيء نحب نسال الجماعه شنو
1: تحبوا ننسي
2: اللي قال لي في ودني راه نحب ننسي على الاخر ونسمع
4: انا ديجا كيف قال ننسي اللي باش ناخذها اليوم
1: يا اخي فرحت
4: في بالي في بالي في بالي باش يقول ناخذها اليوم في التليفون
1: معنا في الجماعه جايين ناخذها في التليفون
0: مرحبا بك
1: شنو احسن اغنيه تحبها نتاع ننسي
4: كلي وهي الطعم في صابون
0: انا بصراحه بصراحه
1: قهوه النص
0: بصراحه ننسي والفن الهابط هذايا ما نسمعوش
1: هايفه انا تعجبني الله الله الله هل تحب هايفا
0: شو بريفير هايفا
1: فرحت انت بهايفا مع سان لوفان تحبهم الغنيه شو اسمها اغنيه مع سان لوفان الجمله
0: احنا ولات الترند يضرب اكثر من الغنيه
1: دونك ميتسوبيشي
0: استني على الفيديو نقول لك
1: الفيديو بي بي
2: انت هايفا تابع البوب
1: بيان سور بيان سور
2: اكثر اغنيه
1: هايفا شنو تحب اغنيه هايفا
0: انا هايفا انا
1: مثلا امشي يا رضوان ربي يسر نهار اليوم
0: شنو نور تحب تدخل حاجه
1: لا والله رضوان لعمرهم
5: لا
1: شافوه هكا
5: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا وبدنا نروح
1: رضوي مش تقعد لك في التاريخ كمل كمل والله حرام عليكم
2: ننسي عجر من بين الفنانات اللي ساهمت في انه البوب العربي ينتشر اكثر اغنيه خفيفه صوره قويه لحن قريب من الجمهور مع انه ننسي ما بداتش بالستايل هذا بدات اقرب للمدرسه الطربيه في بدايه
4: شنو انا غلطت انا كل شيء فما حاجه ناقصه
0: ايه وتون سيريو انا مقلقني شويه
4: شنو عجر سميتهم في ننسي عجر سميت
2: أكثر حاجة في
4: أي سميت حاجة جيت معنا خليه ناس عزم تنجح
1: واصلت هي في نفس المستوى
2: الصورة القوية أنت
4: ليه حكا رضوين
1: رضوين تعرف رضوين أنا في بلاستك اللانسي غنية نفسي
2: ونفق
1: بجلدي ونهرب بجلدي الحقيقة شنو الغنية اللي اخترتها لنا ننسي عجرم أعطيني الغنية وقتك وفيه رضوين
2: يزي يزي يزي اخترت بدنا نولع الجو
1: بدنا نولع الجو
2: ولع ولع الجو
1: الناس ما بدنا نولع الجو
4: مولعها ولا
1: حاجه والجو مولع صحيح خلينا نسمع ننسي عجرم باش رضوان ينجم يهرب عليه

0: جو
1: عبد المجتد على ديوان فن تايم. فن تايم،
2: مرحبا بكم مرة أخرى. بدنا نولع الجو الحقيقة، مولع الجو لهنا، الولاد خارجين عن السيطرة تماما. نذكركم اللي معايا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي، الزوز ستاند أبريت، الممثلين اللي يكتبوا اللي يخدموا برشا على الستاند أب في تونس، وكنا نحكيه على الوضعية على العقلية التونسية اللي ما قبلتش 100% أنه مثلا الستاند أبور يكونوا موجودين في في في محلات قهاوي ريستورانات كذا، كيما نراو الستاند أب في العالم. هذا اللي حكينا مع فيه مع نور، وحكينا برشا على الانتاج زادة. وطاهر، انت قلت لنا اللي توا جربت ولا قاعد تبدا تخوض تجربه الانتاج بتاتر بور كونتورني هالمشاكل نتاع الانتاج هذيا. ما تخممش توا سيفريكم، مازالت الرحله كي بدات، اما كنت ممثل داخل في الربح خارج من الخساره، شنو هو اللي يخليك تنجم تصدم على مغامره كيف ما هكا؟
3: والله اليوم على خاطر اول حاجه نرى البزوان نتاعنا شنية، انا ومعناتها زملائي الكل لي زارتيست اللي هو انتاجي بحت، معناتها عندي زاد جاتني فرصه انه فما صديقي سي كريم نوجه له تحيه، اللي هو دخل معنا حلنا البرودكسيون، حليناها شركه ووفرنا برشا حاجات معناتها من الاول، اللي معناتها بصراحه اسهل هك،
2: فهمتني؟
3: اسهل انه نخدم وحدنا، نكريو اي صاله نحبوا عليها، نجمو غدو نعملو ميني سيري. رينا التجربه نتاع بسام الحمراوي اليوم من اقوى تجارب اللي صارت في تونس الحقيقه، معناتها ونور صحاب برشا هو بسام، كتب معاه سبيكتاكل ويعرف شنو هو مخه وشنو هو. دونك اليوم بسام اسم كبير زاد ما شاء الله في تونس، ما وصل عمل وحده برودكسيون، وصل جاب دي جون ارتيست خدموا معاه وكذا، ما امن انه لي برودكتور الكبار ما عادش. واليوم من غير ما نذكر اسامي، فما اسامي كبار استنسنا بهم حياتنا الكل فشلوا اليوم. فشلوا حتى نحكيه في الإضحاك، زاد في تقنية الإضحاك راو اسم كبير عمره ما يشفع لك، تجربة كبيرة ما تشفع لكش نحكيه فيها. أنا ونور لما الأخرى قلنا راو بالحق، قد ما تتصور روحك تعرف على الكوميديا وتعرف على التكنيك وكل، قد ما تنجم تاكل كبوت فاسيلمو. دونك اليوم أنه نغلطه وأنه نحاول ونوصله بطريقتنا نحن، تحتاج أن نعمل البرود متاعنا، تحتاج أنه نحن كاصحاب نتلموا ونقولوا نحبوا اليوم نكريو الحمامات او البروغراماسيون وحدنا، نمشيو نكريو نحبوا معناتها نعملوا الفيلم تاعنا.
2: هي باهية المغامره، وخاصه الايمان بانكم تعرفوا بالضبط شنو تحبوا، لكن ان شاء الله الواقع معناها ما يخيبكمش في ساعه، معناها نعرف تو انت
3: هو خيبنا برشا الحقيقه صارت صار الواقع مش خدت ديجا
2: سي ديجا قال لي خيبنا
4: سي ديجا pour commencer مع عرض هرقلة. والله الحمد لله تعدى سمباتيك على الاخر. واسمعني، مهرجان دولي راه عنده فاستو اكثر، فهمتني؟ مهرجان دولي وكله هرقلة، ومعناها كان عنده ضغط وكان عنده ستريس، وكيما كل عرض ماذا بيك تهرب قبل، معناها ديما تسأل السؤال اسمع وكان هربت يا اخي شي يصير
3: صحيح
2: خف من هنا جمله
4: بعد معناها دونك الحمد لله مشيت بالقدا. مازال طاهر وكريم قاعدين معناها، فما ديدات ان شاء الله اخرين
2: ان شاء الله، هذا اللي نستناو فيه.
4: دونك انا شوفوا اسمعني لحظه
2: قول،
4: واذا كان صارت خيبه امل
2: صحيح. حتى لو
4: من بعد
3: احنا باش استنسنا بخلاف خيبه الامل
4: من بعد معناها، واذا كان صارت خيبه
3: في
4: امل معناها احنا اقوى ميم عندنا في تونس خيبه امل كبيره
3: صحيح
4: اقوى ميم عندنا
3: ذيك العادي نتاعنا معناتها وين المشكل
2: صحيح. هو ما انا خفت عليكم من خيبه الامل الماديه، زاد انك انت تولي منتج ومعناها فهمت معناها
3: معايا شريك،
2: معاك الشريك ربي فضله،
3: دونك ربي فضله وان شاء الله يا ربي
2: يهزها وحده معناها
3: سي كريم
2: سي كريم
3: اه قدام التوانسة الكل يا سي كريم راهو خيبه امل تصير بعد عنديش دخل
2: ما عندوش دخل وقت نرجع انا راني ممثل على روحي خاطيني طاهر قل لي تو انت نور عندك لو فوليم تاع الكتيبه مازلنا كي سمينا توا تبارك الله المسرحيات اللي كتبهم ولا مشارك في كتابتهم
4: تحب فرحان برشا بامبينو قاعده الكرتون الحمد لله
2: صحيح.
4: الحمد لله ما شاء الله الخدمه مع بسام
2: كيفاش صح
3: شويه هكا شنو
4: ما هي بيدها منزلت كيف بدات المسرحيه معنا ماهيش
2: المايسترو بامبينو بسام الحمراوي
4: اي بامبينو بسام الحمراوي دونك الحمد لله قاعدين كرتونيو في العروض بسام الخدمه معاه شيخ
2: اي
4: شيخه برجوليه
2: الحقيقه هذوما لي روتور الكل عليه
4: صحيح ما شاء الله
2: في المسرح وفي الانتاج وفي الديجيتال
4: حاجه فرحان بها والله
2: جميل. دونك انت عندك الفولي هذايا في كلمه تفضل تكتب ولا ولا ولا تيتو برودوي تمثل؟
4: انا راني ماني نحبش نمثل
2: بالحق
4: انا نحب نعمل ستاند اب
2: بي تحب لي ستاند اب تعمل ستاند اب ولا تكتب
4: سيناريست؟ اه نفضل نكتب ستاند اب
2: ستاند اب اما نخسر بي نخسروك كان هذا كان تبطل وتولي ما تكتبش او مو تكتب روحك
4: اي
2: سيغ هذا متاكدين منه طاهر ما تخممش ولا ما تحبش خاطر انا قلت لك تفرجت وريت اللي انت خادم مسرح وتقنيه التمثيل وعلى الركح وكل شيء مش اضحاكك هاو تحب تجرب دراما تستنى دور تحب تخدم حاجات بعيده على الضحك؟
3: والله وي انا الحقيقه بديت من الاول بالدراما معناتها بديت عندي وقت كتبت مونودرام كتبت وحدي المتاهه انسبيري من جورنال دانفو يوميات مجنون تاع نيكولاي جوجل كنت صغير وقتها تاثرت بفتح الهداوي الله يرحمه كي خدموا مشروع تخرج نتاعو بعد خدموا سي كامل تواتي زاد معناتها جورنال دانفو دونك خدمته عمري 15-16 يمكن اللي هو دراما يحكي على معاناه شخص مضطرب نفسيا عنده سكيزوفرينيا معناتها انفصام في الشخصيه دونك انا ماشي غادي ملول يعني حتى الادوار اللي نشيخ عليها هما الادوار المركبه اللي فيهم عمق نفسي كبير واللي فيهم ولكن نلقى روحي بالصدفة الحقيقة في
2: تستنى تستنى يشوفوك ولا تمشي الكاستينجات تسأل تبع
3: الحقيقة ملي صغير خذيت فكرة على الكاستينج مشيت وانا صغير بكل عمر يمكن 13 سنة عيطولي وقت نقرأ مع مريم بن شعبان مسرح نوجه لها تحية عيطولي في كاست على رول ولد ظفر العابدين هذاك في مكتوب
2: صغير
3: انا عمري 14
2: نجربوها بالليا
3: هذيك اول مرة هذيك نمشي الكاست فعملت معناتها نتذكر روحي عملت كاست مش نورمال وجيت وقتها مروه زنيدي قالت لي طياره وكذا وبعد ما عيطوليش فهمتش عليه دونك انا ما
2: جاتك خيبه امل
3: قلت لك مستنسين احنا ولينا نتفاجئوا كان ما تجيناش خيبه امل
2: هذه هي فازا معناها توا ما تخممش تمشي لكاستينج
3: من وقتها جيت فازا قلت لي كاستينج ما عادش نمشي لهم انا خذينا ثنيه وحدنا الحمد لله قاعدين نوصلوا بها بشوي بشوي
2: هو جميل ماشي في ثنيه الضحك والستاند اب اما هاني قلت لك ما تخممش تقول بالك شي جوغات انا حاجه في
3: والله باش نحضروا كما قلت كان تاول برودكسيون هذيا قاعدين نعملوا في شويه فلوس قاعدين نكبروا بقدره ربي بشويه بعد ربي فضل سيكاري بعد باش نعملوا نجموا نعملوا دراما نجموا نعملوا نحبوا نحن
2: ان شاء الله والله ان شاء الله نشوفوا لكم انتاجات
3: بصراحه هو الحمد لله انه فما ديجيتال وانه فما العبيد تبعك اكثر من 3000 زرا
2: الحقيقه طاهر عندك الفيديوهات اللي عاملين الملايين عملتك انا تبعت بالارقام ساعه روسيا لازم يجي وحده لازم نحكيه مره اخرى عن برشا حاجات باش نحفلوا فيهم مشيت لروسيا ورجعت مرحبا بيك فيديوهات اللي فيهم واحد تعدد الزوجات اثنين ما عادش يحب يروح ها شنور يضحك الجمهور كي انت تخدم حاجات على الديجيتال دي سكتش افكار صغيره كيف ما هكا حتى معناها بطريقه بسيطه مع اصحابك وكل شيء ويعملوا الارقام الكبيره هذوما هذا شنو يخليك تفهم الجمهور اليوم في الضحك شنو يحب؟
3: والله العظيم ساعه قبل هذوما انت ريت فيديوهات انا قعدت شهرين في روسيا انت اللي سميتهم توا في شهر خدمه هذوما هذوما شهر معناتها تلموا مع بعضهم ما يجيوش 3 فيديوهات اللي ضربوا منهم زوج 3 فما فيديو المحكمه عملتها عام ناوي هذه ما ريتهاش
2: لا شفتها كل شيء تفرجت فيه
3: هذه فيديو المحكمه عامله زوج ملايين اكثر من تاع روسيا فما فيديوهات اخرين فيهم انجاجمون
2: صحيح
3: عاملين اكثر فما الفيديو اللي على الضوء الاخرانيه
2: جمعتين اخرين
3: وعلى الحرايق في الكيف وعلى
4: فيديو الضوء لا فيديو الضوء كنت تفرج فيها ما قص عليه الضوء ما كملتش هذاك علاش
2: حلو مش ما حبش يضحك كريم
3: لا خاطر توجعت من بعد ما عندي الحق
2: عندك
3: ضحكت ولكن فقت لي انا ما نجمش نضحك برشا
2: شو محمد طاهر الدريدي عندك جانب مهتم بالقضاء بالشان العام وما عندكش حتى مشكله في انك تعبر عليه
3: ولكن نكمل كلامك اللي هو بيان سور التفاهه تضرب تو وهذه حاجه خايبه ياسر واحنا فاهمين لي ميكانيزم ونجمو نخدمو كان تفاهه وسهله ياسر ولكن وقت اللي مطلوب ان نكونوا انجاجي وهذه حد ما يجي يفرضوا عليك باش تكون انت انجاجي حد ما يجي يقول لك لازمك تعمل هكا ولا باش نحاسبك كان ما تعملش هكا انت وحدك انجاجي معناتها تحب تحكي على الموضوع هذي خطره يهم الناس ولا ينفع الناس ولا باش تعاون شكون ولكن التفاهة موجودة اليوم زادة انت عندك الحق في تونس ما عندناش موان دو الوزير اكثر حاجة نجم نعملوها زو صحابي مشي يعملوا قهوة اليوم في تونس فكي تحكي تعمل دي فيديو متاع ضحك ولغاية الضحك بركة ميسالش وقت اللي عندك كونتر بارتي تعمل في دي فيديو زادة فيهم انجاجمون معناتها من غادي
2: صحيح فما شكون يقولك فك عليك اخطاك يزي من الشأن العام
3: لا الحق فما في الشأن العام تحكي
2: على فيديوهات شان العام تفاهة حتى حد ما يقولك نحن
3: أكيد.
2: بي هو راهو مهم ياسر. نحب نحييك أول حاجة على هذايا وهي اختيارات شخصية, مش بالضرورة الناس كلها لازم تكون انجاجي ويكون عنها اهتمام بالشأن العام, فما شكون عنده إيماج يحب يحافظ عليها هي بركة يخرجها للناس. نحب زادا نحييك على أنك من العباد القليل في تونس, رغم أنه في العالم فما لا توندونس متاع الناس المؤثرة اللي عندها شكون تبعها واللي وليت تكسر الصمت وتتكلم على الأمراض وتتكلم توعي الناس وتتكلم على الأمراض النفسية والصحة النفسية اللي هي حاجة مهمة برشا. وانت طاهر من القليل قلت لك اللي حكيت عليها وبوضوح بالكدي, فهذوما حاجات تحسب لك, وذاك علاش زادا يمكن نرى انه هالانجاجمون هذا ينجم يهزك الادوار الدرامية اكثر. ولكن الخط متاع الضحك بطبيعة التوانسة تستحق برشا, وثنية اللي ماخذها انت والكوليكتيف الكل والاكتباء متاع نور وحمودة بربي العرض حسبوني على حمودة الكلكم الحقيقة نحبوا نشوفوكم في برشا حاجات, وان شاء الله لابرودكسيون متاعكم نراو منها برشا انتاجات وتنجم تنتجوا على ديجيتال زادا حاجات بلوز الابوغي كيما مثلا عملا بالتجربة متاع بسام الحمراوي. الحقيقة الكلكم تبارك الله مجموعة كبيرة ياسر, كلكم البونليو كلكم من الضاحية الجنوبية الضاحية الجنوبية لتونس انت
3: طارق الحناشي
2: العجيمي نحكي على بسام الحمراوي زادا نسمي معهم رفع المجدي الولاد ورفع المجدي تبارك الله صابر الوسليتي زادا معناه عندكم منسوب الضحك مهم شيء كبير بيه ملا خان نشوف شوية إجابات بالك نبدلوا نكملوا بهم بالضحك وزرنوه كيفاش يغزرلي عزيز اعطيني او تابلو انا هذوما نعملهم جوست باش نشوف الرياكسيون نتاع نور. سي نور
4: ايواش
2: الحفله نتاعكم الاوبن ستاند اب كانت في هرقلة. سميوا لي ثلاثه مدن في تونس تبدا بحرف الهاء.
4: هواريه هرقلة
3: هليبيا
2: ديجا انت لقيت الهواريه جاوك ترى
4: هندوراس لا في تونس هذيك بعيده شويه
3: هلال
2: قصر لا هذيك قصر هلال مازلت وحده اش قولك اللي مازلت وحده بون اكيد من غير ما تلموا علينا النجم يكون فما عمادات صغار بلايص انا نحكي على المعتمديات صحيت فما هيبون برافو عليك هيبون ونسلموا عليهم ملا فما مدينه معتمديه وحده اخرى في المهديه تبدا بالهيتره
3: voilà
2: ماكس كنت غادي
3: ايه
2: هبيره الوغ هرقلة هبيره هيبون هرقلة والهواريه برافو عليك صافا
4: صافا
2: مش خايب مش دوني سي محمد طاهر الدريدي
3: استاذ
2: في فيديو من فيديوهاته في روسيا اللي هو يتهمني لان شفت كان هذوكم حكي مع صديقه على هو قال مقاطعات لكن هما مش مقاطعات هما دول لما كانوا في روسيا الاتحاديه اللي هما مسلمين ويسمح فيهم للمسلم بالزواج من اربع زوجات قال الشيشان زيدني ترى
3: داغستان
2: اي ما انا سالته هو ميسلش الشيشان داغستان مازلت واحد
3: عند نور هذيك سو ما كان له واحد
4: كيفاش الزواج سمحلي
2: الشيشان داغستان اللي تسميه في الفيديو يزي مازلت واحد انت تتذكرها في الفيديو نتاعك نسلموا على امين
3: فوالا
2: تتذكر الثالثه
3: لا
4: اسمعني هو اللي جاب الموضوع سلو هو معناها مش
2: تتذكر
3: الثالثه في نساء
2: تتارستان لا الحقيقة بطلت توا سؤال الطاهر الأخبار جيت راه الولاد راه ما يجيش هك أكثر كوبل توكسيك في تونس حسب نور السعيدي
3: أكثر كوبل توكسيك في تونس بيان سور
2: قول
3: ستيغ والسونيد
2: ستيغ والسونيد برافو عليك شبيك
4: حسب نور السعيدي انا قلتها
3: وعندك انت
2: شفت لك قلت
3: مشات لك القضيه ماشيه اللي كنت راه
2: الحقيقه الشمس عملت فيك
4: والله
2: بورتون ضو مش مقصوص
4: والله لا
3: اما هزينا
2: تعب اللطف عليك نور سعيدي ميرسي بوكو
4: عايش
2: الحقيقه نستنى في الليدات لازمكم تعطيونا الليدات الجايين ان شاء الله
3: ونشوفكم
2: في برشا بلايص اخرين انا رجعت لك تفضل
3: نحب جوست نقول عندنا ايفينمون القضيه ليست ترند عملته موفما اللي هو باش يجيبوا فيه ديزارتيست عمر ما سمعهم حد كذا موفما لو 8 اوت
2: وين
3: لو 8 ان شاء الله وين مازلت ما نعرفش
2: حكيت لكم موفما تبعوا لو 8 اوت فما ايفنت
3: موفما مع موفما فوالا باش نعملوا ايفنمون القضيه ليستران باش نكون انا ضيف فيه باش نحكيوا على فلسطين وبربي نذكر زاده اللي في الاسر واللي في السجون التوا لا تحاكموا التوا لا ميم با معناتها شافوا القضايا نتاعهم الناس اللي مشات في اسطول الصمود ان شاء الله ربي يخلصوا حالهم وان شاء الله الدوله ما تنساهمش معناتها.
2: شكرا محمد طاهر الدريدي، ان شاء الله نستضيفك مره اخرى وحدك باش نحكيوا على هذا الكل. نور مش معناها ما تجينيش، حبك تجي وحدك انت زيده. مرحبا مرحبا بكم الكل. سلموا على الاولاد وان شاء الله سورتو نشوفوكم في حفلات اخرى. الصيف مازال طويل، راهو اوت وسبتمبر، المهرجانات مازالت متواصله، فما مهرجانات تبدا المده هذه. ان شاء الله نشوفوكم بانتاجات اخرى وبانتاجات خاصه لكم انتوما. ميرسي بوكو اللي جيتوا رغم القيلوله.
4: ميرسي بوكو ميرسي لك انت وديما كيف نجيب حذاك نعمل جو. وميرسي بوكو لكامل الفريق
2: رضوان رضوان. ميرسي بوكو الاولاد. لازمنا نمشيوا للاخبار ونرجعوا نكملوا فان تايم.
1: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز وسادسة. ديوان فهم عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. وأكد الوزير على أهمية التسريع في استكمال المنصة باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية. كما أسدأ الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية عقدت صباح اليوم الاجتماع الدوري لرؤساء الدوائر خصص لاستعراض الوضع الوبائي الإقليمي مع التأكيد على ضرورة المحافظة على أعلى درجات اليقظة والترصد الوبائي وتعزيز الجاهزية للتدخل السريع عند الاقتضاء حفاظا على سلامة القطيع الوطني ودعما للأمن الغذائي. وفي إطار الاستعدادات للموسم القادم تم إعطاء إشارة الانطلاق للتحضيرات الخاصة بحملة الخريف للتلقيح ضد داء الكلب مع التأكيد على إعداد برامج جهوية عملية وتكثيف التنسيق مع مختلف المتدخلين والرفع من نسب التغطية حماية لصحة الإنسان والحيوان إلى جانب الإعداد لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. عدد من الأعوان المكلفين بأشغال البناء بمصنع المظلة 2 التابع للمجمع الكيميائي التونسي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الأطراف الإدارية والسلطات الجهوية والمتمثلة في انتدابهم صلب المجمع وفق ما صرح به أحد المحتجين لمراسل ديوان فهم.
0: اليوم دخلنا في وقفة احتجاجية اثر عدم تطبيق المفاهمات اللي صارت مع السلطة الجهوية في قفصة ولا في ولاية القروان. طلبنا واضح ماهوش صعيب، هو الادماج والا الانتداب. نحن ديما قاعدين يتحجون يقولون المعمل ماهوش في طور للانتاج، ما رانا معناها كان يجيبوا عمال شركة البيئة والبسنة والغراسة يدمجوهم في وسط المعمل، دخلوا يخدموا في ديبوست نتاع الحراسة. نحن هنا في وقفة احتجاجية في انتظار، معناها نتفاوضوا مع واحد من المسؤولين. مطلبنا واضح، شكون يشوف لنا حل؟ حد الان الوضعية معقدة، معناها ما فهمناش نحن شنو. نتمنوا من السلطة الجهوية ولا من رئاسة الدولة بصفة خاصة هي اللي تنظر في موضوع العمال هذا. هذا معناه باختصار شديد جدا.
2: في أخبار العالم، الرفض الصهيوني لخطة مجلس السلام بشأن غزة يشهد تصاعدا مع إعلان مسؤول صهيوني أن الجيش لن ينسحب من مواقعه الحالية، فيما قال وزير المالية سموتريتش إن الخطة المنشورة تختلف جذريا عن الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة على الإطلاق وستواصل القضاء على أي تهديد لمواطنيها وجنودها.
5: وبخصوص حالة طقس لبقية هذا اليوم وبداية الليل، فيتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد والرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
6: ديوانا فام،
7: تبع الموسيقى.
6: ديوانا فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.
8: ديوانا فام فلاش سبور.
9: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تحتضن إيطاليا بين 21 أوت و 3 سبتمبر القادم مسابقة الألعاب المتوسطية، باش تكون في نسختها رقم 20 مسابقة كرة القدم في 6 ملاعب بين مدن ليتشي تورونتو بالإضافة إلى فونتانا وبرينديزي. بالنسبة للبرنامج الكامل لمباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الجولة الأولى بنهار السبت 22 أوت 9 متاع الليل، تونس ضد منتخب مقدونيا الشمالية. نهار الاثنين 24 أوت المنتخب التونسي في الجولة الثانية 10:30 متاع الصباح يواجه المنتخب المغربي، ونهار الأربعاء 26 أوت 10:30 متاع الصباح منتخبنا يواجه المنتخب التركي. نشير زادا أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت المشاركة بمنتخب أقل من 21 و 23 سنة بقيادة المدرب الوطني أنيس بوجلبان. اليوم دارت بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع بين الوزير صادق المورالي والعضو الجامعي المكلف بالمنتخبات الوطنية معز المستيري والمدير الفني للجامعة رضا الجدي والناخب الوطني الجديد لمنتخب كبر كرة القدم معين الشعباني. خلال الاجتماع هذا تم الاستماع لمطالب الإطار الفني ومشاغله. الوزير طمأن كل الأطراف وخاصة الناخب الوطني من أجل تذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت اليوم أن نادي بي جي الفرنسي وافق على إعارة لاعب تونسي خليل العياري إلى نادي دانكيرك الناشط في الليغ دو الفرنسية لمدة موسم دون أحقية الشراء. نذكر أنه البي جي تعاقد مع خليل العياري لمدة 5 سنوات قادم من الملعب التونسي بقيمة 1 مليون يورو. مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أكد اليوم لديوان فام أنه لحد اليوم ما فماش حتى نية أو قرار من أجل إعادة قرعة الرابطة المحترفة الأولى. نفس المصدر أكد أنه الرابطة أعطت مهلة ب 48 ساعة للنوادي من أجل إبداء رأيها في القرعة بشكل كتابي ورسمي. وفي نفس المراسلة الرابطة أكدت أنه عملية سحب الرزنامة دارت في ظروف عادية بحضور كل ممثلي النوادي. في النادي الافريقي نكانك المهاجم الجديد الكاميروني يخلط اليوم العشية لتونس من أجل إكمال بقية إجراءات تعاقده مع فريق باب جديد لمدة 3 مواسم قادم من نادي الملعب المالي بقيمة 120 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار. تشيلسي الإنجليزي تعاقد مع متوسط الميدان جوردان أندرسون قادم من برينتفورد لمدة 2 مواسم. ذكر أنه أندرسون لعب المونديال الأخير مع منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
6: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كن هاد مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على الفام ولا على طول سيبور على الديجيتال اللي تنجموا تشوفوا فيهم البث المباشر للبرنامج فان تايم. نذكركم الأوت باش نعديوه، شهر أوت باش نعديوه مع بعضنا. أنا معكم ريم نور الدين وكامل فريق العمل، أحنا في العدد الأولاني اليوم من شهر أوت وفي ساعتنا الثالثة. وصلنا الحقيقة بالطبيعة بما أنه نحكيه مهرجانات وأحداث ثقافية وتظاهرات، لازمنا نحكيه على الموسيقى والعروض الفنية الموسيقية، ونتمنى وأنه ديما يكونوا بحذينا أجمل وأحسن الأصوات التونسية اللي نتمنى وكيف كيف نراوهم في العروض ونعرفوا جديدهم. اليوم ضيفتي في الساعة الأخيرة فنانة تونسية صنعت اسمها بصوت وبإحساس، عرفها الجمهور منذ سنوات بالقدي بالقدي في برشا الحقيقة، ونسألها على إيمانها بنوع البرامج هذية. عرفناها في طريق النجوم، كانت زادة من أول التوانسة اللي شاركوا في إكس فاكتور، ومن بعديكا واصلت هالمسيرة الفنية بخطاها ثابتة الحقيقة بعيدة على الحس. نحكي اليوم على درة الفورتي اللي فرحانة برشا اللي تكون بحضنا. عسلامة درة.
3: عايشك بيك، أنا بدي فرحانة برشا أن يكون موجود على موجات إذاعة ديوان الفن، إن شاء الله نعدي وسويع مزين.
2: يعيشك، مرحبا بيك درة بحذنا في ديوان فام. نعرف اللي الصيف للعبيد تفرهيد وبحر وكل شيء، لكن في الفنانين جنرال ما برشا خدمة وبرشا تعب وسهر، واللي هي نتصور حاجة بها خاطر انتما الخدمة تتكرس أغلبها في الصيف سواء مهرجانات ولا فروحات. أنت من الفنانين اللي ما عندكش مشكلة مع الفروحات؟
3: ليه بيان سور يا اخي، التونسي شنو هو فروحات؟ مش الناس الكل معناها، مش كل عام ساعات نجم تلقاني في المهرجانات وفي البلايص الكل. دونك مهم انا زاد ندخلوا لديار الناس ونفرحوا لهم ونعديوا لهم ليله مزيان.
2: جميل، بالطبيعه التونسي انا بون عن تجربه بيان سور ان شاء الله فرحكم دايما الناس الكل. التونسي الفنان اللي انا نمشي له ونحب ونحرص انه يكون موجود في الفرحه نتاعي، يعني بالضروره حاب نحبه على خاطر اخترت انه يكون في احسن واهم ليزيفينمون نتاع حياتنا. ان شاء الله ديما الفروحات ديما، وان شاء الله ديما الخدمه موجوده. اكيد باش نحكيو على المهرجانات، لكن كيف بديت وقلت اللي انت من اكثر العباد اللي توانسه متابعينك من الاول على خاطر نعرفوك معناها من سنين من الخطوات الاولانيه، وغير طريق النجوم واكس فاكتور اللي هو عام 2005 2006 يظهر لي، حتى قبل هذايا وفي اول المحاولات في تونس اللي كان فيها برامج نتاع مواهب وتصويت نتاع جمهور. نذكر وقتها إذاعة موزايك نسلموا عليهم، عامت اللي بديت موزايك كان فما كانت فما مسابقة غنائية والناس تصوت المواهب اسمها سمع صوتك اكزاكتومون، ودرة كنت موجودة فيها وقتها.
3: اي انا وقتها اول عام في الانستيتيو بين الباك والبريمير اني، دونك وقتها كنت في برنامج بالتصويت. وبعد كي دخلت الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك شاركت في طريق النجوم وقتها 2003
2: هكاك اكس فاكتور.
3: بعد عامين شاركت في اكس فاكتور.
2: انت يمكن وقتها كانت الظاهره جديده وما كثروش البرامج والمواسم وكل شيء،
3: ستار اكاديمي وسوبر ستار وبعد
2: واكس فاكتور. مازلت تؤمن انه البرامج هذيا تنجم تكون مفتاح النجاح للناس؟ تبدل رايك من وقتها لتو؟
3: ليه، وانا بالنسبه للنجاح لا ما همش باب للنجاح، لكن باب باش انهم يعرفوا بيك بصوتك بموهبتك سواء كان وطنيا او عربيا، معناها هذه الحاجه المهمه.
2: قلت مثلا في فتره من الفترات كان مشيت للبرامج هذيا من بعد خير، يمكن مشيت بكري شويه بتاتخ، ولا ليه الامباكت كان نجم يكون مختلف؟
3: بالعكس، ساعه هي البرامج هذه تعطيك خبرة، معناها والخبرة ديما ماذا بينا في البدايات، فهمت؟ دونك ووقتها من حقك انك تغلط وتعاود. ونتصور روحي بعد كارير متاع بريسك 25 لتوا ما نتصورش روحي بعد ما عملت سورتو الانتاج الخاص مش اني نرجع ونمشي نشارك في البرامج هذه. لا
2: صحيح، اما فما شكون عملها؟
3: هما احرار انا راهو ديما
2: انت بالطبيعة لا لا اكيد
3: ما نحبش نرجع بالتوالي الحق ديما الى الامام
2: فهمتك الى الامام خاصه دور انه عندك انتاج معناها الانتاج موجود الحقيقه والغنيات موجودين على خاطر نعرف علاش احنا نحبوا نقارنوا فما فنانين اللي يجيوا ويقولوا والله ما نجموش ننتجوا على خاطر معناها اكيد فما مشاكل في الانتاج امور معناها ماديه ولازم يكون فما منتج من بيك وهذايا الكل لكن انت ماكش من النوع اللي يشكي من هذا جنرال مودرة كي يبدا عندنا اغنيه جديده تقدمها أيه. تخرج تغني الاغنيه الحقيقه ما عندكش برشا حديث على امور الانتاج
3: ما خاطر زايد ديجا يحكيوا فيه الناس الكل معناها معروفه اللي احنا ما عندناش شركه انتاج ومعروفه ما فماش شكون اللي باش يدعم دونك وحدك معناها ذراعك علاف لازمك ديما تخدم ونهار اللي يبدا عندي هكا شويه فلوس نجم نعمل بهم اغنيه نهار اللي ما عنديش دونك ما نعملش اغنيه
2: هذا هو دونك انت معامله على روحك وتنتج على روحك
3: اغاني الدنيا اي من ملي بديت من بعد اكس فاكتور وقتها ومن اول ما بديت نخدم هكا اول زوسور دي لميتهم عملت بهم حلمة وقتها الحق ووقتها لقات برشا نجاح حلمة كلمات حاتم جيزاني الحان وتوزيع سمير الصغير دونك ديما معاملة على روحي وعلى ذراعي وعلى ربي أكيد
2: ما دونك ما جربتش بالكل إنتاج معناها شركة إنتاج ولا حاجة
3: لا لا باركونتر عندي أغاني مسجلين في خزينة الإذاعة الوطنية على خطر أنا من الفنانات اللي معناها أمنت بيا برشة التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية وكنت دائمة الحضور في سواء كان في الحفلات وإلا في البرامج ولا في المنوعات عندي برشة أغاني موجودين في رصيد معناها في خزينة الإذاعة الوطنية تعاملت فيها مع أكبر الملحنين والمؤلفين كما سي حمادي بن عثمان الله يرحمه مع سي سمير العقربي زيدا تعاملت مع محدين خريف تعاملت مع صلاح المهدي كانت عندي زيدا قصيد يعني كانت عندي برشا محاولات
2: الاغنيات هذا شنو مصيرهم درة توا نسموهم في الإذاعة ماناش نسمعوا فيهم
3: ما عنديش فكرة الحق هو راهو الأغاني ذوما ملك للإذاعة الوطنية يعني أنت تصب صوتك فيهم ويختارك الملحن وإلا الشاعر وتصب عليهم صوتك ويقعدوا في الخزينة معناها
2: واضح لكن تسمعهم ساعات يخرجوا تسمع فيهم في الإذاعة الوطنية ولا مش بالضرورة
3: هو راهو شوف هو قل. بالنسبة إذا توا نحكي وراهو ما عادش نسمعوا ياسر الإنتاج حتى جديد هنا توا مثلا في ديوانة فهم وانا جاية والله جيت هكا على بالي معناها ديوانة فهم أنا من الراديوات اللي نحبهم اللي نسمعهم معناها بريسك يوميا بالحق بهت قلت توا علاش يقولون وينو انتاجك وينو انتاجك والعباد اذا تحب الغنية توا نعديوها والله نفرغ قلبي الناس حمد الله حبتها وغنية ذات مستوى صحيح. راقي سواء كان في الكلمة او التلحين او التوزيع علي ما نلقاهاش تتعاود معناها انا والا زملائي في في في في راديو ديوانا فام فهمت انا لوم عليكم خاطر اني انا حذيكم
2: اي بيان سور مرحبا بيك احنا لازمنا نسمع
3: ما نعرفش علاش ديما الاغاني واحد يتعب عليهم والله نتعب على غنية ابار انه ماديا نتعب على غنية على خاطر باش نلقى حاجه محترمه باهيه تمس نتعب عليها معناها اني نقعد نفركس ونسمع برشا اغاني باش اني نختار اغنيه ما نحبش نظهر راهو ولا نعمل اغنيه جديده جوست هاني عملت ما مش هذايا برانسيبي جمله في الحياه دونك علاش ما تعديش علاش سؤال يطرح نفسه في كل الاذاعات علاش توا طالبونا بالانتاج وينو انتاجكم وينو انتاجكم وفي الاخر كي نعملوا انتاج ما يتعديش علاش
2: صحيح هو ما ليجيتيم انه يتسال السؤال ويمكن لا عندك حق ما نجمش نجاوبك اما اما التساؤل في محله خاصة وأنه كما قلت ديما نحكيه مع الفنانين على إنتاجهم وصعوبة الإنتاج وفما إنتاج ولا لا دونك كيف يصير إنتاج المفروض نسمعوه مش كان مناسباتيا كي تجيو بحذينا بالطبيعة احنا مازلنا كي سمعنا نفرغ قلبي وإن شاء الله في الفصل الجاي نسمع أغنية أخرى الدرة الفورتي نفهموا من كلامك وأكيد من اللي من تبعوا على الساحة وكل شيء اللي أنت معناها تحرص على القيمة متاع الأغنية تحرص على الكاليتي متاعها وهذا نجم يكون سبب في الإقلال معناها في الانتاجات انت نعمل حاجه كان مقتنعه بها تماما وناخذ فيها وقتي وكل شيء وهذا يتحسب ليك بالطبيعه هل انه الاغنيات هذوما والانتاج هذايا تلقى في الصدام تاعو مثلا واحنا توا في الصيف في البرمجه الصيفيه نتاع المهرجانات ترى انه التعب نتاعك قاعد يتشاف ويوصل وتوصل للجمهور والا حتى في المهرجانات عندنا مشاكل
3: والله هو انا ما عنديش مشاكل الحمد لله نحكي في كوتيل فن معناها كيما نقولوا مشاكل نقولوا أني ندخل في الفوفعة وفي الحكايات وفي قيل وقال وكل شيء. أنا إنسانة نخدم نعمل اللي عليا نحضر العرض بتاعي. كان فما عندي مدام ألفة بواب هي اللي لهي بالبرمجة في أكيد نحييها في المهرجانات. كان فما ديدات أكيد أني باش نكون باش نلبي وباش نكون موجودة بالكدية زيدة يعني صوت وصورة. كان منش موجودة ما نقعدش اللوم لأنه توا الناس والجمهور عرفوا راهو مش على خاطر كناجح فنيا باش تعدى في مهرجانات معينة. يعني فما برشا حديث وبرشا حكايات وبرشا دولابات باش أنك تكون موجود في برشا مهرجانات. دونك أنا ما ندخلش في المشاكل هذه. كان عايتوا لي مرحبا كان ما عيطوا ليش يا قرخي
2: صحيح. هذا سي ان فيت سي المايند سيت نتاعك معناها انت هكا ترى انه ما تحبش تدخل في هذاك. تعرف اكيد انه هذايا ولا زاد سي انوتي نتاع خدمه اللي نسميو فيه البوز بصحيح والغلط بالباهي والخايب الجود بوز والباد بوز الكل. اما يعرفوا ولا فما لو سيستيم خاصه مع الاعلام اللي توسع وفما ديجيتال اللي يوصل اكثر للعباد وكل شيء انه العباد نجم تعتمد الشيء هذا باش اسمها يقعد موجود باش يتحرك باش كذا. لكن انت يمكن بين ظفرين سميتهم الدوالب هذوما انت مش من طبيعتك هذولي وما هوش اسلوبك.
3: شوف سوسون لو بيدون لي بيدون فيت كي فون لو بروي هكا ولا انا والحمد لله ما نجمش ياسر نحكي على روحي لكن مانيش فارغه يعني موسيقيا الحمد لله متكونه متحصله على الاستاذيه في الموسيقى والعلوم الموسيقيه اختصاص غناء
2: وصوت جميل وطرب الحقيقه
3: صوت طرب بشهاده دكاترة ومختصين في الفن. أنا نعلم الغناء يعني نخدم عندي أغاني خاصة يمكن قريب 15 أغنية إذا باش نقولوا على الانتاج الخاص. عروض أنا راهو مانيش نقدم في فن فرجوي يعني احنا ما نطالبوا بالعروض كان للفنانين التوانسة يعني أنا ما نخدمش عروض فرجوية لأني لست بفنانة استعراضية. أنا نعرف نشد الميكرو نغني ريبرتوار نتاعي من أغاني أنا الخاصة وإلا الأغاني اللي حبوني فيهم العباد. دونك أنا موجودة بالعرض باسم دورة الفورتي. العاصفين من خيرة العاصفين يكونوا حاضرين. ما نجمش ندخل في متاهات أخرى خارجة عن نطاقي. يعني ما فهمش علاش أنا باش نعمل برشا بلبلة وحس عندي ثقة في نفسي وفي الشيء اللي نقدم فيه. ألا غالب إذا ظروف الفن والثقافة في تونس فيها وعليها ما نحبش ندخل في المتاهات هذه.
2: واضح دره واضح وصريح. ما عندي ما نقول لك في هذايا لكن بالتعريج على مانيش ما نقدمش استعراض ولا مهرجانات عروض فرجويه كما قلت انت تحس انه هذوما المطلوبين اكثر هذوما يخدموا اكثر ولا فما عليهم طلب معناها العروض الفرجويه؟
3: لا يكون دي من عرش الحق. لكن يقولوا ديما يلزمك تقدم كونسيبت نتاع عرض كونسيبت. علاش باش نقدم علاش اصاله ولا انغام ولا غيرهم ولا معنى الفنانين الكبار اللي عطاليه وركح مسرح قرطاج بالرغم اللي توا ركح مسرح قرطاج ما عادش يطلعوا عليه كان الفنانين الكبار يعني. لكن خليني نحكي انا في الحقبه الزمنيه اللي تربيت عليها في الفن. دونك ما كانش فما يقول لك اعطيني كونسيبت نتاع عرض اسم عرض بالمثال دورا شانت لامور avec des danseurs et des danseuses et scénographie وين درشني لي فما انك عندك ريبرتوار نتاعك تغنيه فما اغاني ناس حبتهم في صوتك في برامج ولا في كيما هكا اكس فاكتور طريق نجوم تقف وتغنيهم. انا لست بفنانة استعراضية.
2: واضح دره. اما مثلا توا ماكش فنانة استعراضية لكن النجم يكون فما اكومبانيمون. عرفش انت اذا هذا تنجم تقبله والا انت بالنسبه ليك ناقف ونشد الميكرو ونغني ريبرتوار نتاعي ونغني الغنيات كما قلت لي انت بالضبط معناها العرض الكلاسيكي نتاع مطربه باش
3: خاطر تربيت انا على الشيء
2: اكزاكتومون. لكن الاستعراض والا كيف كيما يفسروه كيما يسميوه ان كونسيبت يقلقك انه يكون فما مثلا تزيد ابياج فيزوال انك تعمل مثلا هكا كما قلت لك انا صورة تمشي مع كل غناية وغناية كما قاعدين نراو توا معناها
3: باش نبداو واضحين مانيش ضد بالعكس هذيك خدمة كبيرة معناها لازمها اخراج ومخرج وناس متخصصة في ميدانها
2: بروحي ودنيا
3: بالضبط ماهيش سهلة وماهيش معناها اي حكاية هذيك. لا لكن انا ما نحبش نعمل. انا نحب نغني معناها انا قادرة باش نملى الركح وحدي. نحب نتفاعل مع الجمهور مع العازفين نغنيوا مع بعضنا نغني وحدي نتسلطن على المسرح والركح. اكا هو معناها

0: ونخدم حفله كلاسيكيه كما ما نستمتع بها وكما معناها
1: اللي هو العادي معناها
0: اللي هو العادي
1: تربينا عليه اللي هو الفنانين هكيك يعملوا معناها صبر باعك يطلع يغني وحده مع العازفين.
0: صحيح
1: اي معناها حتى كان فما من الببليك اللي يتفاعلوا معاه مثلا ولا تكريم للفنانين اخرين يكونوا موجودين معاه على الركح. اوكي لطفي بوشناق زياد غرسه معناها فهمتك هذيك اختصاص معناها
0: واضح ما يلوموش عليك ما يقولوا لكش
1: شكون باش يلوم عليا
0: انا ما ندخلش
1: في جدالات معناها هي اختيارات كيما انا اليوم نحب نلبس مريول نص يد ابيض فهمت انا على الركح نحب نقف ونغني معناها اختيارات ما ندخلش في جدال عقيم معناها
0: واضح سي ليجيتيم بالطبيعه هذايا بالطبيعه
1: لكن فما عروض قاعده تخدم بالكدا محليهم وربي يوفق الفنان نجلة مثلا عجبني ياسر سبيكتاكل نتاعها بصراحة
0: نجلة تونسية
1: فما زادة إيمان شريف قاعدة تخدم في سبيكتاكل محلي
0: صحيح
1: فهمت لكن أنا ما نحبش نعمل معناها فهمت
0: ومن حقك لكن تحب الغنية عندك ألف حق درة هذية بالطبيعة بما أنك عرشت على الحفلات هكا الكبيرة اللي شنو رأيك في توا الباب اللي حلوه مثلا ناخذوا ليكزامبل نتاع افتتاح مهرجان كارتاج الباب اللي يتحل من فنان كبير مثلا كيما صابر الرباعي في تكريم الاصوات اللي في بدايه كاريرها مش تكريم انك تعطيهم فرصه باش يكونوا موجودين ساعه تكريم بيان سور مثلا الكبير لطفي بوشنيق اللي كان معاه وبور اون فوا اول مره نسمعوا لطفي غني غنيه لصابر وصابر غني غنيه لطفي والشاب خالد زاد كانت افتتاح كبير معناها في قيمه افتتاح كارتاج الـ الاصوات الجديده ولا اللي في بداية كاريرها اللي ولد ديما فما اون بروميير للحفلة هذا زاد ماهوش عرفش كان جديد ولا لو كلاسيك اللي انت الدفاع عليه في العادة ما كانش فما هالانفتاح في الحفلات على اكثر من فنان موجود من قبل
1: موجود من قبل نتذكر محمد جبالي وقتها كي طلع على ركح كارتاج
0: وديع
1: صافي مع وديع صافي وحتى حتى محمد جبالي كي طلع على كارتاج وقتها طلع معاه وقتها برشا فنانين توانسة وقتها كانوا حاضرين وبالعكس محليها واكيد نحيوها عليها الرباعي مع حفظ الألقاب أستاذ لطفي بوشناق ملكة شيرني صوت رائع جدا محليها من كل شيء الطفلة ذيك محليها وربي وفقها إن شاء الله أحمد الرباعي كيف يعني محليها المبادرة تجي من فنان كبير وعنده كاريير بالعكس محليها حاجة تتحسب له
0: يقلقك درة مثلا اقتراح عروض مشتركة إنك تقسم الركح مع حد
1: لا أما بيان سور مع شكون سا ديبون
0: معناها لازم يكون من نفس مش راب مثلا ولا مش
1: بالعكس
0: ناس اي معناها شنو سا ديبون من شنو
1: سا ديبون مع ولاد بلادي ما عنديش حتى تحفظ
0: داكور
1: بالعكس يمكن اذا يكون فنان من برا وقتها نشوف ستيل نوعيه الجمهور اللي هو ديستيني الفن نتاعو ليه ولا فهمت وقتها نشوف ارتستيكمون راه ارتستيكمون اسكو باش نتكاملوا ولا لا تو مثلا في كلوتور ان شاء الله جابس الدولي لو 24 قلت ربي اوت باش نكون موجوده انا وراين يوسف اللي نحييه برشا بالعكس وسبق اني غنيت مع برشا فنانين حتى استاذ لطفي بوشناق قبل في بداياتي غنيت معه برشا معناها نذكر اخر حفله عملتها مع سي لطفي بوشناق في القبره في القبه عملتها 2016 وقتها ذكر احتفال بالجيش حاجة هكاية فهمت معناها بالعكس حاجة باهية
0: حاجة باهية بما أنك حكيت لنا على اختتام مهرجان جابس إن شاء الله نهار 24 جابس باش تكون موجودة في اختتام المهرجان ومعك ريان يوسف ولد الجهة بالطبيعة في جابس فما ديدات أخرين درة
1: إن شاء الله هي 10 أوت نهار 2 قد ربي باش نكون موجودة في تيبار وإن شاء الله زادة باش نكون نهار عيد المرأة موجودة في بيجا لكن
0: في بلاصة تنثبتوا بالضبط الجهة في بيجا نهار 13 أوت نهار 13 أوت عيد المرأة بإن شاء الله حفلات ناجحة يا ربي والعبيد تجي وتستمتع باللي أنت مقتنعة أنك لازمك تقدم وتدافع عليه ليه عندك قولي
1: مقتنعة بحاجات يظهر
0: لي ليه بالعكس ساعة أنا با ديوتو معناها بالعكس هذاك أي ليه هو محليه كيف واحد يدافع على
1: هو اختصاص بالضبط معناها كما أنت مثلا تحب تحاور فنان ولا صحيح. حاجه فما اختصاص حتى في الصحافه هكا ولا ليه فما اللي يحاوروا سياسيين فما اللي يعمل بوبليسيتي على تناجر فما كل واحد كيفاش يعمل فهمت
0: صحيح ولو انه مش اختصاص
1: ماهوش اختصاص هذاك ماهوش تبع الصحافه لكن فما هكا ولا ليه كل واحد وكيفاش
0: صحيح
1: ليه ما نحب نشد الميكرو ونغني نتفاعل مع الجمهور حتى كان اشتحنا وغنينا مع بعضنا
0: معك.
1: ما بوغ لو مومون
0: بالعكس انا حبيت نقول اللي عجبني برشا بالعكس دفاعك على معناها نظرتك للفن وكيفاش تحب
1: اسد ديما راسه صحيح
0: ميلاد ميلاد كتاب اوت
1: ستة اوت
0: ستة اوت ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير ثلاثة ايام اخرين. دورة ملا خلينا نسمعوا اليوم لاجندا كولتوريل شنو فما

0: فليت الليلة إن شاء الله ونرجع بغنية أخرى لدورة الفورتي نكملوا معاك الحوار في فان تايم.
1: أجندا كولتوريل.
2: مرحبا بكم في الأجندا كولتوريل لنهار الاثنين 3 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة لأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية باش تكون مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين اللي يستضيف حفل للفنانة التونسية الشابة بوثينة نيبولي واللي باش تكون حاضرة بعرضها الموسيقي دوليشا. مهرجان نابل الدولي في دورته 38 يستضيف عرض عشاق النوبة، العرض الفولكلوري الفرجوي، وهو عرض خاص بوددية بلدية نابل. نتعداو المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف حفل للفنان السوري الشامي، وهو أحد أبرز نجوم الغناء العربي اللي كنا شفناه في The Voice Kids في خطوة مهمة في مسيرته الفنية. من صفاقس البوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا عرض طريق المالوف للفنان التونسي سفيان الزايدي اللي ماهوش باش يكون وحده على الركح، ونلقاو معاه الفنان عباس الرقي من الجزائر والفنان رضوان الشابك من ليبيا. نتعداو المهرجان تبرقة الدولي في دورته 62 اللي يحتضن عرض الفنانة التونسية أمينة فاخت الملقبة بديفا بسبب حضورها القوي على الركح وصوتها المميز. مهرجان أم الزين الدولي في دورته 51 يستضيف الفنان التونسي نوردو، الفنان اللي نجح أنه يصنع قاعدة جماهيرية كبيرة برشا في تونس. نمشي والمهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 واللي يرجع لنا بعد غياب 7 سنوات، وحفل الافتتاح باش يكون الليلة وتحييه الفنانة محرزية الطويل المعروفة بالطرب الأصيل والمالوف والموسيقى العربية الكلاسيكية. آخر عروضنا لليوم في مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50 اللي قدم لنا سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
1: أجندا كولتوريل.
3: فن تايم.

0: والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فن تايم، فن تايم،
2: مرحبا بيكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فن تايم، وصلنا لآخر جزء من حلقتنا لليوم، وبحذية ضيفتي العزيزة درة الفورتي، الصوت التونسي الجميل اللي كنا نسمعه لك في راني مبدع بيك.
3: كلمات ألحان سليم عبدالله، توزيع مختار الكبسي.
2: يعطيهم الصحة. وقبل راني مبدع بيك اسمعنا نفرغ قلبي. الحقيقة درة زوز عناوين تاع الغنيات ما يشبوا لكش، يعني الحقيقة مانيش قاعدة بدع بينا عايشك. قولي لي أنا ما نحبش نقول، ما نحبش نسمي لما حالة، حتى أنا مانيش من مدرسة المشاكل الحقيقة. ما نحبش نعمل مشاكل، لكن سينوتخ فاسيت أنت تعبر على روحك. راني مبدع بيك تقولها في الدنيا.
3: بون، كلمات ألحان نفرغ قلبي، كلمات وألحان زياد جورج، توزيع مروان زيد اللي نحيهم برشا. والله شوف، هو أنا تعرف علاش ما ندخلش في المتاهات هذه؟ على خطر عندي إيمان وقناعة اللي كل واحد حر يعمل الحاجة اللي تساعده. على هذاك أنا معناها أبخيتو، علاش باش نعطي رأي، باش باش يضيفك؟ كان أنا نجمت نبدلك الحاجة ذيك، ولا انت زاد طلبت مني، وقتها نعطيك رايي. سينوم علاش باش نسمي وعلاش باش نقول؟ فهمت؟ بالنسبه لنبدع بيك، نبدع تعرف كيفاش؟ سا ديبون والعمله. نلعب على العصاب. نلعب
2: مثلا
3: ما نعرفش،
2: اعطيني سيتواسيون تنجم تبدع فيها.
3: ما نعرفش والله، نبدع
2: العمله مثلا اللي تنجم تولي تبدع فيها، تبدع بيه كي يعملها.
3: ما عنديش فكره تويكا بور لو مومون، جيتك ايبويزي على الاخر. وصلت من الخدمه 6 نتاع الصباح، رقدت شويه وقمت.
2: فهمتك،
3: مانيش في ياسر مخي بريزون معناها باش نستحضر حاجات. لكن اي نجم نبدع بالانسان اللي يتعدى عليا ولا على عزيز عليا. سورتو على العزيز عليا. يمكن انا كان عبد ولا انسان يتعدى عليا في حقي، نجم نترفع ونغض البصر والفكرة وكل شيء. لكن إذا إنسان يتعديلي على ولدي، على أخويا، ما نعرفش نجم نعمل وقت. فهمت؟ أما دوسمون، مش بأغريسيفيتي. فهمت؟ ناخذ حقي لكن بعقل.
2: واضح، تبدع بيه هما بال تلعب له على العصاب،
3: خليه هو فرحان، بدع بيه وهو فرحان.
2: ذكي كبير ذيرة. شنو برجك درة؟
3: أسد.
2: أسد أكهو من زين، غير ما نزيد نحكي.
3: والله
2: ما نعرفش. لا الحقيقه هي الاسد حسيلو سلموا على الاسود الكل.
3: هو راهو انا عناوين الاغاني نتاعي ما شاء الله.
2: باش نقول لك، حطينا نفرغ قلبي ونبدع بيك، اعطيني شنو اخر؟
3: كانك راجل.
2: ايوه.
3: فما كان مبروك علينا، سكيزوفرينيا
2: بي،
3: خليني. معناها عندي العناوين، تعرف انا من الناس اللي لو حتى كي نبدا راقده مخي خمم. وبرشا قرارات هكا وحاجات ناخذهم وانا نبدا راقده، كلي بين نومين ونقوم نكتب ولا نسجل وبعد نرجع نرقد، ديما المخ بريزون. دونك مثلا نفرغ قلبي اخترتها كيف كيف، زيد هكاك معناها خذيت القرار نفرغ قلبي، خاطر حسيتها متنجم تكون كان تفريغ قلب. فهمت؟
2: وي،
3: نحب الكلمه الدامغه انا.
2: فهمت؟ ليه واضح، ليه واضح الحقيقه. زدت تعرفت عليك بالقديه انا اليوم. نستنى تو جو بو ايماجيني شنو الاغنيات القادمين، شنو ينجموا يكونوا. فما اغنيات جايين في ثنيه
3: ان شاء الله، هي خلنا نعديو الفوف عم تاع الصيف. وقلت ربي فما بحول الله، نحب ننتج، نحب على خاطرني راني علاقتي بالفن. بون، عندي ولدي يقول لي ماما ما عادش تقول اللي انت ما زلت هاويه، بالرغم انا محترفه. لكن ديما حبي للموسيقى والغناء والفن راهو حب الهاويه، الشغف الكبير بالحق. راني كي نطلع نغني ننسى الدنيا والحياه وما فيها، نحب على خاطر الغناء، نحبها خدمتي، لكن نحبها نحس روحي الى حد الان هاويه وما زلت نتعلم.
2: من باب انك تهويها بوتيتر اكثر بذر. من ان تولي خدمه معنا.
3: دونك نحب نعمل غناء على خاطر سورتو مروان زيدي وزياد جورج، كي تعاملت معهم في الغناء هذيا بالحق حسيت احساس فقدته اسختا ماما. عرفت انا سي فري بروفيسيونيل وكل شيء، لكن فما حاجه تتعدى بين الناس اللي تتعامل معاهم. ابخيتو انا نخدم في الفن، معناها فما طاقه تتعدى متاع حب وشغف وتحب توصل الاغنيه وليه ونبدلوا الجمله هذه والكلمه هذه وامبيونس ياسر محليه، هي اللي خلتني نحب نعاود نتعامل معاهم ونحب نعمل اغنيه اخرى
2: ان شاء الله. مالا نشوفوا معاهم تعاون مادام يخليك ما يستسهلوش، معناها الخدمه المشروع متعوب عليه وبالكلمه وبالنوته وكل شيء.
3: اول مره في حياتي نصب اغنيه 5-6 مرات معناها روع عصرني كمروين
2: على
3: الصبيح في القايلة في الصبيح. أنا خدت ما نسجلش ما نصبش صوتي في الليل. أنا من الناس اللي العشاء متاع الصبيح مروين، أنا توا باش نجي نصب صوتي. قل يا ربي عمري مريت إنسان العشاء متاع الصبيح صب في صوته.
2: تحب الصبيح أنت من
3: تحب الصبيح.
2: دونك إن شاء الله نشوفوا أغنية جديدة مع مروين ومع زياد جورج. الحقيقة مزيانة نفرغ قلبي وإن شاء الله نسمعوها أكثر كما تستحق. مانيش باش نسألك على رأيك في ناس أخرين، جوست باش نحط الإطار خاطر نعرف باش نسألك باش تقول لي أنا ما نحبش. كانت الفنانة شهرزاد هلال ضيفتنا لهنا الجمعة اللي فاتت وطلبت هكا مباشرة من وزارة الثقافة، طلبت المعاملة بالمثل كما سميتها هي في إطار التبادل الثقافي. معناها كما في تونس تجي ماي فاروق ولا مروى ناجي بشي غني والبليغ ولا لوم كلثوم، مش حتى انتجت معناها حفلات أتام كيف ما هكا. بالنسبة لها عنا أصوات وعنا أصوات حتى مخير كما قالت هي، ما فماش علاش ما يكونش هذا في إطار تبادل ثقافي ما بين زوز بلدان ونشوفوا دور الفورتي واسمة بن أحمد وشهرزاد هلال ودور صاف والناس كل والأصوات الكبيرة اللي عنا لهنا تمشي وتقدم حفلات من نفس النوع في نفس الباب.
3: لا لا تفرجت في الفيديو وحطيت عليه رياكسيون، معناها يعطيها الصحة شهرزاد دكتورة في الموسيقى وتعرف شو تقول وتعرف شو تحكي وإنسانة ياسر محليها وفنانة كبيرة ياسر، وعنا برشا أصوات يهبلوا بالحق معناها بأتم معنى الكلمة، وراه الجمهور التونسي يحب راه الفن التونسي ويحب الفنانين التوانسة احنا وليدهم على خاطر كبرونا معناها الجمهور كبرنا معناها فهم كيما نقبل في التصويت وغيره. ما فماش علاش باش انه ما يصيرش التبادل الثقافي هذايا، ما فماش علاش نجيبوا البراينية نفرحوا بهم نقلهوهم نصنعوا منهم نجوم، لكن في تونس ما نجموش نصنعوا نجوم بولادنا. علاش ديما خيرنا ماشي لغيرنا؟ علاش هذا هو السؤال اللي كل منوعة نطرح فيها علاش وما نلقاش الإجابة غير أنه الله غالب قنديل باب منارة.
2: ترى أنه اللي نظموا اللي خموا هما اللي يعملوا في الاختيارات هذية، مش الجمهور هو اللي قال أنا نحب نسمع حفلة متاع انتجت معناها غنيات بليغ حمدي بصوت فلانة المصرية مروة ولا ماي فاروق ولا اللي هو، إذا معناها أنت المبرر هذية تقبلوا معناها مقتنعة به، الجمهور هو اللي حب، أنا ما نجمش نعمل معناها ما نعرفش أنا دور الفورسي ما نجمش تعمل حفلة أغاني عبد الحليم مثلا هنا ولا ما فهميش معناها علاش شوف حسب رأيك.
3: ليه هو ظاهر علاش راهو يمكن الجمهور ما يعرفش، لكن أقولها بصراحة كي يجيب الفنان من برا يخلص عليه بالدوفيز، دونك يكون الربح المادي اكثر من انه يخدم تونسي، اش باش يربح منه؟ احنا اصلا العروض نتاعنا لي مونطون اللي يعطيوهم لنا يضحكوا. دونك شنو هي المربوح؟ اما خير
2: نحكيوا على العروض المدعومه من الوزاره معناها
3: شيء العروض المدعومه يا اخي معروفين لي بيدجي نتاع العروض معناها
2: دونك لي كاشي
3: لي كاشي معناها نتاع احنا رانا نخدم وانا نخدم باش اني ندخل المعتمديات ومناطق ما نجمش نكون متواجده فيهم في الحفلات الخاصه.
2: واضح.
3: دونك نمشي نتعرف على بلادي اكثر من داخل اترافيغ الفن والمهرجانات
2: ونوصل للناس اكثر.
3: بالضبط. واضح. لكن ماديا صدقني حاجه ضحك جدا.
2: هذاك علاش كلام شهرزاد هلال انه ما لازمهاش تقعد في دين المتعهدي الحفلات اللي لوجوا على ربهم
3: جايين من برا لكن ما نصنعوش نجوم ولاد بلادنا وكها يقول لك المقاومات، وهو بالعكس عندنا مقاومات الكل، احنا عندنا المقاومات الكل شكل وصوت وحضور وكل شيء، لكن لا غالب هاني قلت لك يحبوا يربحوا بالدوفيز وما يربحوش بالتونسي، ما يدخل منك حتى شيء في الاخر.
2: واضح. درة الحقيقة هذوما مواضيع يستحقوا برشا أكثر وقت من هكا. أما مثلا هالحفلات هذوما أتام بار إكزومبل، أنت كان نحن نعملوا هالحفلات الكبيرة هذية ونكبروا ولاد بلادنا اللي يستحقوا معناها تحب تغني لشكون مثلا حفلة هكا؟ من عرشنا قولي أنت وارد.
3: نحب نعمل ريبرتوار نعمة يعجبني. صفية شمية، شبيلة راشد
2: التونسي
3: وفي المشرق نحب وردة نحب وردة. لعبت حبتني في وردة وين نلقى روحي ياسر في ريبرتوار وردة سورتو الأغاني اللي ملحنها بليغ حمدي.
2: بليغ حمدي
3: نحبها.
2: اختار لنا مقطع خلينا نختموا به ونختموا بصوت المزيان. يا نعمة خلي لك انت يا نعمة يا وردة انت شنو تحب ترى؟
3: نعملوا نعمة.
2: نعملوا نعمة
3: شوية ايكو
2: اي لك كتهنى يستنى فيك.

0: خير.
1: لا لا عليك محلى الغناية محلى الصوت تبارك الله عليك بالحق ما فماش عليش والله معناها سافيد لابين فينالمون انه في الاخر هكا نسمعوا من الاصوات الكبيره نتاعنا تبارك الله عليك دره ما شاء الله محليها الغنية النعمة ان شاء الله العباد الكل اللي عندهم اللي فما ديدات اللي كنتي قريبه لهم يكونوا حاضرين ان شاء الله في جابس في اختتام مهرجان جابس 24 اوت وفي بيجا وفي عيد المراه كيف كيف وفي تبار 10 اوت نهار الاثنين ان شاء الله يجيوا ويسمعوا دره الفورتي ويتسلطنوا يتمتعوا بالموسيقى اللي تحب تقدمها جعفر القاسمي كان يطلب فيا سيرون تاني يحبني نهز كما يعمل هو باش يسلم عليك برشا دره قال يسلم على دره عايش. دره تسمعنا في ساعه سعيده ربي فضلك
0: نسمعكم انا مدمنه ساعه سعيده
1: بالحق ميرسي بوكو هاو ميرسي بوكو خليني مثلا ميسيل شسكو هو غدوه في فان تايم بطبيعه تعرفوا اللي موعدنا يومي من الاثنين للجمعه باش يكون من ضيوفنا غدوه سيلم هاف وان شاء الله يغني لنا ساعه سعيده هنايا وتبدا دره تسمع وانتم كيف كيف فاك تحذيرا للغونتري نرجعوا لكم ان شاء الله في سبتمبر ميرسي برشا دور
0: خليني شعرونتري ما خليني مود فاكونس حتى بلاش ماي
1: الحقيقه الحقيقه هاي رجعت سخانه ربي يسترنا الناس الكل ان شاء الله تتعدى سلامات
0: كلمه الختام بيان سور انا سعيده برشا اللي موجوده معاكم اليوم وفرحانه برشا اكيد اللي كل مره نقابل المصدح نفرغ قلبي زايده دونك لي دات تلقاوهم ديما على لي باج نتاعي وعاودوا اسمعوا نفرغ قلبي ميرسي جعفر نحبه برشا جعفر وما تنسيوش تمشيو لبسي
1: مالا
0: خاطر رانا مستحقين شويه زاد لبسي راه
1: اسمع وكا. والله يطلب في يا جعفر نخاف انا ما نجمش نعملهم مذومه باهجه ها يا جعفر هاي عسلامه جعفور يا جعفور راني نخاف قوله
2: تخاف من شيء ريم
1: مرحبا بيك هاي تسمع فيك دره والله توحشتك جعفور سلم على دره تسمع فيك
2: الجميلة العظيمة يا ولدي درة عسل يا ولدي سعيد بالفن درة عسل درة عسل يا حساسة يا درة نتمنانك بحول الله بحول الله حاجة عظيمة برشا محلاك ومحلى صوتك ومحلى أخلاقك
0: عايش
2: وربي يحفظك كأنه
0: عايشك عايشك
1: ان شاء الله جعفور ما بكش رزقو
0: يا جعفور ويفضل لك الناس اللي تحبهم الكل والوالد ونجاح واخواتك الكل ويرحم ميمتك يا ربي جعفر نحبه وعشرة ما شاء الله هنا وجعفر على الاخر
1: يعيشك ميرسي جعفور على التليفون ميرسي دره مرحبا شرفتنا ان شاء الله مره اخرى وان شاء الله نكملوا نحكيوا على الحفلات ان شاء الله شكرا لكم الكل اللي تبعتونا اليوم كيف بدينا معكم شهر اوت في فان تايم في نسخته جديده غدوه باش نتقابلوا في نفس التوقيت من الاربعاء للسبعه قدوا معنا في لامينو باي باي
3: فان تايم ببليسيتي الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يا سعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي أسفرت عن تحرير 129 محضرا اقتصادي و164 مخالفة صحية. كما تولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب 243 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 19 آلة وزن و40 دراجة نارية وشاحنة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تسلم اليوم التجهيزات الطبية والبيوطبية الخاصة بأول قاعة عمليات هجينة في المستشفيات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 5.3 مليون دينار. وأوضح المستشفى أن هذه القاعة موجهة لجراحة القلب والشرايين وتجمع بين اختصاصي الجراحة الدقيقة وأمراض القلب في فضاء علاجي متكامل، مما يتيح إجراء التدخلات الطبية المزدوجة في وقت واحد والتعامل الآني مع الحالات المعقدة دون الحاجة إلى إقامة متكررة. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين تؤكد عدم تسجيل أي حالات وفاة بشواطئ الجهة خلال شهر جويلية الماضي إثر تنفيذ 10 تدخلات نجدة أسفرت عن إسعاف وإنقاذ 13 مصابا. وأوضحت الإدارة أنها كثفت دورياتها البحرية والشاطئية لتأمين المصطافين على طول الشريط الساحلي للولاية عبر استخدام الزوارق المطاطية والدراجات رباعية الدفع. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة النخبة التابعة لسرايا القدس بقطاع غزة، وذلك خلال غارة استهدفت منطقة دير البلح، زاعما أن هذا العنصر المستهدف شارك في الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات الكيان المحتل في 7 أكتوبر 2023 وقام باحتجاز عدد من الأسرى. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها حولت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قصدي ربي. اي بون ديبيو دو سيمين ديجا، نقول لكم بدايه اسبوع موافقه ان شاء الله. نعرف نهار كامل خدمة تعب كل شيء، ايه اون بلوس تاوان تخيل برشا فيكم اللي قاسين ربي كلك سؤال محويزة قهيوة شط وين مكان تنجم تبرد. نقول احنا الصيفية هذي على كل، نقولكم خليوا الموزيك علينا وين ما كنتوا ماشيين. حسام الحلواني سيد المخرج، نسلم عليك. هذا محمد القرخني من نورا الميكرو، كيما العادة برشا موزيكا محضرة لكم انتوما سبيسيالمون. اي تو سويت البداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي بشتسمعوا سان لوفان في كلامنتينا.

ليست مرتضى الفتيتي شقي فهذا الشكر سيزيا تشيدلي هذه الموسيقى نتاعنا واكثر منها كاسيومون اي اون توكا تو سويت خليكم مع لوكا لوكا بايلو برو هذه الموسيقى نتاعنا اون توكا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

ديريكتومون نمشيو داير مرتضى. والله البارح نفرش في الفيديو نتاعو عامل البوز الجمعة هذه. دونك تفرش على الفيديو اللي طلع البنية وقالها غني الغنية نتاع يا بابا. داير هو كان هبط قال انه ما بقاش باش غنيها في كو الناس ولات تبكى في بعض الحفلات نتاعو وكل شيء. فقرر ما نعرفش علاش خذا الديسيجن هذه. غنية حلوة برشا تو شونز. خلي الناس مثلش تشعر بالقيمة نتاع البو, خلي الناس تذكر بيتها, خلي ما نعرفش هكا مرتضى نقول لك خليها خويا في الريبرتوار نتاع المهرجانات اللي قاعد تعمل في دورها مزيانه برشا سيغمون. ان شاء الله بالتوفيق. ان تو كان نقول لكم برشا موسيقى قديمه داير توا باش نمشي مع نمشي معاكم ديريكتومون باش نرجع بكم لغالي الاوكسيدونتال سامحوني لورينتال القديمه في كاسيت.

0: الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت باش نرجع بكم لغاني قديمة قديمة برشا باش نرجع بكم للألفينات وين نلقاو مصطفى عمر بحبك باش نلقاو خالد عقاك في تعالالي في هيفا وهبي في فكرني طلعت زين تيكيتا اتوزويت باش خليكم مع مايا نصري يا وحشني وانت جنبي هذه الموسيقى متاعنا زيدوا برشا في الحصة نقولكم برشا موسيقى حلوة تسنى فيكم رجعي معكم شوية خرجوا سمو في نايت كلوب بعد الأخبار في ساعتنا الثانية.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
5: diwanfm هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتذليل الصعوبات الفنية والإدارية لإطلاق هذه المنصة في أقرب الآجال الممكنة. واعتبر الوزير أن هذه البوابة تمثل أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، داعيا إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، وذلك في إطار برنامج لمكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. وأوضح أن المشروع يعتمد نظاما متكاملا لتعقب النفايات من البحر والتكفل بها عبر آلية الفرز الدقيقة بإعادة تدويرها وتثمينها في قطاع الصناعات التقليدية أو توجيهها نحو شركات تدوير البلاستيك المرخص لها لتثمينها في المجال الصناعي. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف خلال مؤتمر صحفي عن وجود محادثات جارية حاليا مع إيران بناء على طلبها، معتبرا إياها الفرصة الأخيرة لطهران لتوقيع اتفاق. وأوضح ترامب أن إيران عبرت عن رغبتها في التحدث بشأن نزاع السلاح النووي والوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن دول الخليج أرادت بدورها إعطاء هذه المحادثات فرصة أخيرة. سلام. مجلس السلام في غزة يؤكد أن الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس وفقا لما تعهدت به الحركة أمام الوسطاء، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
7: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
1: ديوانفم صوتكم
0: ديوانفم فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصدر صلب جامعة كرة القدم أكد أنه تقرر رسميا إلغاء مباراة السوبر المبرمجة بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. القرار كان اليوم بعد التشاور بين الجامعة والمدير الفني رضا الجدي. نذكر أن المباراة كانت مبرمجة نهار 16 أوت تندرج ضمن موسم 2021-2022. مواصلين مع نادي الصفاقسي اللي برمج مباراة ودية نهار 9 أوت الخامسة متاع العشية في استاد طيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري. في انتظار الكشف عن تفاصيل بيع تذاكر المباراة هذه لمباراة تكون الثانية في إطار تحضيرات السياسة للموسم القادم. نحكيو على ترجي الرياضي التونسي. كما اشرنا في وقت سابق، قنوات الاتصال رجعت مع الاتحاد الليبي من اجل انتداب البرازيلي ريبيرو اللي ممكن برشا يمضي مع الترجي في بحر الاسبوع الجاري. من جهه اخرى، البيروفي خيسوس كاستيو غدوه يكون في تونس من اجل الفحص الطبي والامضاء 3 سنوات مع الاسبيرانس. في النادي الافريقي، نكانغ المهاجم الكاميروني يخلط ليلة لتونس من اجل اتمام بعض الاجراءات قبل تعاقده مع الافريقي 3 سنوات، قادم من فريق الملعب المالي. قيمة كسر العقد 120,000 دولار، ما يعادل 350,000 دينار تونسي. أمل الرياضي بحمام سوسة، وكما أشرنا سابقا أعلن اليوم رسميا انتداب أيوب شعبان ومالك بعيو بعقد لمدة موسم لكل لاعب. وسائل الإعلام فرنسية وإيفوارية أكدت أنه إيرفي رينار باش يرجع لتدريب منتخب الفيلة. نفس المصادر تقول أن المدرب الفرنسي اتفق مع الجامعة الإيفوارية رسميا أنه باش يخلف إيميرس فايين مقال على رأس المقاليد الفنية لمنتخب الكوت ديفوار. بالنسبة لرينار، درب منتخب الفيلة سابقا بين 2014 و2015، تحصل معهم على لقب كأس الأمم الإفريقية سنة 2015، مع التذكير أنه رينار قاد المنتخب التونسي في مونديال 2026 في زوز ماتشوات بعد إقالة صبري اللموشي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.

Rebonsoir, مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. يبقى متواصلين معكم بيان سور حتى للعشر نتاع الليل. انتم تسمعوا في نايت كلوب، هذه ساعتنا الثانيه كما قلت، والرونديفو يكون كما العاده مع الاغاني الاوكسيدونتال القديمه. ونرجع بكم اليوم مع بيلبورد جديد وترتيب جديد. نبداو مع عام جديد، نحكيو على 2003، باش نرجع بكم الاغاني والميات اغنيه اللي عملت اللي كانت الانجح في امريكا عام 2003. Oldies. في أولديز دونك نبدا معكم ديريكتومون بالمرتبه 100، وين نحكيو على موسيقى اسمها سي اس. الموسيقى هذيا رومانتيك، فيها برشا موسيقى، فيها نيو سول في بدايه الالفينات، وهي كما قلت سي اس الفلوتشري الثنائي البريطاني اللي متكون من مارشا امبروزيوس وناتالي ستيوارت، وتميزوا باسلوب يجمع بين الغناء والشعر الاسلام. ان توكا يعملوا كيما الستيل نتاع اسلام، وخلقوا لون نتاع موسيقى مختلف، وخلاوهم من ابرز اسماء النيو سول. غنيه سيس خرجت عام 2003 من البوم فلوتيك، وتحكي على شخص معجب بإنسان ويشجعه بكل هدوء باش ما يخافش من مشاعره. كل اللي عليك انك تعمله هو انك تقول يس، كلمات بسيطة هكا تقول في الغناية، ما فيش برش احساس، وسامحوني فيها برش احساس، اما اللحن معناها متميز برشا. وكما قلت معناها الناس المغرومة بالنيو سول باش يلقاو روحهم برشا في الموسيقى هذه. والموسيقى اللي وصلت للمرتبة 24 في البيلبورد، وكانت اكبر نجاح تجاري للثنائي. التاريخ الحكاية مارشا كي قالت بعد سنوات انه سايس كانت في الاصل مكتوبه للفنان رونالد ايزلي، لكن في النهايه غنتها فلوتري وحقت بها واحد من اشهر اعمالهم.

إذا كان كنتم من عشاق موسيقى الموسيقى الكاونتري الأمريكية الأصيلة أكيد نحكيه على تيم ماجرو والاسم ذي ما يفوتكش وما بين أنجح الأغاني متاعه نلقى ريال جودمان اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم تيم ماجرو and the Dancehall Doctors والغنية اللي وصلت للمركز الأول في تصنيف البيلبورد هوت كاونتري سونجز ولت من أبرز نجاحاته في بداية الألفينات. ريال جودمان تحكي على راجل يعترف اللي هو مش كامل يمكن يحب السهرية يعيش بحرية ويبين هكا طايش شوية في أفعال أما من داخل عنده قيم ويحترم الناس وخاصة المرأة اللي يحبها. رسالة متاحة واضحة يقول أن المظاهر تنجم تغلط أما الأفعال هي اللي تثبت شكون الإنسان الحقيقي. تيم ماجرو معروف بصوته القوي بقدرته أنه يحكي قصص قريبة من حياة الناس وهذا اللي خليه واحد من أكبر نجوم الكاونتري في أمريكا مسيرة فيها عشرات الأغاني الناجحة والجوائز. إذا كنت من الناس اللي يعجبهم الكاونتري اللي فيه برشا انرجي وكلمات صادقة فيها شوية تمرد هكا وبرشا رجولة Real Good Man هي غنية عايشك الأجواء الأمريكية الكلاسيك بكل تفاصيلها.

في المرتبة 98 نلقاو موسيقى الإمينيم اسمها سوبرمان، الموسيقى اللي تاعها إذا كان نحكيو على راب في بداية الألفينات مستحيل ديجا ما نذكروش إمينيم، ومن بين الأغاني نتاعو اللي أثر جدل كبير برشا نلقاو سوبرمان اللي خرجت عام 2003 من ألبوم ذا إمينيم شو. في سوبرمان إمينيم يحكي بصراحة على العلاقة العاطفية، على الثقة وخيبة الأمل، الرسالة نتاعو واضحة، يقول هو مش سوبرمان باش ينجم ينقذ كل علاقة ولا يرضي الجميع. الغناء فيها كلمات ديريكت وجريئة برشا، وهي تعكس الحالة النفسية اللي كان يعيشها في الفترة هذيك، خاصة بعض المشاكل الشخصية والإعلامية اللي كانت دايرة بها. العمل اللي تميز بقاعة هكا كالم شوية مقارنة بقية الأغاني نتاعو اللي فيها برشا تاك، لكن مع نفس الأسلوب الساخر وذكي في الكتيبة. ورغم أنها ما كانتش من أكبر الأغاني الكوميرسيال نتاعو، إلا أنها ولات من أكثر الأعمال اللي حبوها جمهور إمينيم، خاصة بفضل الفيديو كليب اللي كان وزاد شهرتها.

بعد امينيم سيغمون موزيك قاعد ترتح الاعصاب هذايا بارابور امينيم. اون توكا نحكيو على ونتوجهوا للناس اللي تحب الجاز الموزيكا اللبنانيه هذايا دونت اسمها دونت نو واي بصوت نورا جونز. الموزيكا اللي خرجت عام 2002 وكانت اول سينجل من البومها الشهير كام اواي ويز مي. المميز فيها انها مش من تاليف نورا جونز باغمي لي غار معناها خاطر عاده ما تكتب لي باغول نتاع الموزيكا نتاعها ما كتبها المغني وكاتب الاغاني جيس هاريس ولكن بصوتها والاحساس نتاعها وليت واحده من اشهر الاغاني في العالم. دونت نو واي تحكي على الندم على الحيره بعد ضياع نتاع فرصه مع شخص نحبوه. كلماتها بسيطه ولكن فيها برشا احساس ومع ميلونج بين الجاز البوب والكاونتري تعطي احساس مزيان برشا. الغنيه حققت نجاح عالمي كبير وربحت 3 جوائز جرامي عام 2003. نحكيو على سكسي كبير برشا معناها من بينهم افضل تسجيل للعام هذاك افضل اداء صوتي بيان سور نسائي في البوب وساهمت في نجاح ألبوم Come Away With Me اللي باع أكثر من 27 مليون نسخة حول العالم وخلى نورا جونز من أبرز الأصوات في جيلها.

في المرتبة 96 نلقى موسيقى متاع روك، موسيقى اسمها لايك ستون متاع أوديو سليف، تكون من أبرز الأغاني اللي كانت موجودة عام 2003، وكانت من أنجح أعمال الفرقة اللي تجمع بين صوت كريس كورنيل المغني الأسطوري متاع ساوند جاردن وثلاثة من أعضاء فرقة ريج أجينست ذا ماشين. اللقاء هذا خلق صوت جديد يعمل في ميلانج بين الروك الكلاسيك والجرانج والروك الألترناتيف. لايك ستون تحكي على الوحدة، الأمل وانتظار متاع أنك تقابل شخص عزيز بعد غيبة كبيرة. برشا ناس فسروها كغنية على الموت اللطف عليكم ولا الحياة بعد الرحيل. أما كريس كورنيل قال إنه الفكرة الأساسية هي إنه الإنسان يعيش حياته بكرامة ويكون مستعد إنه يلقى الحبيب اللي فقدهم وقت يجي النهار هذاك. لحن مكالم شوية مع بشوية يطلع الجيتار والصوت القويم تاع كريس كورنيل، أعطاه الغنية من بعد طابع مؤثر خلاها من الكلاسيك تاع الروك في الألفينات، ومازلت حتى اليوم تحقق ملايين الاستماعات حول العالم. دايور أنا أقول لكم في 2003 معناها في البيلبورد متاع 2003 بارمي لي غار معناها متاع الغني الروك، خاطر ما فماش برشا روك، فما برشا اغامبي وبرشا بوب، داير برشا موسيقى نعرفوها ونحفظوها ديجا في 2003. دونك باش نلقاها معنا توتولون البيلبورد هذا. ان توكا هذوما بارمي لي غار شونسون اللي باش نلقاهم تاع روك موجودين في البيلبورد عام 2003.

Oldies. Oldies بالنسبة للليلة وفاتة، ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الغالي طرابية في ساعة سلطنة.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة تسويش بخليكم مع ألف ليلة وليلة بصوت إيادة النوس. موزيكا بنينة برشا سيغمون شوية خير زادة يكون معكم الأخبار مع حمدي وحنا رجعي معكم ساعتنا الثالثة ويمش القاو فوفا مش عطينا الاي اي فيرجن كيما العادة الأغاني اللي معمولة بالاي اي كل نهار اثنين ولا كل نهار ربع تلقاو الموزيكا ذي معنا بيسور متواصلين معكم حتى للعشرة متعليل ما تبدلوش الموجة انتم تسمعون في ديوان اف ام.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة مساء. ديوان فام عسلامة. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، وذلك في إطار برنامج لمكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. وأوضح أن المشروع يعتمد نظاما متكاملا لتعقب النفايات من البحر والتكفل بها عبر البر عبر آلية الفرز الدقيق بإعادة تدويرها وتثمينها في قطاع الصناعات التقليدية أو توجيهها نحو شركات تدوير البلاستيك المرخص لها لتثمينها في المجال الصناعي. في الأخبار العالمية، السلطات اللبنانية تعلن اليوم إيقاف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بموجب مذكرة قضائية، وذلك على خلفية اتهامات مالية بالفساد والاختلاس وجهتها إليه السلطة الفلسطينية في رام الله، وهي الاتهامات التي ينفيها السفير السابق كليا معتبرا أنها تصفية حسابات يقودها نجل الرئيس الفلسطيني. السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا تعلن اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الظنك لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدف الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه لم يتحدد موعد لأي اجتماعات وأن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. نهاية الموجز الأخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
3: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: sur Diwan FM.
1: Rebonsoir, مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة, ومازلت برشا موسيقى تستنى فيكم. اي دايور كيما قلت لكم قبيله, لو رونديفو تو سويت مش يكون مع فوفا ومش ترجع بينا للاغاني اللي معموله بالاي اي, تو سويت نمشيو للاي اي فيرجن.
2: نايت كلوب
3: سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقيت تنحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن.
4: بلاي هيت
5: اي فيرجن.
3: اليوم الأغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة, فضل الاي اي ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة, وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوكسيدنتال والأوريونتال, ونلقاو زيدة دي روميكس طيارة برشا, وهذا اللي بين للموسيقى هي لغة عالمية موحدة. ورغم أنه ديما الأصل يبقى هو الأصل, لكن اش قولكم نسمعوا أغانينا اللي نحبوهم ريميكس على طريقة الاي اي, وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

شنو رايكم في ديو يجمع كوكب الشرق أم كلثوم بنجم الراب العالمي الراحل توباك؟ أمل حياتي دير ماما. ديو فات زوز ملايين مشاهدة على اليوتيوب على طريقة الـ AI. أمل حياتي دير ماما AI version.

يا رايح وين مسافر؟ أيقونة من الأغاني الجزائرية الخالدة، كتبها ولحنها وغنيها الفنان دحمان الحراشي عام 1973، وغنيوها من بعده برشا فنانين وأشهرهم رشيد طه اللي تسميت عليه من بعد. يا رايح وين مسافر ديب تكنو هاوس ريميكس نار اي اي فيرجن. يا رايح وين مسافر اي اي فيرجن.

ما بلاش. واحدة من أحلى ما غنى النجم المصري محمد حماقي، غنية عبارة على هدية منه لروح بوه بعد وفاته، خرجت عام 2015 وتحصل بفضلها على برشا جوائز. الغنية كلمات الشاعر أمير طيمة، ألحان تامر علي، توزيع تميم. ما بلاش غوميكس باي اي اي فيرجن.

لو رحتي بتضلي بقلبي وإلا أمر الزمان، هذا هو العنوان اللي تشهرت به الغنية هذه اللي تعتبر من أحلى ما غنى وديع مراد. غنية خرجت عام 2006 وحقت نجاح أسطوري في العالم العربي وفاتت 100 مليون مشاهدة سور يوتيوب. لو رحتي بتضلي بقلبي تكنو هاوس ريميكس أي آي فيرجن.

0: الزمان.
1: حبيبي ولا على باله، هكا غنى عمرو دياب غنية كسرت الدنيا وقت صدورها عام 2001. كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد رحيم، توزيع طارق مدكور. غنية تعتبر أفونغارديست حرفيا، غنية سابقة عصرها على جميع الأصعدة، وبفضلها تحصل عمرو دياب على جائزة الورد ميوزك أورد العالمية، وغنيته حقت أعلى مبيعات في الشرق الأوسط. حبيبي ولا على باله ريميكس أي آي فيرجن.

كل شيء اليوم في بلاي هيتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان FM مع سلامة. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تسلم اليوم التجهيزات الطبية والبيوطبية الخاصة بأول قاعة عمليات هجينة في المستشفيات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 5.3 مليون دينار. وأوضح المستشفى أن هذه القاعة موجهة لجراحة القلب والشرايين، وتجمع بين اختصاصي الجراحة الدقيقة وأمراض القلب في فضاء علاجي متكامل، مما يتيح إجراء التدخلات الطبية المزدوجة في وقت واحد والتعامل الآني مع الحالات المعقدة دون الحاجة إلى إقامة متكررة. فريق مشترك من بلدية رادس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس انطلق اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال في إطار تنفيذ تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في الأخبار العالمية، جامعة الدول العربية تستنكر الهجمات الصهيونية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وشددت الجامعة على أن عملية القصف تعكس محاولة صهيونية واضحة لتخريب خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الصهيوني. عودة التيار الكهربائي إلى العمل تدريجيا مساء اليوم في عدد من المدن الكوبية بعد أن شهدت انقطاعا تاما صباح هذا اليوم هو السادس منذ مطلع العام الجاري. وكشفت السلطات الكوبية الرسمية أن هذا الانقطاع يعود بالأساس إلى الحصار الذي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ شهر جانفي الماضي. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر صلب جامعة كرة القدم. أكدنا اليوم العشية أنه تم إلغاء مباراة السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. القرار هذا تم اتخاذه اليوم بعد التشاور بين الجامعة والمدير الفني رضا الجدي. نذكر المباراة كانت مبرمجة 16 أوت تندرج ضمن سوبر 2021-2022. مواصلين مع CSS اللي برمج مباراة ودية نهار 9 أوت الخمسة بملعب الطيب المهيري أمام سان بيدرو الإيفواري. في انتظار الكشف عن تفاصيل بيع تذاكر المباراة هذه، المباراة الودية الثانية للCSS في إطار تحذيراته للموسم القادم. نحكيو على الترجي الرياضي اللي كما شرنا في وقت سابق قنوات الاتصال رجعت مع الاتحاد الليبي من أجل انتداب البرازيلي ريبيرو اللي ممكن برشا يمضي مع الترجي الأسبوع هذا. من جهة أخرى البيروفي خيسوس كاستيو غدوة يكون في تونس من أجل الفحص الطبي والأمضاء 3 سنوات مع الإسبيرونس. وسائل أعلام جزائرية أكدت أن شباب الوزداد جدد اتصالاته بمسؤولي الترجي الرياضي من أجل انتداب الجناح الجزائري كوسيلة بوعالية. موقع الكومبيتيسيون الجزائري يقول أنه إدارة سير بي عودة رغبتها من أجل انتداب بوعالية سيرتو بعد مغادرة بالحسيني نحو شبيبة القبائل. نشير زادة أنه في نفس الموقع يقول أنه الترجي ينتظر عرض رسمي من أجل التفاوض بصفة رسمية مع مسؤولي السير بي. نذكر بوعالية انتقل للترجي في الميركاتو الصيفي الفارت. نادي الزمالك المصري أعلن اليوم توصل اتفاق مع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري على إنهاء العقد بالتراضي. الفريق المصري توجه بالشكر والتقدير لسيف الدين الجزيري الدولي التونسي على ما قدمه للنادي طوال فترة انتمائه للقلعة البيضاء، وشدد أنه الجزيري يغادر الزمالك بوصفه الهداف الأجنبي التاريخي للفريق. بالنسبة للجزيري نذكر انتقل للزمالك خلال صيفة 2021 قادم من المقاولون العرب وخاصة 163 مباراة سجل 44 هدف. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن اليوم انفصاله بالتراضي عن مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش رغم تمديد عقده قبل المونديال. الجزائر نذكر غادرة المونديال اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك من دور 16 بعد الخسارة ضد منتخب سويسرا. نذكر زادة أنه بيتكوفيتش يشرف على حظوظ محاربي الصحراء منذ فيفري 2024. وسائل أعلام فرنسية وإيفوارية أكدت أنه إيرفي رينار سيعود لتدريب منتخب الفيلة. نفس المصادر قالت أنه المدرب الفرنسي اتفق مع الجامعة الإيفوارية رسميا وسيخلف إيمير سفايي المقال على رأس المقاليد الفنية لمنتخب الكوديفوار. رينار درب الفيلة سابقا بين 2014 و2015 وتحصل معه على لقب كأس أمم إفريقيا. ذكر رينار قاد المنتخب التونسي في مونديال 2026 في 2 ماتشات بعد إقالة صبري اللاموشي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى. صباح الخير ناس كل، وتحيا فلسطين.
2: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Les hits sans limite, only on nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الأخبار ديوان فام عسلمة. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة، وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. كما قررت الدائرة وفق ما أفاد به مصدر قضائي إحالة المتهم رفيق بوشلاكة الذي هو بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين تؤكد عدم تسجيل أي حالات وفاة بشواطئ الجهة خلال شهر جويلية الماضي إثر تنفيذ 10 تدخلات نجدة أسفرت عن إسعاف وإنقاذ 13 مصابا. وأوضحت الإدارة أنها كثفت دورياتها البحرية والشاطئية لتأمين المصطفين على طول الشريط الساحلي للولاية عبر استخدام الزوارق المطاطية والدراجات رباعية الدفع. في الأخبار العالمية، مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي يؤكد أن طهران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى 3 أهداف في أوكرانيا عقب الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية، لكنها ألغت العملية بعد اعتذار كييف، مشيرا إلى أن هذا الهجوم كان متعمدا وأن بلاده كانت سترد بقوة على هذه العملية. السلطات المكسيكية تعلن اليوم حجز أكثر من 4 أطنان من الكوكايين على متن 4 قوارب بحرية سريعة في واحدة من أكبر عمليات الحجز البحري للمخدرات خلال السنة الحالية، وذلك في إطار عمليات نفذتها وزارة البحرية المكسيكية وأسفرت عن إيقاف 16 شخصا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
3: ديوان فهم صوتكم.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

بيكلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: FM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل، ديوان فام حسلمة. مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي يؤكد انتفاع أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج بروسول منذ انطلاقه سنة 2005 وإلى غاية ديسمبر 2025. وأوضح بركاتي أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 متر مربع، وهو ما مكن حوالي 20% من العائلات التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه. وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتذليل الصعوبات الفنية والإدارية لإطلاق هذه المنصة في أقرب الآجال الممكنة. واعتبر الوزير أن هذه البوابة تمثل أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، داعيا إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. في الأخبار العالمية، خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون يعلنون إزالة 75 قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخمة على الساحل الأطلسي للبلاد، مؤكدين انفجار عدد من القذائف بمفعول الحرارة والنيران، وأنه يجري حاليا عملية تمشيط واسعة للكشف عن مزيد من هذه القذائف. 25 ولاية أمريكية من بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون يقدمون دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا يتجاوز صلاحيته القانونية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: ديوان فام عسلامة.
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان فام
8: تبع الموسيقى.